0: الوقت هيدا لقيناه انه افضل. لا نحنا بهمنا، مش بهمنا انه نعبي وقت على الهوى، نحنا بهمنا الناس تستفيد من هيدا الوقت ويكون الوقت يعني المناسب لإلهم.
1: نعم.
0: فالناس اللي عم بتحضر مثلا، ان كان الامهات مثلا عم تحضر طعام العشاء، او الناس اللي سايقة رجعة من شغلة، او اللي كمان متأخرين وجايين من مدارسهم، الوقت هيدا مهم.
1: فبيقولوا
0: اذكار المساء.
1: نعم.
0: بالنسبة لاذكار الصباح فاذا هي بعد الفجر، بس للتنويه لله.
1: وبمجرد الليل يعني ان جاء الليل يستطيع الإنسان أن يذكر، أن يبدأ بأذكار المساء يعني عندما يحل المساء.
0: نعم.
1: وأنتم طبعا يعني تعطون فرصة للناس بالاستماع إلى الإذاعة، الحمد لله، هذه نعمة وفرصة للمؤمن ليتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عندما تضعونها مثلا قبل المغرب ليتذكر الإنسان وليذكر ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني عندما يحل المساء يعني هذا من السنة أن يبدأ الإنسان أذكاره، كما أنه عندما حان الفجر وصلى الفجر وبدأ نهاره يبدأه بهذه الأذكار، وخاصة الأذكار بعد صلاة الفجر. الأذكار نعم. بعد صلاة الفجر
0: هي سبحان الله بتريح القلب، هي نعم. تعطي راحة
1: طمأنينة وراحة للعبد. فما في نحن ما عندنا مجال يعني نضيعه إلا بذكر الله سبحانه. ليس ضياع هذا الوقت الذي نقضيه مع الله، ليس ضياع. في ناس بعض الأحيان بيقول لك تعال نضيع وقتنا مثلا، أو يعني هن لفظ يقولونه، وليس المعنى أنه تضيع الوقت. إما يريدون ملء فراغهم مثلا، أوقاتهم بالقرآن مثلا، أو بالقيام، أو مثلا ما عنده وقت إلا أنه يصلي قبل الفجر بنصف ساعة مثلا في السحر الأخير. هذا والله هذا هو الوقت، هذا هو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما ممكن الإنسان ينفع شيء إلا ما عمل وما قدم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في كرامة للعبد يوم القيامة لا بالمال ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالسلطان ولا بالمراكز ولا بالشهادات العلمية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خير الناس من قرن كل هذه المكرمات والنعم بتقوى الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه
1: كان غنيا، كان زعيما، كان مهما كانت رتبته في هذه الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت. يعني هذه التقوى مكانية وزمانية، يعني في المكان والزمان وفي المكانة، يعني حتى مهما كان قدرك في هذه الدنيا، أميرا أو مأمورا، سيدا أم مسودا، صغيرا أو كبيرا، امرأة أو رجل أو امرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا حتى نلهج بذكره ونكون برعايته، وما أجمل أن نكون برعاية الله. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه في الحديث القدسي عن رب العزة، وأنا معه إذا ذكرني. طيب الإنسان ماذا يتمنى إلا معية الله جل في علاه؟ ماذا يتمنى؟
0: سبحانه.
1: ماذا يريد؟ داعم له وحافظ له وراعي له ومحصنه من كل سوء وشر، ماذا يريد الإنسان؟ هذا يجعلك في حصن من الله سبحانه وتعالى، وحماية من كل شر ومن كل سوء، انشراح صدر، طمأنينة حال، التكفير للذنوب ومغفرة للمعاصي التي ارتكبها العبد. كل هذا تجتمع عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
1: آمين يا رب.
0: نحن حنبدأ بأخذ الاتصالات والأسئلة اللي وردتنا هلأ، في أكثر من سؤال عبر الواتساب.
1: نعم.
0: وأنا كمان عندي أكثر من سؤال عن لسه بعدنا بموضوع الأذكار
1: إن شاء الله.
0: في عندي اتصال ما بعرف إذا بعد، لأنه هو كان أول اتصال معنا. السلام عليكم، بعدكم منتظرين ولا؟ ألو.
2: وعليكم السلام حجي، بعدي منتظر.
0: والله الله يبارك فيك وبطول بالك، يعني انتظرت معنا 19 دقيقة.
1: الله
2: عادي. السلام عليكم.
0: إن شاء الله بإذن حسناتك.
1: السلام عليكم وبركاته. أنا وسهلا.
2: الله يبارك بك يا حجي. شيخنا بس بدي أسألك، الدوك حلال تربيته في البيت؟ أنا بعرف أنه لسان مرسان، بس يعني هلأ يعني كونه بإسرائيل يعني بيعطوه أبر، بيعطوه شهادات نظيف، شو رأيك شيخنا؟
1: والله بالنسبة لتربية الكلاب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تربى هذه الكلاب لغير حاجة، وحتى أن هناك يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه

0: يربي كلب لغير حاجة فإنه يعني ينقص من أجره وثوابه كل يوم قراطان، والقراط كالجبل. يعني الإنسان ما في حاجة له للزينة لأي شيء، لسنا بحاجة له، خاصة لأن هذا الكلب يعني في ينجس البدن، ينجس الثياب، ينجس مكان جلوسه في البيت، فتصبح يعني هذه المسألة صعبة للعيش ضمن أن يصلي الإنسان وأن يقوم بشعائر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لحاجة فيجوز تربيته مثلا للحراسة أو للصيد، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حماية الراعي لغنمه أو ما يرعاه، فهذا جائز في هذه الحالات. وأن يكون خارج الكلب، أن يكون خارج البيت، الكلب يجب أن يكون خارج البيت، هذا في حال أراده الإنسان لحاجة ولا يدخله البيت. أما إذا كان ليس هناك حاجة فلا يصح تربية هذه الحيوانات لما يترتب عليها من أحكام شرعية.
1: الله يبارك في شكرا
0: وفيكم، بارك الله.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا طبعا كلب الحراسة، هذا له
0: نعم الحراسة والصيد وحماية الغنم، حماية الراعي يحتاج من يعينه في رعي في نعم. رعيه لكل ما يقوم به، فهذا جائز.
2: طيب في بالنسبة هلأ في بعض الناس تقولك أنه أنا جبته للولاد وعم نعلمه أنه ما يلحوس، يعني لأنه هو النجاسة في لسان مش بالجسد، أنه بلسانه، فنحن منعلمه أنه ما يلحوس، فهل هذا عذر شرعي؟
0: لا ليس عذرا، لأنه لا يمكن أنه الكلب يعني الله سبحانه وتعالى خلقه في إطار معين، في طريقة معينة، طريقة للحياة وللعيش، لا تستطيع أن يعني تعينه أو تربيه على أمور أخرى. خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى. عندما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، وقدر للحيوان ولكل ما في هذا الكون طريقة حياة، فلا تستطيع أن تسلبها منه بطريقة أو بأخرى.
2: طب بالنسبة للكلاب الخاصة بالمكفوفين،
0: هذه ضرورة، هذه مثل الحراسة، مثل الصيد، طالما أن هناك ضرورة ولا يوجد من يعينه فهذه يعني جائزة.
2: نعم.
0: مهم أن يجتنب الإنسان التنجس، يعني لا يعطيها المجال في أن تنجس، لأنه من شروط صحة الصلاة، من أهم شروطها الطهارة، طهارة الثوب، طهارة المكان، وطهارة البدن.
2: حتى سبحان الله أنا قرأت أنه الكلب هو من الحيوانات التي تحسد الإنسان وتصيبه بالعين، فإذا مثلا كنت عم تأكل أكل وهو عم يطلع فيه لازم تعطيه، أنه عينه فيها للقمة لازم تعطيه إياها.
0: هلا سبحان الله، يعني هذا الكلام أقوال و يعني اجتهادات معينة، ولكن نحن نستطيع أن نقوم بكل ما نتمناه ضمن الإطار الشرعي. نحن عندنا طريق هو الإسلام، أمرنا فنأتمر، نهانا فننتهي.
2: نعم.
0: الانقياد لطاعة الله سبحانه وتعالى، نحب مثلا الكلب أو نحب أمور أخرى لا يجوز أن نتعامل معها إلا بأساليب معينة أو طرق معينة، فهذا الأمر يعني لابد أن ننتبه إليه. ما في لنا يعني ليس الأمر والله أنه والله استحلينا هالأمر، أو الأولاد بدون يتعرفوا على الحيوانات ممكن يتعرفوا.
2: ودخول الملائكة على المنزل،
0: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو تصاوير، يعني كل هذه من الأمور اللي محظور أنه الإنسان المسلم يتعامل معها كما يهوى. يعني ممكن أن يربي قطة، ممكن أن يربي عصفور، ممكن أن يربي أي شيء يعني ليس يعني من ورائه تبعات يعني مكلفة أو غير شرعية. يعني.
2: نعم، بارك الله بكم. سماحتكم هلأ حأخذ بعض الأسئلة اللي وردتني عبر الواتس أب الآن، وبرجع بذكر مستمعينا على رقم الهاتف 9758-3399 بناخذ اتصالاتكم الهاتفية، وأيضا عبر الواتس أب على 0416-727-983 طبعا عبر الواتس أب. طيب الأخت الكريمة بتقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، والحمد لله على سلامتك.

0: الله يسلمكم ويحفظكم يا رب.
1: نعم. بتقول سؤالي: أنا عندي يونت وبعد عمر طويل إن شاء الله، الله يبارك بعمرك، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى،
0: لا إله إلا الله.
1: إذا عملت وصية أنا فيني حط البنت مثل الصبي ولا حرام، مع أنه في بنات بهالأيام بتساعد أكثر من الصبي، بارك الله فيكم. وأنا يعني بضيف على الأخت أنه أحيانا كتير في بعض الشباب، وحسب ما بنسمع كتير من الآباء والأمهات، أنه عن جد في عدم بر لأهلهم ومقصرين. وطبعا هلا طبعا شرع الله حضرتك هلا أنت بتحكي بالتفصيل، ولكن للأسف للأسف عم نسمع عن أمور من بعض الأبناء اللي عم بيعقوا والديهم، وبتلاقي البنات أحن على الأم والأب من الولد.
0: نعم.
1: بشكل عام بالنسبة للأخت اللي سألت هذا السؤال،
0: والله يا أختي يعني لابد أن ننتبه إلى مسألة أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فلا بد أن نتبعه، ونهى عن نهي فلا بد من أن نجتنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام حضنا، والقرآن الكريم حضنا على العدل، والعدل هو أن نقسم هذا المال كما أمر الله سبحانه وتعالى. لا يجوز حرمان شخص من حقه وميراثه وإعطاءه للآخر. فعندما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لابد أن تكون هناك التزامات شرعية وربانية بهذا الأمر. فالوصية جائزة، وبالعكس بعض العلماء سنها وحض عليها حتى لا يصير مثلا فيما بعد تنازعات بين الأخوة وبين الورث وإلى آخره، ولكن الوصية لابد أن تكون عادلة وغير جائرة حتى تنفذ الوصية لابد أن تكون عادلة. وإذا مثلا لا سمح الله كان الأب أو الأم غافلين عن المسألة وماتوا عندهم هذه الوصية، فيجب على الأولاد أن لا يقبلوا بها حتى يريحوا الأب أو الأم، لأنه سيتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، فكيف أنا أغير هذه الشريعة؟ والوصية كما قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، يعني أنت لا تستطيع أن توصي لأحد من الورثة بشيء زائد عن حقه وميراثه. أما إن قلت مثلا أنا في وصيتي أوصي أبنائي بميراثهم الشرعي، هذا ليس لم تصبح وصية في المال، وإنما أصبحت وصية وتوجيه ونصيحة ودعوة إلى الأبناء. نعم. ليتصالحوا مع القرآن والسنة. نعم. في هذا المجال
1: فضيلتكم، لكن ببلد مثل أستراليا الوصية هي أصبحت واجبة لأنه لا ينفذ فيها الحكم الشرعي،
0: إذا يوصى كما أمر الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: نعم.
0: لأنه إذا أنا أوصيت للذكر مثل الأنثى، يعني أنا حرمت الذكر.
1: نعم.
0: حرمت اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه حقين. ولكن في مسألة مهمة كما ذكرتي، أنه هناك بعض الأولاد ربما يكون أفضل من الآخر، أو ربما تكون بنت حنونة. أنا رأيت هذا كثيرا، ورأيت والله رجال أحن من البنات وأحن من الآباء والأمهات على آبائهم وأمهاتهم. ولكن في حال أن هناك يعني ولد من الأولاد متميز في خدمته لأهله ويحتاج إلى مساعدة، يجوز أن يعطى على قيد الحياة، والأب والأم على قيد الحياة، بشرط أن يكون هذا العطاء غير فاحش، يعني ما أنه والله يعطيه الملك كله ويحرم البقية، لأن تدع أبناءك كما قال صلى الله عليه وسلم أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم إلى الناس. يعني إذا الواحد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل ويريد أن يعرف مثلا كيف يتصرف في ماله، يوصي مثلا بماله، يوصي بنصف ماله، يوصي حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير. يعني يمكنك أن توصي بهذا المال، هو مالك طبعا، يعني الله أعطاك هذا المال وأنت مؤتمن عليه، ولكن هناك مسألة يجب أن تراعى، أن تدع عيالك أغنياء، توصي بالمال للآخرين وتدع أبنائك فقراء، مثلا هذه، والأقربون أولى بالمعروف، وهذا الولد هو مسؤول مني شرعا. لذلك أنا عندما أبقي له شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم له الثلث، والثلث كثير، يعني إن استطعت أن تقلل عن الثلث، ولكن الحد الأقصى لأن توصي لمن هو غير وارث فتوصي بالثلث أو أقل من الثلث، تبقي هذه الوصية يعني ضمن الإطار الشرعي والإطار الإسلامي والإطار القرآني والنبوي الشريف. لذلك نحن ما فينا اليوم نتصرف بهذا المال وكأنه لا رقيب علينا ولا حسيب، لا، الله له سلطة وسلطانه سبحانه وتعالى أمر بذلك. الله عز وجل أمر أن يكون هناك قسم من المال، جزء كبير للورثة، وللذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك إذا واحد عنده ولد متميز بخدمته وصلته به ورضاه وبره واحتاج هذا الولد شيء، يجوز إعطاؤه هذا المال،
1: نعم،
0: بدل خدمته واهتمامه وعطائه وبذله للوقت والجهد في سبيل خدمة الأبوين.
1: طب هلأ بالنسبة للإخوة الرجال، يعني غالبيتهم عندهم لنقول ممتلكات، والبيت مثلا بعد الوفاة بيروح للأولاد، وعلى حسب أحيانا هون بالقانون بيروح للزوجة وهي بقى، نعم، بتقسم.
0: لذلك كان وصية مثل ما قلت
1: صارت واجبة
0: حتى الإنسان يعني
1: يكون تقسيم شرعي،
0: يبرئ ذمته ويأمر بأن تقسم هذه الأموال أو هذا البراس ضمن الشريعة الإسلامية بهذه الطريقة. عنده مثلا زوجة لها الثمن إذا كان في عند ولد، والربع إن لم يكن له ولد ولها ولد، والأولاد مثلا إذا كان مثل حظ الأنثيين، أو إذا كانوا مثلا بنتين، أو إذا كانوا مثلا، وهذا بالكلالة يعني عندما يكون هناك ورثة قلة وهناك فقط بنت أو مثلا، فلها النصف، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني هناك يعني أمور كثيرة يجب أن ينتهج الإنسان فيها نهج الدين.
1: الحمد لله بسيدني يعني متوفر محامين متخصصين بالوصية الشرعية.
0: أنا كنت بدي أسأل سؤال، عندهم اهتمامات بهالمسألة، يعني أنا كثير من المرات أقمنا ندوات يعني على بناء على طلب الناس، أنه نريد أن نعرف ماذا نفعل، فكنا نقيم ندوات، نأتي بمحامين ومشايخ إلى آخره حتى يعرفوا الناس هذه المسألة، لأن هذه أموال وحقوق لابد من الحفاظ عليها.
1: نعم نعم. كان عندي سؤال فضيلتكم، هلأ في بعض الأمهات عندهم ذهب، عندهم مثلا أموال بين إيديهم،
0: نعم،
1: طيب هالأم هيدي في حال مثلا بنتها كتير ترعاها وبتهتم فيها، من وقت للتاني إذا حبت هي تعطيها من المال اللي معها،
0: نعم يصح،
1: تعطيها من الذهب على حياتها،
0: نعم يصح.
1: هلأ يمكن يغاروا الأبناء أو نسوان الأبناء، يعني أحيانا،
0: نعم،
1: يعني عم نحكي نحن شيء واقع،
0: ولكن هذا المال هو مقابل خدمة معينة أو اهتمام معين، يصح أنه إذا كان بحاجة هذا الولد أن يعطى، وإذا كان الولد يعني غني فيستغني عن هذا العطاء، يعني يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولكن يصح أنه الأب أو الأم أنه يعطوا الولد المتميز في خدمتهم وإعالتهم والاهتمام بهم شيء من هذا المال، هو صاحب السلطان على هذا المال، وهو لم يعطيه جزافا أو تهورا مثلا، لا، وهو أعطاه بسبب أنه هذا الولد فيه بر وفيه يعني يستعين به على قضاء حوائج الدنيا وما إلى آخره، اهتمام من هذا الولد، يعني هذا يصح أنه يأخذ شيء أو أن يعطى شيء من هذا المال. وإذا كان في حسد بالعكس، الحسد يجب أن يكون في خدمة الأهل، يحسدونه على خدمة أبيهم أو أمهم، يعني سبحان الله، يعني في كتير أمور بالحياة هيدي فيها أجور عظيمة وفيها فواتح ربانية، أنه أنت رأيت أخوك أو رأيت أختك مثلا تتسابق إلى خدمة أهلها، نافسها، قم أنت بأكثر مما هي قامت أو هو قام، نافسه على الأجر والثواب والرضا، كسب الرضا، رضا الوالدين. الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بأعظم قضية في هذا الوجود، ألا وهي عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، قرنها

0: اتصال وإن شاء الله بدنا نكمل، وبوعد المستمعين إنه ما حنترك يعني أسئلتكم بلا إجابة
1: إن شاء الله تعالى.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل أختي.
2: أبدي أسأل هلأ، إذا توفت الأخت وما عندها أولاد، أخوتها البنات هل يرثوا منها؟
1: نعم.
2: واستفي عندي سؤال تاني، هلأ عنا أرض بالأرض جبلية وأرض صائي،
1: نعم،
2: هل يترى بالميراث بيتقسموا مثل بعض للبنات والصبيان
1: نفس الشيء؟ نفس الشيء، أي مال أي عقار أي شيء مما ترك من الميراث يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما في أرض أميرية وأرض سليخ وأرض مزروعة وأرض غير مزروعة، كله له سعر، كله له سعر. فإذا هذا المال يقسم كما أمر الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. في عنا عادات مثلا في لبنان أنه والله هذه أرض أميرية لا تقسم إلا بالتساوي، هذا مخالف للشريعة. سواء هذا المال كان، يمكن الأرض الأميرية المعنى فيه أنها لم تكن من كد الأهل، يمكن كانت عطية من الوالي، عطية من السلطان وأهديت إليه مثلا، هذا لا يغير شيء في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا مات الرجل وليس عنده إلا إخوة بنات أو أخ وأخت، يعني وردت في الآيات الكريمات في سورة النساء الكلالة في حال وجود بنت أو بنتين للبنت النصف أو للبنتين الثلثان، أو مثلا في حال وجود إخوة رجال ونساء فللذكر مثل، فهم شركاء في هذا المال، يعني يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذه الكلالة اللي تحدث عنها القرآن الكريم.
2: طيب نحن اتصلنا على دور الفتوى على بيروت، قولوا لنا انه الارض الجبليه بيطلع على البنت قد الصبر.
1: والله يا اختي ما في فرق بالمال، انا اقول لك ليس هناك فرق في المال، لانه هذا كله فيه سعر معين. يعني لو بيعت هذه الاراضي ليبد ان يقسم المال للذكر مثل حظ الانثيين.
2: نعم
1: نعم.
2: نحن فورا رحنا تنزلنا عن الأخوات الصبيان، نحن عارفين
1: الله هو قانونا ما قانونا لا تقسم إلا بهذه الطريقة.
2: بس نحن اتصلنا على دور الفتوى.
1: إيه؟
2: يعني دور الفتوى لازم تعطينا قانونا ولا شرعا؟
1: لا أعلم يعني كيف كانت صيغة السؤال أو كيف كانت صيغة الجواب، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يلهمنا الحق والصواب إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. نحن الحمد لله خلصنا حالنا.
1: الله يبارك فيكي.
2: الله يحفظك. وإسه عن البنت فيك تقولي إذا بتريد.
1: البنت واحدة؟
0: البنت غير متزوجة.
2: توفت الأخت.
0: لا
2: متزوجة.
0: متزوجة؟
1: عندها
2: ما عندها أولاد.
1: أيوة ما عندها أولاد.
2: أخوات البنات بيورثوا منها؟
1: طبعا بعد ما يورث الزوج ويأخذ نصيبه المفروض.
2: الزوج متوفى.
1: ما في
2: عندها.
1: ما في عندها غير. نعم يصح للإخوة أنه يأخذوا من
2: البنات.
1: بنات نعم. ما في غير بنات؟
2: في صبيان.
1: إيه خلاص المال هم فيه شركاء.
0: وبيأخذ كمان الصبيان الذكر حق.
1: يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة في سورة آية الكليلة، فإن كانوا إخوة أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني إذا كانوا إخوة أكثر وبنات أكثر فهن بيصبحوا شركاء ويقسم المال على هؤلاء الأولاد.
2: يعني بتقسم المال على البنات وعلى الصبيان.
1: نعم نعم نعم أكيد.
2: سبحان الله العظيم. الله يبارك فيك.
1: الله يجزيكم خير.
0: يعني فضيلتكم بس للتوضيح، بحالة هذه الأخت اللي توفت وزوجها متوفي وهي ما عندها أولاد،
1: نعم.
0: أخواتها بيورسوها.
1: نعم أخواتها.
0: نعم أخواتها الصبيان والبنات بيورسوها.
1: نعم.
0: بس هون الميراث بيكون بالتساوي وليس بحق يعني الرجل يعني مضاعف عن الأخت.
1: يعني نحن في عندنا مسألة مهمة. الله سبحانه وتعالى عندما قسم الميراث قسمه على كل الأصحاب الفروض، يعني مثلا عندنا زوج، عندنا أب، عندنا أم، عندما إخوة، عندما عندنا أولاد. فالكلالة اللي وردت في القرآن الكريم إذا كان الميت يعني يموت وله

0: أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس هذا بحال كان هناك إخوة غير أشقاء. في إخوة لأم وفي إخوة في كمان
1: من أم وبي أو من بي
0: أو أخت لأم. نعم. يعني هذا في أول كلالي. أما إذا كانوا كما ذكر القرآن الكريم إثنان فما فوق فهم شركاء في الثلث بالتساوي. هم شركاء في الثلث بالتساوي.
1: نعم.
0: هذه الآية الثانية من سورة الكلالة. فهم شركاء في الثلث لأنه ليس هناك يعني أولاد. الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حال وفاة المرأة وعند أخوة وعند أخ فهم شركاء في الثلث ويعطوا بالتساوي.
1: نعم.
0: نعم.
1: بارك الله بكم
0: وفيكم إن شاء
1: الله. في أخت مستمعة بتقول لما بقول أذكار الصباح والمساء بجمع لي ولأولادي هل يكون لهم التحصين من عند رب العالمين؟ يعني هي بتعمل الأذكار على نيتها ونية أولادها، فهل هذا مقبول ولا كل واحد لازم يكون لوحده؟
0: عيدي السؤال لو سمحتي.
1: الأخت بتقول أذكار المساء وبتقول أذكار الصباح، بس هي لما يعني بتقولون تعمل على نية إلا ولأولادها. فموضوع الجمع هل هذا يعني جائز ولا أنه فقط كل إنسان؟
0: لا بصح بصح أن ينوي الإنسان مع ماله في عطائه في صدقته في إنفاقه في تضحيته. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضحى ضحى عنه وعن أمته. ويجوز أن يضحي الإنسان أو أن يتصدق عن نفسه وعن غيره، عن أبيه عن أمه عن أولاده عن من يحب أن يدخلهم في هذه الصدقة.
1: طب هل هيدا أذكار إنه ما هيك بتكون إنه بالنسبة للأولاد بتسهل؟
0: يدعو ممكن. يدعو لهم في دعائه، يخصهم في الدعاء، أما هم ليس لهم أجر في هذا الدعاء.
1: نعم. ما هي أنا اللي عم أقول إنه هي بتقول أنا عم أقول الأذكار بنية عني وعن أولادي.
0: إيه صح يصح إنه تحفظ، يعني يكون هناك حفظ لأبنائها أو تخصهم بالدعاء، يخص الولد أبيه وأمه بالدعاء، فهذا يصح إشراكهم بهذا. ولكن لابد الولد والبنت أنه يكون عندهم نصيب من هذه الأذكار.
1: نعم.
0: يعني ما يسقط عنهم الأمر.
1: ما هو هيك أنه المقصد أنا أنه هل من الممكن أنه يتهاون الأولاد بهذا الموضوع؟ يعني كأنه أنه ما ابن عم تدعي لنا أو ابن عم تذكر عننا. هلا لا شك كل أم بتدعي وكل والد بيدعي لأولاده.
0: نعم. بالنسبة لموضوع الكلالة، يعني كما قلنا أنه الآية الأولى في الكلالة كانت تتحدث عن الأخوة الغير أشقاء، أخ لأم أو أخت لأم، قلنا أنه هذا يعني لابد من تقسيم الميراث، إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. أما إذا كانوا أخوة أشقاء، أخوة بنات وأخوة رجال، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
1: يعني مثل حالة الأخوات. نعم. على ما يبدو أنه كلهم أخوة من أم وبي وحدة. يعني
0: إذا نحن عم نفصل.
1: نعم.
0: إذا كان هكذا يعني التفصيل فبهذه الطريقة
1: فبيكون التقسيم بالتساوي. نعم. إذا كانوا. نعم. الأخوة من
0: غير
1: نفس
0: أشقاء.
1: نعم. غير. إذا كانوا أشقاء بيكون بالتساوي.
0: لا، إذا كانوا أخوة لأم.
1: نعم.
0: يعني
1: هول الكلالة.
0: نعم. الكلالة الثانية إذا كانوا رجالا ونساء. يعني أكثر للواحدة النصف، للإثنتين الثلثين، فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذا كانوا من الأم والأب، نفس الأم والأب.
1: نعم. هلا يعني شكرا للتوضيح. وأكيد يعني بهيك حالات اللجوء إلى أهل الاختصاص اللي. نعم. هن بيعملوا يعني الحسابات بهذا الموضوع حتى يكون من الناحية الشرعية الأمر يعني شرعي 100%. فضيلتكم أخت بتقول ابني تحصل على موافقة مبدئية للدخول إلى الجامعة، والحمد لله المعمول به هنا في أستراليا أن الحكومة تتكفل بمصاريف الجامعة. ثم يرد هذا المال بعد التوظيف. هذه المبالغ ممكن أن تكون ثابتة وممكن أن ترتفع تبعا للأرقام القياسية للمعيشة وللتضخم، فهل هذا يجوز شرعا؟ بارك الله بكم. هون لأن بيصير في على يفكس
0: كثير من أهل العلم رحمهم الله درسوا مثل هذه الحالات وقالوا أن هذه يعني الهبات التي تعطيها الدولة للطلاب للمواطنين هذه جائزة التعامل معها، يجوز التعامل معها. ورد المال رد المال إذا كان أكثر، فذكر بعض أهل العلم رحمه الله أنه هو مثلا أخذ في سنة 2010 مثلا 30,000 دولار، كانت تكلفة الكورس في ذاك الوقت مثلا 30,000 دولار.
1: نعم.
0: لنقول ذلك، فقالوا أنه عندما يرده ربما يرده مثلا 40 أو 50، ولكن هو لا يرد المال، هو لا يرد المال، هو يرد ثمن هذا الكورس. فالدولة سعرت هذا الكورس مثلا في سنة 2026 ب50,000، فهو يرد ثمن هذا الكورس سواء كان يعني كلفه 30,000 أو كلفه 20,000 أو كلفه ما ذلك. فاعتبر العلماء رحمهم الله الذين درسوا هذه الحالات المعاصرة طبعا في بلادنا، أن ببلادنا يموت الإنسان بلا دواء ولا أكل ولا طعام ولا علم ولا شيء، نسأل الله السلامة والحفظ والرعاية. أما يعني في هذه الحالة فيجوز أخذ هذا المال ويجوز رده، ومن كان مستغن ومستعفيا فليتركه، يعني هو موضوع لمن يحتاج إلى هذا المال.
1: يعني إذا كان أهله قادرين يدفعوا له،
0: نعم،
1: فالأولى أنه يدفع وما يأخذ القرض. نعم. اللي
0: إذا كان لا يستطيع، ما هذا أصلا المال يعطى للناس المحتاجين، إذا هو يعني من محتاج هو يعطى لكل الطلبة مش بس محتاجين، يعني
1: صحيح صحيح.
0: يعطى لكل طالب يتعلم على حساب الدولة، فإذا هو لا يدفع المبلغ اللي اقترضه، هو يدفع ثمن الكورس اللي تعلمه مثلا بعد 20 سنة حقه 50,000، فهو إذا يعني أراد أن يدفعه يدفع ثمن الكورس مقابل إنسان آخر يريد أن يتعلم.
1: نعم شكرا للتوضيح. هناخد كمان اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تفضلي اختي.
2: سوري بس بدي اسال بقصة طلاق.
0: نعم
1: تفضلي.
0: سلام.
2: وحدة صديقتنا بنعرفها جوزة يعني هجرها شي سنة ورجع حلف عليها يمين طلاق، فرد وقت قال لها طالق من 3 شهور هي.
0: نعم.
2: بعد تعرف هي حالها طالقة ولا في شيء انتو؟
0: والله يا أختي هذا أولا يعني يتوقف على نية المطلق في لفظه للثلاث، ولا يمكن أن نحكم بمجرد أن نسمع وجهة نظر واحدة، فلابد من جلوس الطرفين لنعرف هل الرجل كان ينوي الثلاث، يعني كان ينوي حقا أنه أن تكون زوجته طالقة منه طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني ينوي ثلاث أم أنها مجرد يعني كلمات أطلقها. فجمهور العلماء على أنها تحسب ثلاثة، ولكن هناك فتاوى ومرجحات للفتاوى الأخرى أنها إذا لم ينويها المطلق ثلاثا وقعت طلقة واحدة، خاصة إذا كانت في نفس المجلس ونفس المكان الذي حصل فيه الخلاف. فنعم
2: إذا طلقة واحدة يعني الطلقة لازم تكون واحدة، إذا لازم يمرق عليها المدة
0: 3 قروء، إما 3 حيضات أو 3
2: ما هي هلا إلى أكثر من 3 شهور.
0: طيب وما ولم يردها؟
2: لا.
0: إذا ما ردها خلاص أصبحت، إذا كان عندها بينة ودليل وشهود على الطلاق هي تستطيع أن تقتضي أو أن تتقاضى أمام المحاكم أو أمام المجالس الإسلامية وتحصل على طلاقها. المهم أن لا ينكر الزوج، يعني لابد أن يعترف الزوج أنه طلقها وأن لا ينكر ذلك حتى يكون الأمر واضح، يعني إلا إذا عندها شهود فيقضى لها بأنها قد تطلقت منه، ولكن لابد من معرفة نيته في هذا الطلاق. هذا يحتاج إلى نية
2: إن شاء الله. جزاك الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: يا هلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اتفضلي أنت على الهواء. عن طريق البنك. نعم. طيب هذا هو سؤالك.
3: هلا هالأيام شايفين الأجارات في صعيد الطالب.
1: نعم
3: صراحة متخوفين.
1: طيب
3: شو هو حكم الشرع عن طريق البنك؟
1: نعم وضح السؤال، شكرا لك. رح نكتفي بهالاتصالات اللي من خلال سؤال، لأنه في عندي أكثر من سؤال عبر الواتساب قبل ما يدهمنا الوقت. فأتمنى أنه ما تتصلوا فينا على الخط العادي، وإن شاء الله تعالى اللي عنده أي سؤال الأسبوع القادم إن شاء الله بيرجع بيتصل فينا وبيطرح سؤاله. نعم فضيلتكم الأخت تسأل عن شراء البيوت خاصة بهالظروف الصعبة، الأجارات كتير كتير غالية، يعني صار شراء البيت أهون من أجار البيت حاليا بالنسبة لدفعات الأجار، خاصة لأسر عندهم بس أكثر من ولد محتاجين لبيت. اليوم أقل بيت أجاره يعني 800 و900 و1000 وفي ب1500 على حسب كم غرفة. فالحقيقة في أمور صعبة كتير، وكتير هذا السؤال عم يتكرر.
0: نعم وسمعنا أسئلة كثيرة في السابق ورددنا على هذه الأسئلة أجبنا عليها. نقول أن يعني هناك أكثر من رأي في الموضوع، منهم من حرم التعاطي مع البنوك بشكل كامل، ولا يصح أنه الإنسان يتعاطى مع هذه البنوك الربوية بشكل من الأشكال، ومنهم من أجاز الضرورة إذا كان الإنسان مضطر إلى مثل هذا التعامل للحصول على مسكن يؤويه ويستره، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، ووجد حاجة أو وجد ضرورة، لأن الضرورة يعني تبيح المحظور. فإذا كان هناك ضرورة يجوز أن يتعامل الإنسان مع هذه البنوك، أو إذا كانت هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة، لأن الحاجات أقل من الضرورات. ولكن ربما
1: كل
0: تكون
1: كل واحد بشوفها ضرورة
0: لابد يعني. لا الموضوع ما أنه والله أنه أنا على كيفي أحدد هذه الضرورة، لابد أن تكون هناك ضرورات وحاجات يعني يتطلب الإنسان أن يتعامل معها بطريقة أخرى.
1: يعني هون استفتاء القلب لحتى الإنسان يكون أنه
0: هو يتحمل مسؤولية هذا القرار. والرأي الآخر الثالث أنه هذا التعامل مع البنك ليس قرضا، فإذا كان غير قرض فإذن هو ما هو؟ إذن هو عقد بيع. أنت اشتريت هذا البيت بثمن زيادة الثمن عليه خلال الأشهر أو السنوات التي يعني تقضي به هذا الدين، فقالوا أن هذا ليس قرض. القرض هو أن تأخذ المال وترده زيادة مال.
1: نعم.
0: ولكن هم من لم يعطوك مالا أعطوك عقارا، إذن في الصورة في الشكل هو قرض، يعني في الاسم يعني.
1: نعم.
0: هو قرض اسمه قرض، ولكن في الحقيقة هو ليس قرضا. والقاعدة الشرعية في البيوع لا ينظر إلى المسمى والظاهر، إنما ينظر إلى المضمون والحقيقة.
1: نعم.
0: في هذه المسألة ما هي الحقيقة؟ حقيقة هو ليس قرضا، إنما هو عقد شراء، اشتريت منهم هذا البيت، وإن كان هناك صور أخرى مختلفة لهذا الأمر فأجازوا هذا التعامل، ولكن أنا أجيزه عند كذلك يعني إذا كان إنسان محتاج. ولكن بقية العلماء رحمهم الله ذكروا أو أجزاهم الله خيرا على فتواهم أنه طالما أن هناك سلعة توسطت هذا العقد فإذا لا يصبح العقد قرضا، لا يصبح التعامل قرضا، وإنما هو عقد بيع، عقد بيع، باعوني بيت وأنا اشتريت هذا البيت بثمن زائد. وهذا اعتبره العلماء أن الصورة هي كالتالي، إنسان اشترى بيت وزاد عليه في الثمن بسبب المدة. والإمام الشوكاني وكثير من أهل العلم رحمهم الله يقولون إن للثمن أجل، يعني للأجل ثمن، يعني إنه إذا كان واحد أجلك وطلب زيادة في السلعة وليس في المال.
1: نعم.
0: فرق.
1: نعم.
0: إنه يعطيني مال وأنا يزيد علي مثلا كل شهر أو كل سنة مثلا أتأخر أدفع زيادة، هذا ربا صريح وواضح. أما إذا القرض فهذا ثمن الأجل، يعني أنا أعطوني سنوات معينة وأنا أسدد بسبب هذا التأجيل المال الزيادة.
1: نعم هلا فضلكم، انا حسب ما بسمع، انا لم اتعامل يعني مع البنك، بس انه حسب ما بعرف، فرضا انا اخذت قرض من البنك لنقول $1,000,000 واشتريت فيهم انا البيت، وعلي تسديد هذا المبلغ كل شهر مثلا، هن بيعملوا حسابات
0: 4-5,000 مثلا حسب.
1: بس مثلا بقول لك زادت الفايده هذا الاسبوع هذا الشهر، الشهر الثاني مثلا نزلت بالنسبه للتلاعب بالنسبه لارتفاع الدفعه او انخفاضها، فهوني صار في شبهة بالموضوع.
0: العلماء ذكروا أنه في مثل هذه الحالة حتى لا يكون هناك غبن، لأن الغبن في العقود يعرض العقد إلى الفساد، لابد أن تكون هناك معرفة مسبقة أنه هذه المصاريف التي تفرضها المؤسسات البنكية على هذا المال تتعرض للزيادة وتتعرض للنقصان، يعني أن يكون الإنسان حتى لا يكون مغبون، مو أنه والله فجأة لا يعلم كم هي المترتبات المالية التي عليه، لا هو يعلم، هو يعرف أنه ربما تصل ترتفع الفوائد إلى 10% أو أكثر من 10% مثلا أو إلى آخره، ربما اليوم مثلا اليوم 7 أو ما بعرف قديش 6 وقريب 7، يعني في تضخم مالي كبير، وربما يكون كان في فترة من أكثر من سنتين كان 1.5% 2.5% مثلا،
1: وده الفترة مستقرة،
0: ده الفترة مستقرة كتير، يعني طالما أن الإنسان يعرف تقلب هذه الأحوال فهو أصبح غير مغبون، يعني يعرف القضية كلها، يعني في حال أنه زادت عليه هذه المؤسسات البنكية أو لا، يعني قللت أو كسرت، قلت أو كسرت هذه الفوائد.
1: يعني اليوم نحن للأسف في الوضع الحالي فضيلتكم، طبعا أنا لا يعني كلامي ما يعتقدوا البعض أنه أنا عم برر مثلا الحرام أو شيء، بس أنا عم بقول الصورة اللي صايرة، يعني اليوم لما أنت بدك تستأجر بيت بالجمعة مثلا $1,000 بدك تدفع،
0: نعم أقل شيء،
1: نعم وخاصة إذا كمان إذا عندك أكثر من ولد، بس إذا عم نحكي يعني هلأ مثلا $1,000 4,000 بالشهر، وأنا مثلا
0: البيوت البعيدة شوي على المناطق،
1: نعم أنا بدي إيش أدفع مثلا للبنك 5,000 بالأخير البيت بقيلي، يعني هل ما بعرف النظرة هيدي،
0: نحن لا ننظر إلى المسألة بهذه الطريقة، يعني والله أنا أفضل أني أشتري، أنا أنظر إلى شرعيتها بطريقة معينة أو حرمتها بطريقة معينة.
1: أنا عفوا يعني أنا بس
0: يعني
1: المسلم القوي، يعني أنا عفوا بس أنا يمكن أنا بدي أشوف مثلا من منظور أنه المسلم القوي خير من المسلم الضعيف.
0: نعم.
1: هالمسلم يلي بدي يدله شحات بهالبلد ويدله كل الوقت وهو بس راكد لحتى يأمن أجار البيت،
0: نحن يعني إنه نحن هذا ليس مبرر، نحن عنا قضايا معينة، أنه يمكن يكون قادر هو يشتري، يمكن يكون ما أنا قادر يشتري، لابد أن تكون هناك يعني معرفة بمدى قدرة هذا الإنسان على الشراء والتعامل بهذه الطريقة، لكن نحن ننظر إلى أنه إما أن تكون هناك حاجة عندك ضرورة، ما في مشكلة بالتعامل بهالمسألة، حسب الإنسان كل ضرورته تقدر بقدرها، الضرورة والحاجة تقدر بقدرها، نعم، ولكن نحن نقول أنه إذا كان يعني الأمر مثل يعني جعل هذا الأمر عقد وليس ربا، هنا يختلف الأمر في هذه المسألة، فأما أنه والله أنه أنا أفضل أني أشتري أفضل، هذا مسألة أخرى.
1: فضيلتكم بوجود هلأ في عنا أكثر من مؤسسة إسلامية تعمل على أنه تدعم المشاريع، نعم. اللي فهون بوجودهم هني يعني ألا يعني رفع الحرج علي عنا يعني كمسلمين نحن، أنه بدلا من التعامل مع البنوك الأفضل هون، لأنه صار في عنا مثل لما كان بالقبل ما في لحم حلال، طب هلأ في لحم حلال، أنت منك مجبور لتروح لتاخد لحم منه حلال طالما موجود اللحم الحلال. بالنسبة لأنه مثلا في شركات ومؤسسات هلأ بتمول المشاريع أنه شراء البيوت بما أنها متوفرة، هل هون الموضوع صار فيه كمان حرمانية أكبر من أنك تظهر؟
0: حسب هو شو بأي طريقة يريد التعامل، يعني هل هو أخذ بفتوى أنه هذا ليس قرض وهذا عقد بيع وإلى آخره، أم هو لم يرتاح للفكرة ولا للرأي ولا لهذه الفتوى وشعر أنه هذه القضية قضية تحتاج إلى أن يبرئ ذمته من أي مال حرام وذهب إلى البنوك الإسلامية، لا بأس بالتعامل مع هذه المؤسسات الإسلامية اللي متوفرة أمامنا، وهي لا تستطيع أن تقدم أكثر مما قدمت،
1: هي عندها محدودية،
0: لا تستطيع أن تقدم هذه، يعني إذا وجدت بعض السلبيات أو بعض المساءلات أو الإنسان كان عنده شك في الأمر فهي لا تستطيع أن تقوم بأكثر من هذا. يعني هذا مسموح.

0: به قانونا في التعامل في مثل هذه الظروف. فيعني الحد الأدنى أنه جائزة.
1: نعم.
0: جائز التعامل معها. وحسب ما يعني يكون الإنسان يرتقي الطريقة أو الأسلوب الذي يتعامل به مع هذه المؤسسات.
1: بارك الله بكم فضيلتكم. الوقت داهمنا ولكن وعدنا المستمعين نجاوب على الأسئلة اللي وردت. الأخت بتقول السلام عليكم، أنا وأخي توأم، مات أبي وأمي في حادث سيارة وربتنا جدتي وجدي، وأبي كان وحيد قبل أن يموت جدي، كتب لي وصية كل الأملاك لي، وكتب لأخي بيت ومخزن لأن جدي علم أن زوجة أخي تريد كل شيء لها، هل هذا يجوز أم لا؟ وأخي من تحت أمر مرته.
0: سواء كان تحت أمر مرته أو تحت أمره هو، يعني لا سواء كان له الأمر أو ليس له الأمر، لابد من عدم تنفيذ الوصية الجائرة. هذا حفاظا على يعني الأب اللي كتب هذه الأموال بطريقة مثلا ربما تكون عاطفية أو لم يضبطها حسب ضابط الشرع للذكر من صحاب الأنثى.
1: فإذا هي لو بالأوراق مكتوب لإلها مثلا مبلغ أكبر،
0: أما إذا كان هو ملكها على حياته فهذا أمر آخر. أما إذا ترك الأمر ميراث وصية فلا يصح إلا للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم. هلأ هو يقيلي قبل أن يموت جدي كتب لي وصية كل الأملاك لي، وكتب لأخي بيت ومخزن. فإذا كتب يعني تم عقد بهالموضوع. هلأ إذا هي يعني هل بإمكانها هي تاخدها وتقول أنا ما دخلني هو
0: الجد كان... ما عنده أولاد؟
1: ما قالت أنه أبوها كان وحيد كمان.
0: أبوها كان وحيد
1: وما في وكمان أنه جد وبين ربوهن
0: والجد والجد متوفي
1: يبدو
0: فبدو كان كمان الجد لها نصيب من الميراث، يعني بعد أن تأخذ حقه من الميراث. وإن كتب لهم على قيد الحياة من دون أن يكون هناك أي مشكلة فهو أصلا هو المال سيعود لهم إذا
1: نعم. بس لا ما هو مش بالتواز، ما هلا البنت عطاها كل يعني
0: المال والمال كميراث سيعود لهم إذا كان في زوجة فلها الثمن، وإذا كان في أولاد أحفاد وما في غيرهم هم وارث فلذكر من صحاب الأنثيين.
1: نعم.
0: أما إذا كتب العطية على قيد الحياة عطاهم هذا المال
1: يعني لأنه هكذا اللي مبين من الرسالة، لأنها بتقول هي أنه وقبل كتب لي وصية وأبي كان وحيد قبل أن يموت جدي كتب لي وصية كل الأملاك لي، وكتب لي أخي بيت ومخزن لأن جدي علم أن زوجة أخي تريد كل شيء.
0: إذا طالما وصية لا يصح تنفيذ الوصية إذا كانت جائرة.
1: إذا كانت جائرة لأن منا بشرع الله.
0: منا بشرع الله.
1: طيب بتقول أنه أخي عنده 4 أولاد وأنا عندي 5 أولاد، يريد أخي أن يجوز ابنه لبنتي ليأخذ حصة ثانية، بنتي لا تريد ابنه فتخاصمنا مع بعض.
0: يعني
1: أحيانا
0: هذا الأمر لا نستطيع أن يعني نحكم عليه إلا إذا هم أرادوا أن يتحاكموا. فهل يريدون تزويج ابنتهم أو ابنهم هذا شأن خاص يعني نحن.
1: بس هو ما المفروض أنه يعني يصير في خصام بين الإخوة؟
0: طالما أنه ما في نصيب يعني نبقى إخوة، نبقى أحباب، نبقى أصحاب، نحافظ على صلة الرحم وما إلى آخره. وهناك ظنون أو في بعض الأحيان تقع من كل فرد منا أنه والله هو يريد ذلك لأنه يتمنى ذلك أو كذا. الحكم على الغيبيات ما بيصح، يعني لابد أن نأخذ الأمور بحسن الظن لأنه إن بعض الظن إثم. فلذلك يعني ربما هم شعروا أنه والله هو يريد ابنتهم لزيادة الحصة، يعني ماذا سيزيد في حصته إذا أخذ بنت مثلا من بناتهم؟ ما فيها الأمور الكثيرة، يعني ما فيها المبالغ الطائلة اللي ممكن تصير يعني، ولكن هي ظنون. فطرد هذه الظنون والعمل على أمر واقع أفضل.
1: نعم. فضلتكم آخر سؤال معنا. الأخت بتقول إذا الوحدة صار لثلاث سنين مطلقة على الطريقة الأسترالية، هل هالشي هذا يعتبر أيضا على العقد الإسلامي إنها هي مطلقة؟

0: لا، إذا هي طلقت نفسها لا يعتبر هذا الطلاق شرعي. إذا طلقت المرأة نفسها بالقانون لا يعتبر هذا طلاق شرعي، لابد من حصول الطلاق من الزوج. الزوج هو صاحب الكلمة في هذه المسألة. هنا القانون يعطي للمرأة الحق في أن تتقدم إلى المحكمة، محكمة العائلة، بطلب طلاق وتحصل على طلاقها سواء وافق الزوج أو لم يوافق الزوج.
1: نعم.
0: المشكلة وين؟ إذا لم يوافق الزوج، إذا لم يوافق الزوج على هذا الطلاق فهذا ليس بطلاق،
1: هذا الشرع
0: شرعا
1: شرعا.
0: أما إذا وافق على التوكيل، توكيل القاضي بفسخ زواجه، هذا مسألة أخرى.
1: وهل يجوز له شرعا أن يبقيها لمدة 3 سنوات بدون
0: هو
1: طلاق؟
0: لا يصح، لا يصح طبعا الإضرار بالمرأة، ولكن هي ترفع قضيتها للمجالس الإسلامية الموجودة أو إلى إذا كانت في بلد إسلامي المحكمة الشرعية، ممكن أن تثبت الشقاق والنزاع وتعطيها التفريق يعني، ويكون هناك تحكيم، إما تكون المسؤولية عليها أو عليه بنسب معينة، فكل واحد يتحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه في هذه العلاقة الزوجية.
1: نعم، الله يبارك فيك
0: وفيكم
1: فضيلتكم وأيضا بمستمعينا. الأسئلة تثري البرنامج لأنه أكيد بتعطي معلومات بيستفيد منها الآخرين، لعلنا نتعلم أكثر في ديننا ونتعرف أكثر على الأمور الفقهية فيه. وإن شاء الله إلى الملتقى إذا كان في العمر بقية الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تدلوا خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت قوات التحالف أنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. في الأثناء، أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300,000 طن من وقود الديزل، تليها 500,000 طن أخرى الشهر المقبل، ثم 1,000,000 طن لاحقا. وقال ترامب إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وبخصوص إيران، قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جبلية. البداية باليمن وآخر التطورات والتصريحات. ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية معك جامع نور ببيان التحالف وسير المعارك التي تضمنها هذا البيان.
1: نعم حسن، التحالف لدعم الشرعية في اليمن أصدر بيانا تحدث فيه أنهم نفذوا عملية واسعة تستهدف قدرات الحوثيين داخل اليمن، وذكر أنهم دمروا 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين. وقال إن هدف هذه العملية هو استهداف شبكة الصواريخ للحوثيين داخل الأراضي اليمنية. إضافة إلى ذلك، ذكر البيان التحالف أنهم يقدمون إسنادا جويا لقوات الحكومة الشرعية في اليمن على مدار 24 ساعة متواصلة. هذا البيان جاء بعد بيان آخر ذكر فيه تحالف أنهم دمروا 3 منصات لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأكد في ذلك البيان أن استهداف الأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية لن يمر دون رد. أيضا في الفترة الأخيرة، ومع تصاعد استمرار استهدافات الحوثيين للمطارات وللأعيان المدنية داخل السعودية، كان دائما الرد التحالف يتركز على استهداف داخل العمق اليمني. فقبل في خلال هذا الأسبوع أيضا كان هناك غارات جوية على اليمن، ذكر فيه التحالف أنهم دمروا 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية في صعدة وفي الحديدة وفي مأرب. فهذا هو الرد التحالف للاستهدافات التي تتعلق تعرض لها المملكة، وكان آخرها استهداف مطار ملك خالد هنا في الرياض، والذي أسفر عنه مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى إصابة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. مع تطورات داخل اليمن، بدأ الحوثيون أيضا يصعدون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، ولأجل هذا تحاول المملكة من خلال التحالف تقويض قدرات الصاروخية والمسيرات للحوثيين حتى لا يتمكنوا من استهداف العمق السعودية. أيضا هناك قرار وخطوات على جارية حتى اللحظة، وهي نشر تحالف مكة المكرمة لقدرات عسكرية في في في المملكة، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية للتصدي لهذه الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين.
0: شكرا لك جامع نور مراسل الجزيرة، حدثنا من الرياض. وإلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، في ضوء بيان التحالف، الوضع الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين كيف يبدو، وما هي بيانات والمعلومات التي تتحدث عنها؟

0: جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نعم حسن، كان قد أحصى الناطق العسكري اليوم نحو 77 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت عدة محافظات بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء. كان خلال ظهر الجمعة وأيضا عصر الجمعة سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات سعودية. وأكدت أيضا بأن الاستهداف كان لعطان جنوب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات في منطقة بلاد الروس وأرحب، فضلا عن نحو 6 غارات استهدفت منطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. كما في تجدد الغارات، أعلن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوسائل إعلام رسمية بأن غارات استهدفت المطار، وأدى ذلك إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار صنعاء الدولي. كما أن الغارات استهدفت بحسب الناطق الرسمي محافظة عمران، بالإضافة إلى محافظات الصحراوية باتجاه مأرب والجوف وكذلك صعدة وصولا إلى محافظة حجة ومحافظة تعز أيضا حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغ حتى هذه اللحظة منذ 3 من سبتمبر نحو 1934 غارة جوية، لكنه أكد في ذات السياق بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل باتجاه العمق السعودي ولن تتوقف على عملياتهم العسكرية. كانت الإحصاءات منذ 3 من أكتوبر وحتى الآن بلغت نحو 20 عملية عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة أو حسب إحصاءاته. هذا في سياق التصعيد باتجاه العمق السعودي. باتجاه مضيق باب المندب، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن تصديها لهجوما لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب. كانت هذه القوات قادمة من محافظة لحج المجاورة، وأكد بأنهم استهدفوا هذه القوات وأفشلوا تقدمها بصواريخ باليستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وأعلن أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإفشال تقدمها، بالإضافة إلى إعطاب 22 مركبة عسكرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، فضلا أيضا عن إعلانه عن أن نحو 30 سيارة إسعاف قامت بإسعاف القتلى والجرحى الذين تم استهدافهم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أعلنت أيضا اليوم بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم حسن،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. ماذا في المقابل من تعز تحديدا؟ مراسل الجزيرة ياسر حسن يضعنا في صورة التطورات وأيضا ما أعلنته القوات الحكومية من تقدمات أو من تقدم ومكاسب ميدانية. ياسر.
2: نعم حسن، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2750 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات كانت عبر الطائرات المسيرة وعبر القصف المدفعي وكذلك عبر الغارات بالطائرات الحربية، بالإضافة إلى أن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح 1400 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 250 آلية أو مركبة عسكرية للحوثيين. أيضا هنا في تعز أعلن هذا اليوم عن صد هجوم للحوثيين في منطقة صبر الموادم، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين حاولوا الوصول إلى صبر الموادم لكن تم التصدي لهم وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، ما أدى إلى قصف عشوائي من قبل الحوثيين لتلك المنطقة وقتل مدنيان وأصيب 4 آخرون. كذلك أعلنت القوات الحكومية عن سيطرتها على مركز مديرية المسراخ وقالت إن هناك تسلل للحوثيين ولكن القوات الحكومية بالتعاون مع الأهالي تصدت لذلك التسلل وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى كمين آخر استهدف الحوثيين في منطقة الأقروض أيضا.
0: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة حدثتنا من تعز. وينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. لو انطلقنا من البيان، بيان تحالف دعم الشرعية، إلى ما يؤسس؟

0: البيان طبعا مهم لأنه يؤسس لمرحلة جديدة، وهذا البيان ليس الأول طبعا. في بدء عملية فجر اليمن التحالف كان أطلق يعني الحديث حول أنه مشترك في هذه العملية، وقال بأنه مشترك بمئة طائرة في العملية الأولى التي كانت تستهدف الساحل الغربي، باب المندب، ذباب، المخا. هذا في البداية. ثم طبعا تتالت البيانات الخاصة بالتحالف وعمليات كبيرة ومجموعة من العمليات، سواء تلك العمليات التي تستهدف مواقع الحوثيين في مجموعة من العواصم، نتحدث عن عواصم المحافظات، عن صنعاء، عن صعدة، عن حجة، عن كل المناطق التي يدور فيها القتال. التأسيس طبعا لأن التحالف يريد أن يقول أنه يضرب في هذه المناطق وأنه جزء من هذه العملية، بينما في الأسابيع الماضية منذ 6 أغسطس التحالف كان طبعا متوقف عن الحديث ولم يكن يصدر أي بيانات.
1: اللافت الآن في بيانه أنه يتحدث عن إسناد جوي على مدار 24 ساعة، يعني يقتصر أو تقتصر مهمة التحالف على الإسناد الجوي حاليا كما يفهم من البيان، صحيح؟
0: صحيح، هذا ما يفهم طبعا من البيان، لكن أنت لا تستطيع أن تعرف ما الذي يحدث طبعا عموما يعني. لكن نحن سنتعامل مع البيانات التي تريدنا. واضح أن التحالف طبعا مهمته يعني تقتصر الآن بحسب بياناته وبحسب ما يقول على التغطية الجوية، وهذه التغطية تعتبر طبعا واسعة، وهذا له طبعا له أسباب. الأسباب الأول أنه حليف للقوات الحكومية اليمنية، أنه أعلن أنه يدعم ويساند القوات الحكومية اليمنية في التصدي للحوثيين وفي الذهاب إلى العاصمة اليمنية صنعاء، هذا أمر. الأمر الآخر أنه يرد أيضا على الضربات التي تستهدف العمق السعودي وهي كبيرة، واليوم سقط مدنيون في السعودية، استهدفت المطارات واستهدفت المنشآت الحيوية واستهدفت المنشآت الاقتصادية. والسبب من جهة الحوثيين هو يريد أن يضغط على المملكة العربية السعودية، هذا أولا. يريد أن ينقل المعركة، لأنه الحوثي أيضا عليه ضغط، يعني أنت تتحدث عن آلاف العمليات، سواء ما يتعلق اليوم مثلا الناطق باسم الحكومة اليمنية تحدث عن 2700 عملية بين غارة جوية وبين عمليات أخرى، صواريخ باليستية وعمليات أخرى. وبالتالي الحوثي يريد أن ينقل المعركة من يعني العمق اليمني إلى العمق المملكة العربية السعودية، ويريد أن يقول أيضا بأن هذه الضربات لا تؤثر عليه، ويريد أيضا في نفس الوقت أن يجبر المملكة العربية السعودية أن تأخذ جانبا من نعم. من هذا الموقف.
1: طيب، واضح أنه حتى بيان تحالف تحدث عن أنه يجري العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية، هذا ما أشرت إليه بالنسبة عندما يتعرض العمق السعودي بهذه الصواريخ. ما الذي يجري على الأرض؟
0: الذي يجري على الأرض طبعا أولا النتائج والتحقق من النتائج، هذا صعب طبعا لأنه لا نستطيع أن نعرف ما الذي يدور في الميدان، خاصة وأن جميع الأطراف تحاول أن تتكتم على الذي يحدث. لكن لدينا عملية فجر اليمن هي عملية من 5 مراحل، والخمس المراحل هذه أو 6 مراحل كما قال وزير الدفاع اليمني، هذه المراحل تدور في مسارح عملية متعددة. الآن بدأت طبعا في الساحل الغربي وفي تعز، والمعادلة تقول أنك إذا أردت أن تسيطر على الساحل الغربي فينبغي ولا بد أن تسيطر على المناطق والمرتفعات العالية، وهنا يجري القتال. الحوثيون يضغطون في مناطق أرياف تعز وجنوب تعز والمرتفعات العالية جنوبها وشرقها وغربها، من أجل أن يمنعوا القوات الحكومية التي تقدمت من عدن ومن لحج ومن سلسلة جبال كهبوب إلى هذه المناطق. واليوم طبعا كما تعرف يعني هذه المناطق بدأت في هناك سيطرة نارية على هذه المناطق، يعني الأخبار التي تردنا من هناك ومن هناك، وحتى القوات الحكومية تتحدث عن هذا الأمر، وواقع الحال هو كذلك. يعني تتحدث عن القتال الذي يدور في 80 كيلومتر خط مستقيم الساحل الغربي من باب المندب إلى المخا. المعادلة تدور كالتالي: الحوثيون سيطروا في 10 سبتمبر على هذه المنطقة، لكنهم أيضا كان لديهم مشكلة في المرتفعات العالية التي تطل على مناطق الساحل الغربي. نفس المتوالية تحدث مع القوات الحكومية اليمنية. فإذا يبدو أن راسم القرار العسكري اختار منطقة الساحل الغربي والمرتفعات الجبلية العالية لتكون هي نقطة الالتقاء بالمصالح الدولية والعالمية، وتعرف البعد الإقليمي في موضوع الساحل الغربي وباب المندب.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من تدهور سريع للوضع الإنساني في تعز، وفي جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي دعا المبعوث الأممي جماعة أنصار الله الحوثيين إلى وقف هجماتها على البنى التحتية والمنشآت المدنية في السعودية. من جانبه أشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام في اليمن والمنطقة.
2: التطورات المتسارعة في اليمن طغت على هذه الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مع تحذير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ من عودة البلاد إلى حرب واسعة النطاق وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في تعز.
3: The humanitarian situation in Taiz, Yemen's most populous governorate, is rapidly deteriorating.
4: الوضع الإنساني في تعز أكثر محافظات اليمن سكانا يتدهور بسرعة، وفي الأثناء تواصلت الهجمات الجوية في أنحاء البلاد، كما نفذت جماعة أنصار الله هجمات ضد بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد في الرياض، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين. أردد إدانة الأمين العام وأكرر دعوتي لأنصار الله لوقف هذه الهجمات.
2: بدوره دعا نائب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين قائلا إن التصعيد يهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة وأنه يجب أن يتوقف، ودعا مجلس الأمن إلى تجديد نظام العقوبات على اليمن قائلا إن الحوثيين يعتمدون على تدفق مكونات ذات استخدام مزدوج. هذا فيما قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إن الأزمة لم تعد شأنا يمنيا داخليا،
5: ولذلك فمن الضروري قبل مناقشة تداعيات هذا التصعيد تحديد الجهة المسؤولة عنه دون لبس. فالميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاما، وقتلت كل مبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا إنهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية وتحملت من أجل التهدئة كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
2: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تصعيد خطير، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك ويتصدى لهذه التطورات، مضيفا أن المملكة ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات.
1: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أكدت دائما على أهمية الحوار، مضيفا أنه يكون مجديا حين لا يترافق مع استخدام القوة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن مراد، تصريحات جديدة للرئيس ترامب يتحدث فيها عن إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى مع إيران، لكنه في المقابل أشار إلى اتفاق هام من أجل السماح لروسيا بتوريد النفط والديزل بشكل خاص للولايات المتحدة.
6: مرحبا حسن، بالفعل وكلا الأمرين متصلين. بطبيعة الحال الرئيس ترامب والحزب الجمهوري إجمالا في إطار وخضم محاولة للتحكم بالسردية المتعلقة بإيران والحرب مع إيران وكذلك ما نجم عنها من تداعيات في ظل الموسم الانتخابي الجاري، ولا سيما مع الصعوبة التي يواجهها المرشحون الجمهوريون جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب تداعيات الحرب مع إيران. الرئيس ترامب في هذا السياق قال إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب أو ملف الحرب مع إيران بطريقة أو بأخرى، وقال نحن قادرين على أي من الطريقتين. قال إن هناك إشارات شأن رغبة إيران في أمر كهذا، لكنه قال أن هذا الخيار لم يعد الخيار الذي يرغب فيه.

0: هائلة من النفط. خلال 3 ليالي فقط مرت كميات تفوق تلك التي كانت تمر من المضيق قبل الحرب، ويوم أمس الخميس قال مرت أكثر من 28 مليون برميل من النفط كما أشار الرئيس ترامب. في هذا السياق وهو في هذا الخطاب يخاطب أيضا بشكل مباشر الجمهور الأمريكي، الناخب الأمريكي، أعلن الرئيس ترامب الاتفاق مع الرئيس بوتين في مكالمة قال إنها كانت إيجابية جدا، الاتفاق على أن تصدر روسيا كميات من الديزل إلى السوق العالمية وكذلك السوق الأمريكية بشكل فوري، 300,000 طن من الديزل، وفي خلال شهر نوفمبر 500,000 طن من الديزل، وبعد ذلك 1,000,000 طن من الديزل، لتصل الكمية إلى 3 ملايين، علما أن ذلك تزامن مع إعفاء من وزارة الخزانة للعقوبات المتعلقة بالديزل الروسي حتى أبريل المقبل.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، حدثنا من واشنطن. في المقابل آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
2: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده أكدت دائما على الحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة، وكان دبلوماسيون إيرانيون قد أكدوا أن هناك هذه الرسائل التي تتبادلها الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. في شأن آخر يتعلق بمضيق هرمز، تقول بحية الحرس الثوري إنها تفرض سيطرة كاملة على ذلك المضيق، وينفي مسؤولون في الحرس الثوري تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة بشأن كميات النفط ونقلة النفط التي تعبر من ذلك المضيق. وكان الحرس الثوري قد أكد أيضا أنه استهدف ناقلة غاز مسال بعد محاولتها العبور من الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني والمخالف. وهناك هذه التأكيدات التي تأتي من مسؤولين في الجيش وفي الحرس الثوري على أن إيران سترد بطريقة مختلفة بطريقة أشد إيلاما على أي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يتصدر الملف النووي الإيراني مجددا أولويات الخطاب الأمريكي مع تشديد واشنطن على ضرورة تقليص قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم وتأكيدها إحراز تقدم في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
3: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
4: بعد أكثر من نصف عام للحرب يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيري فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
5: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
4: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط

0: الوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
1: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
0: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
2: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
3: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تزال الأعداد الهائلة للضحايا تثير أسئلة بشأن آليات الاستهداف الإسرائيلية. تحقيقات صحفية وشهادات من داخل الجيش والاستخبارات تكشف تفاصيل منظومة تعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وصولا إلى حساب أعداد المدنيين المتوقع مقتلهم قبل تنفيذ الضربات. المزيد في التقرير التالي.
4: من عشرات إلى مئات ثم آلاف وصولا إلى عشرات الآلاف، تصاعد عداد القتل يوما بعد آخر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. لم يعد الحديث عن قصف وغارات واستهدافات كافيا لوصف المشهد وتفسير ما يحدث، مع الحصيلة الثقيلة بسبب تكرار الاستهداف المركز لتجمعات سكنية أو مباني مأهولة أو مواقع يتجمع فيها مدنيون. وضع تحول إلى لغز في بداية الحرب. هل كان هذا العدد كلفة جانبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، أم أن خلفه نمطا محددا من القتل؟ جزء من الإجابة ظهر مبكرا في نمط الضربات نفسها. في مراجعة ل6 هجمات إسرائيلية نفذت خلال الشهرين الأولين من الحرب، رجحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الجيش قنابل تزن بين 250 و2000 رطل ضد منشآت ومواقع مدنية. بعد أشهر كشفت مراجعة أوسع للمفوضية أن نحو 80% من الوفيات التي تحققت منها وقعت داخل مبان سكنية أو مساكن مشابهة، وكان 44% من القتلى أطفالا و26% نساء. وربطت المفوضية حينها ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الواحد أساسا باستخدام أسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، لكن تفسير 9 القتل ارتبط بعد ذلك بكشف الطريقة التي كانت تحدد الأهداف الإسرائيلية في القطاع. مع الحرب كشفت التقارير عن اتساع اعتماد الجيش الإسرائيلي على أدوات رقمية تقوم على نماذج من الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من بيانات المراقبة وتحويلها إلى معلومات تستخدم في عمليات الاستهداف. في سبتمبر 2024 فحصت منظمة Human Rights Watch 4 من هذه الأدوات. أولها نظام لمراقبة حركة السكان، يعتمد حسب المنظمة على بيانات مواقع الهواتف لتقدير وجود المدنيين في مناطق قسم فيها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى 620 مربعا. المنظمة حذرت في تحقيقها من أن بيانات أبراج الاتصالات لا تحدد موقع الأشخاص بدقة، وقد تقود إلى استنتاج خاطئ بأن منطقة ما خالية أو شبه خالية من المدنيين. Human Rights Watch تحدثت أيضا عن برنامج ذكاء اصطناعي إسرائيلي يدعى لافندر، وهو خوارزمية تستخدم التعلم الآلي لمنح أشخاص في غزة درجات رقمية بحسب احتمال ارتباطهم بجماعات مستهدفة. تتعلم الخوارزمية أنماطا سلوكية وخصائص لأشخاص تعتبرهم الاستخبارات الإسرائيلية أعضاء في تلك الجماعات، ثم تبحث عن خصائص مشابهة وسط عدد أكبر من السكان المدنيين. أما حجم استخدام هذه التقنيات فكشف عنه تحقيق لمجلتي بلاس 972 ولوكال كول، استند إلى 6 مصادر استخباراتية إسرائيلية شاركت في الحرب. بحسب التحقيق أدرجت خوارزمية لافندر في إحدى مراحل الحرب نحو 37 ألف فلسطيني بوصفهم أهدافا محتملة. وقالت المصادر إن مراجعة بعض الأسماء بشريا كانت تستغرق نحو 20 ثانية فقط، فيما أظهر اختبار داخلي للنظام وفق التحقيق دقة بلغت نحو 90%، وهو ما جعل التحقيقات تتأكد من أن هامش الخطأ كان معروفا داخل المنظومة نفسها. من جهة أخرى لم يكن تحديد الشخص سوى خطوة في سلسلة أطول، فأداة إسرائيلية أخرى تسمى The Gospel أو هابسورا تعالج وفق هيومن رايتس ووتش بيانات المراقبة لإنتاج قوائم بالأهداف المادية من مبان ومواقع عسكرية وأنفاق إلى مواقع أخرى تصنفها المنظومة أهدافا للقصف. ثم تأتي أداة ويريز دادي، وتستخدم بحسب التقارير التي راجعتها هيومن رايتس ووتش بيانات موقع الهاتف لتنبيه المشغلين عندما يصل شخص مستهدف إلى موقع معين وفي كثير من الحالات إلى منزل عائلته. التحقيقات في هذا الصدد قادت إلى سؤال آخر أيضا، إذا كان من الممكن تحديد الهدف ومكانه فهل يمكن أن تحدد أعداد المدنيين الموجودين حوله أيضا؟ بعد 3 أعوام من الحرب بالضبط في سبتمبر 2026 جاء في المنازة الوثائقي الإسرائيلي البريطاني بشهادات 24 عنصرا من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية ليفتح هذه الطبقة من منظومة الاستهداف. نازا بحسب الفيلم هو المصطلح المستخدم لتقدير عدد المدنيين المتوقع قتلهم في ضربة جوية، وتتحدث شهادات الفيلم عن عمليات استهداف كان معروفا مسبقا احتمال وجود مدنيين فيه. وتكشف إحدى هذه الشهادات عن موافقة على تنفيذ ضربة رغم توقع مقتل ما يصل إلى 500 مدني، وهي رواية نفاها الجيش الإسرائيلي حسب الفيلم. في الخارج كانت الشوارع تعكس رؤية المجتمع الدولي للحرب في هتافات المتظاهرين عبر العالم، فبينما كانت إسرائيل تقول إنها تخوض حربا للدفاع عن نفسها، كانت صور الشهداء والدمار في غزة تدفع بمظاهرات واسعة للمطالبة بوقف الحرب. وتكرر في هتافات المحتجين اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو الاتهام الذي رفضته حكومة بنيامين نتنياهو مرارا. لكن مع استمرار الحرب انتقل التوصيف من شعارات المتظاهرين إلى لجنة التحقيق الدولية، وهي هيئة من 3 خبراء أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سبتمبر 2025 خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 من الأفعال 5 التي تحددها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخلصت كذلك إلى توافر نية وفق تقييمها لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة كليا أو جزئيا.
3: في ماليزيا وارتفاع نسبة التلوث، فقد أوصت الحكومة المواطنين باتباع إجراءات السلامة من الضباب الدخاني، متوقعة استمرار إغلاق المدارس ما لم ينخفض مؤشر تلوث الهواء إلى أقل من 150 درجة. كما طالب رئيس الوزراء الماليزي باتخاذ إجراءات لوقف الحرائق وتنفيذ اتفاقية آسيان للحد من التلوث العابر للحدود.
5: هذه أجواء شلل تام سببه التلوث الدخاني العابر للحدود على ماليزيا. أجواء إغلاق المدارس طالت 38 منطقة بلغت فيها نسبة التلوث 180 درجة في مقياس التلوث، وصنف فيها الهواء بغير صحي على مدى أكثر من 48 ساعة، بينما غطى الدخان معظم أنحاء البلاد.
6: في مدينة تانكات بولاية جوهور بدأنا التعليم عن بعد منذ يومين، وهذا تحدي كبير لنا، وقد انتهينا من الامتحانات، وعلى جميع المدرسين أن يعملوا معا لاستكمال جداول العلامات. أما الطلاب فلا يوجد من يوجههم في المنزل، لأن الوالدين غالبا ما يكونان في العمل.
5: مؤسسات المجتمع المدني سارعت إلى اتهام دول المنطقة بعدم الالتزام باتفاقية آسيان لمكافحة التلوث العابر للحدود، وطالبت البرلمان الماليزي بسن تشريع يعاقب الشركات والمصانع المسؤولة عن التلوث، ولم تستثني شركات ماليزية لا سيما العاملة في مجال زراعة نخيل الزيت من مسؤولية إشعال الغابات في إندونيسيا.
7: على دول آسيان التقدم لتنفيذ اتفاقية الحد من التلوث العابر للحدود، فالإطار موجود ويحتاج الإرادة السياسية من قبل جميع الدول لتطبيقه، والتأكد من أن الشركات أو أي جهة تتسبب بهذا التلوث ستواجه تطبيق القانون بشكل صارم.
5: أضرار التلوث الذي يتكرر في موسم الجفاف تثقل عاتق المواطنين بارتفاع فواتير الكهرباء والعلاج وتعطل أعمالهم، وتخشى السيدة ليشا استمرار تناقص زبائنها مع تفاقم حالة التلوث دون تعويض حكومي عن خسائر مطعم العائلة. بينما قدرت دراسة عام 2024 حجم الخسائر الاقتصادية من التلوث بنحو 75 مليار دولار، تعادل خمس الإنتاج القومي لماليزيا.
6: قبل الضباب الدخاني كان الإقبال جيدا، ولكن مع تزايد الدخان تراجع عدد الزبائن إلى أكثر من 20% على مدى شهرين، وفي المقابل تزايد الطلب بالتوصيل، لكن تكلفة التوصيل أصبحت مرتفعة جدا.
5: ربما لا تملك دول آسيان عصا سحرية للتخلص العاجل من سحب الدخان التي تغطي ماليزيا وسنغافورة وبروناي دار السلام وأجزاء واسعة من إندونيسيا، غير أن هذه الدول تقول إنها عازمة على إنهاء الأزمة على طريقة آسيان.
8: تفاقم أزمة الضباب الدخاني ينذر بأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفق ما تؤكده مؤسسات معنية بالبيئة تتهم حكومات دول آسيان بالعجز عن تنفيذ اتفاقياتها الخاصة بالبيئة. سامر علاوي، الجزيرة، جوهر بارو.
9: إلى اللقاء.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أم قرأوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله.

جميع صفات خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. يعني مدخل الإنسان لقبول الإسلام أن يدرك أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض صدفة، ولا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم. هذا الموجد العظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الخلق. وهذا الخالق العظيم يعني له علينا الخضوع بالعبادة وبالحمد والشكر والتسبيح، يعني التعظيم والتمجيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والقرآن مليء بآيات التسبيح، وسبب في ذلك أن مدخلا من مداخل الشيطان إلى الإنسان هو محاولة القياس على الله بمعايير البشر. يعني من أعظم مآسي البشرية في زماننا وعبر تاريخها الطويل هو أن بعض الغافلين يحاولون القياس على طلاقة القدرة الإلهية بمعايير البشر. والأصل هو تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فالله تعالى الذي خلق كلا من المكان والزمان والمادة والطاقة ليحكم بها خلقه هو منزه عن كل ذلك. الله لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، الله فوق كل ذلك. ومن هنا كان الأمر بتسبيح الله، يعني لابد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأن نقبل ما وصف الله تعالى به ذاته العلية دون تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. يعني الله شكله إيه؟ لا أدري، نطمع أن نرى وجهه الكريم في الجنة إن شاء الله رب العالمين. ولذلك نقول أن التسبيح معناه التنزيه، التعظيم، التبجيل، الاحترام الذي يفوق كل وصف. فتنزيه الله تعالى يعني تنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وهو مدخل الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. يعني على الأمر طبعا لرسول الله وأمر لكل مؤمن برسالته، يعني كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو أمر لكل مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك الأمر بالتسبيح من أجل العبادات. وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله تعالى من أجل العبادات، والتسبيح صورة من صور ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله نصف الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض. فمن أجل العبادات تسبيح الله سبحانه وتعالى، ومعنى التسبيح تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وعندما نزلت هذه الآية الكريمة سبح اسم ربك الأعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أصحابه من حوله اجعلوها في سجودكم، يعني تحية الله في السجود سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت قبلها فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وإذا كنت راكع أقول سبحان ربي العظيم وأنا ساجد أقول سبحان ربي الأعلى. طيب بعد هذا الأمر الإلهي بتسبيح الله سبحانه وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف هذا الخالق العظيم الذي خلق فسوى، يعني تأكيد على أن كل ما عدا الله هو مخلوق، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، البروج،

الإنسان، الحيوان، النبات، الصخور، الجمادات، السوائل، الغازات، كل ما هو في الوجود عدا الله سبحانه وتعالى هو من خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر دائما قوله الشريف: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، لأن الله فوق المكان وفوق الزمان، فوق المادة، فوق الطاقة. فربي كان وحده هو سيد هذا الوجود، ثم خلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيقول: الذي خلق فسوى. يعني كل ما يراه الإنسان من ذاته وممن حوله ومما حوله هو من خلق الله سبحانه وتعالى. وخلق الله يتسم بالكمال المطلق، يعني لا ترى في خلق الله عوجا، لا ترى في خلق الله عيبا، لا ترى في خلق الله نقصا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي خلق فسوى، يعني الذي خلق كل شيء وأتقن هذا الخلق إتقانا لا يتسم إلا بالكمال. فخلق الله كمال مطلق. والذي قدر فهدى، يعني قدر كل أمر من أمور هذا الوجود تقديرا محكما دقيقا، حتى تنتظم مكونات هذا الكون في كيان واحد تستقيم معه هذه الحياة. ويكفي أن أشير لحضراتكم، يعني علماء الفلك يقولون لنا أن في لحظة الانفجار العظيم كانت درجة الحرارة آلاف الملايين من الدرجات المطلقة، ولو انخفضت هذه الدرجة يعني بواحد في المليون مما قدر الله لها ما كان هذا الوجود، ما تم عملية خلق السماوات والأرض. يعني نرى كل ما في السماء الدنيا على الأقل لنا، يعني كل ما في السماء الدنيا، النجوم، الكواكب، المجرات، الأقمار، المذنبات، الشهب، النيازك، كل ما في هذا الوجود محسوب بدقة فائقة. الكتل، السرعات، المدارات، العلاقات، المسافات، كل هذا محسوب بدقة فائقة. فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويضرب لنا ربنا تبارك وتعالى نموذجا على دقة الخلق، فيقول: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كثير من الناس يستهين بعملية الإنبات، يعني كون رب العالمين يعني خلق تربة الأرض بصفات معينة، وأخرج لنا ماء الأرض من داخلها، وجعل الماء سائل عجيب متفرد في كل صفاته، ومن على الأرض بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء الذي أخرجه من وسط نيران الأرض، من وسط يعني الطفوح البركانية التي تزيد درجات حرارتها عن ألف درجة مئوية. وبعدين لم يبقي هذا الماء على سطح الأرض، يسخر أشعة الشمس تبخر جزء من هذا الماء سنويا، يتحول البخار، يرتفع البخار إلى السماء، يرسل الرياح تحمل هذا البخار، تكون السحب. وكما قلنا في لقاء سابق أن هذه السحب بذاتها لا تمطر، لابد أن يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى محملة بنوى التكثف، محملة بهباءات الغبار التي تلقح هذه السحب، حتى يسموها نوى التكثف، حتى يبدأ بخار الماء بالتكثف عليها، فينزل لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الماء مباركا طاهرا نقيا يصلح للحياة. وقلنا لو أن الماء بقي راكدا على سطح الأرض لأسن وفسد، لا يستطيع أن يسبب به لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. فربنا تبارك وتعالى بيضرب مثل على طلاقة قدرته، قال: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله يا إخوة أخوات، عملية الإنبات وحدها من أعظم العمليات التي تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق. طيب الله ينزل الماء، هذا الماء يذيب من عناصر مركبة الأرض ما يقدر على إذابته، ثم يودع في كل بذرة، كل بذرة
نبات يعد فيها شفرة وراثية، كم هائل من المعلومات في حيز لا يكاد أن يرى بالعين المجردة. هذه الشفرة الوراثية تسمح للبذرة أن تسحب من مكونات الماء أو العناصر المذابة في الماء ما يناسبها، ولذلك تتعدد مذاقات وطعوم وأشكال وروائح ثمار النباتات. ولكم أن تتخيلوا لولا هذا التعدد ما كانت الحياة لها قيمة. لو قعد الإنسان يأكل تفاح كل يوم يكره التفاح ويمله. فربنا تبارك وتعالى من طلاقة قدرته وضع في كل بذرة لنبات من النباتات شفرة وراثية تسمح لهذا النبات أن يستخلص لنفسه من العناصر والمركبات التي تذيبها الماء، ماء المطر أو ماء الري أو ماء الأرض، ما يناسبها. ولذلك تتعدد أشكال وروائح وطعوم وأحجام وألوان ثمار الأرض، وهذا من نعم الله العظيمة على الإنسان. فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. طبعا بعض المفسرين يقول المرعى هنا المقصود به ما يقتات به الحيوانات، لا، هو كل ما يأكله الإنسان والحيوان والنبات. يعني حكم عام على ما تنبته الأرض. وقل فجعله غثاء أحوى. الغثاء هو الأمر التافه الذي يعني السيل لما يتحرك يحمل على سطحه غثاء ما فيه، أوراق الشجر، بعض هباءات الغبار الدقيقة، بعض فتات النباتات التي لا تستطيع أن تهبط للقاع، يسمى هذا غثاء، شيء تافه الذي لا يستحق النظر إليه. وأما الزبد فيذهب جفاء، يعني هذا هو الغثاء. فالغثاء هو كل أمر تافه حقير لا قيمة له. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الثمار الرائعة الجميلة التي يمتعنا بها في حياتنا تنتهي إلى غثاء، تنتهي إلى حثالة، إلى أمر تافه، حتى يبين لنا معنى هذه الحياة الدنيا. أن الحياة الدنيا بكل ما فيها من مباهج نهايتها الموت، نهايتها تحلل جسد الإنسان وتحوله إلى تراب الأرض. ولذلك يقول في هذه الآيات القصيرة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، حتى يدرك الإنسان تفاهة هذه الحياة الدنيا فيركز على الآخرة الباقية الأبدية الخالدة. والأحوى يعني الداكن، يعني طبعا الورق عندما يجف ورق النبات يسود لونه أو يعني يغمق لونه بصفة عامة. الأحوى يعني الأسود اللون من القدم والبلا، وهذه صفة مستمدة من كلمة الحوة وهي خضرة أو حمرة تميل إلى السواد. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى التأكيد على حقيقة كل من الوحي والنبوة والرسالة. وإحنا ذكرنا في لقاءات سابقة أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي أودعه كل خلية جسم الإنسان كما أودعه في كل خلقه، يعني الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان، ربي أودع في داخله إيمان فطري. يعني رب العالمين يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل مخلوق، جماد، سائل، غاز، نبات، حيوان، إنسان، في كل خلية من خلايا جسده شهادة أنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا لم يكلنا إلى هذا الإيمان الفطري، بل علم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما من الإنسان، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما كررت كثيرا في هذه الجلسة المباركة، قل له سأل يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم.
فالسائل يستغرب يقول أول نبي كان نبي آدم، هذا كان نبي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله تعالى. فالله تعالى لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي غرسه في الجبلة الإنسانية، ولكن أرسل لنا أبا نبيا هو آدم عليه السلام. طيب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن بشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت على توحيد الخالص، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك في الفترة ما بين آدم ونوح عليهما السلام. أول صورة من الشرك كان زمن قبل نوح، ولذلك بعث الله لهم سيدنا نوح عليه السلام برسالة محددة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رسالة كل الأنبياء. لم يؤمن مع نوح إلا أقل القليل، والسفينة اكتشفت على جبل الجودي سنة 1948 ميلادي، لا تتسع لأكثر من 15-20 بني آدم، طولها 300 ذراع وعرضها حوالي 50 ذراع، لا تتسع لأكثر من 15-20 بني آدم. لما يأس منهم سيدنا نوح دعا الله تعالى عليهم، فجاء الطوفان الذي قضى عليهم مطهر الأرض من شركهم. طيب، رب العالمين بعد سيدنا نوح عليه السلام بعد سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، 124,000 نبي كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اصطفى من هذا العدد الكبير 310 رسولا. فربنا من رحمته لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي غرسه في جبلة كل فرد منا، بل أرسل لنا أبا نبيا، ثم أرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وأنزل 310 رسالة سماوية حتى لا يكون للإنسان حجة على الله يوم القيامة. يعني بذل كل ما يمكن بذله لهداية البشرية. الآيات تقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك يعني إيه؟ يعني سنرسل لك جبريل عليه السلام يعلمك القرآن، وقد تعهدنا بحفظه فلن تنسى. بعض المسلمين بيخيل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن سيدنا رسول الله نسى بعض الآيات، وهذا غير صحيح، لأن رب العالمين يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني إن الله تعهد بجمع القرآن الكريم وبتفسيره، يعني الله تعهد بذلك. فما يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعني هنا استثناء للتأكيد أن مشيئة الله ألا تنسى، مش معناه أن الرسول نسى بعض الأشياء. يعني الحقيقة بعض المفسرين يقول أن الذي نسخ من آيات القرآن الكريم ربي أنساها لرسول الله، وهذا غير صحيح، الرسول لم ينسى شيئا أبدا. يعني من لحظة نزول الوحي عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم لم تفته آية واحدة من آيات القرآن الكريم. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني الله يعلم أي كلام يقوله الإنسان وأي سر يخفيه في قلبه، فالله يعلم السر وما أخفى. ونيسرك لليسرى، يعني عهد من الله سبحانه وتعالى أن ييسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينسر الصالحين الذين يخطفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لليسرى. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ميسرا لكل أمر يسير. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته الشريفة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. يعني دايما اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم، ويقول يعني إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، وموضع الرفق في أمر إلا زانه، ومن تزع من شيء أو من أمر إلا شانه. فالرسول يوصي بالرفق ويوصي باليسر صلى الله عليه وسلم. وكانت من وصاياه الشريفة يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حتى يكون المسلم يعني بهذه الصفات الطيبة. طيب، يعني أؤكد مرة أخرى على أن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ليس معناها أن الرسول نسي بعض الآيات، لا، معناها أن من مشيئة الله ألا ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم
شيئا مما يحمله إليه جبريل عليه السلام. قد أفاض كل من شيخ سيد قطب عليه رحمة الله وأخونا الكريم سيد الدكتور فضل عباس عليه رحمة الله أفاضوا في تفسير هذه القضية كلاما طيبا للغاية. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس، لأن الإنسان من طبيعته النسيان، من طبيعته الغفلة، من طبيعته أن أمور الدنيا تشغله عن عبادته لربه. قل فذكر إن نفعت الذكرى، يعني على كل مسلم فاقه لدينه، فاهم لرسالته في هذه الحياة، ألا يحبس هذا الفقه لذاته، أن يحمله لغيره من الناس، لأن أغلب أهل الأرض إما من الكفار أو المشركين أو من التائهين الضالين المتنطعين الذين لا يعرفون لأنفسهم رسالة في هذه الحياة. فأقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إيه إن نفعت الذكرى؟ يعني كل ما لمست خيرا في إنسان أنك إذا ذكرته سيتذكر، إذا نصرته سينتصح، افعل ذلك بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي واليسر الذي تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيتذكر من يخشى، لأن الأصل في الإنسان الخير، والشر دايما حالة عارضة، فكل ما استطعنا أن نزيل الشر عن قلوب الناس وأن نوصل إليهم الخير شيء عظيم. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيكلم مين؟ بيكلم سيدنا علي، بيقول يا علي، سيد علي بمقامه الكبير يقول يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الخير هي رسالة كل مسلم فاقه لدينه، فاهم لرسالته، يعني يستطيع أن يبلغ بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أي إنسان في قلبه 1% من خشية الله سبحانه وتعالى، الكلمة الطيبة ستحرك قلبه، ذلك ستعيده إلى الصواب، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. طبعا في عصاة كثيرون، في ناس يعني مطبوع على قلوبهم لا يسمعون كلمة الحق مهما بذلت معهم المجهود، ويتجنبها الأشقى، يعني الذي يتجنب الهداية سيشقى في الدنيا وسيشقى في الآخرة. سيشقى في الدنيا ليه؟ لأنه لن يشعر أبدا بسعادة في الدنيا، لن يشعر بطمأنينة في الدنيا، لن يشعر براحة في الدنيا، وبعدين في الآخرة مصيبته جودة، سيخلد في جهنم إلى ما شاء الله حقيقة. والله الذي يقرأ وصف القرآن الكريم لعذاب يوم القيامة يعني يرتعب فرائصه من أنه يعصي الله في أمر من الأمور. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني سيشقى في الدنيا وفي الآخر يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني إيه؟ خلود بلا موت، يعني بعد الحساب ما في موت خلاص، يذبح الموت كما تذبح الشاة، ويقول رب العالمين خلود بلا موت، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. لكم أن تتخيلوا مدى شقاء الذي يخلد في النار، مصيبته كبيرة حقيقة، مصيبته سودة، يعني يخلد في نار جهنم يلقى تحقير وإهانة وتعذيب وحرق وصدي بالنيران وأكل أقذر ما يمكن أن يؤكل، الذي لا يشبع ولا يسمن من جوع طول حياته طول وجوده، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت لأنه خلاص الموت انتهى، ولا يحيا لأن هذه ليست حياة، شقاء حقيقي، يعني الوجود في النار الله يجنبنا وإياكم جميعا، نار جهنم يعني ليست حياة، هي ذل وإهانة وتحقير وإذلال، وما في بعد ذلك من إهانة، فهي ليست حياة. بعدين يقول رب العالمين قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر
من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي والذنوب. قد أفلح من تزكى، من تطهر. الزكاة هنا الطهارة. قد أفلح من تزكى. تزكى كيف يعني؟ يعني لا يشرك بالله، لا يكفر بالله، لا يسمح للشيطان أن يوسوس له بأي معنى من هذه المعاني، ثم لا يخوض في المعاصي، لا يغرق نفسه في المعاصي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يعني كل ما يوسوس له الشيطان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقول سبحان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني يذكر الله باستمرار، وهو حصن المسلم ذكر الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أدى واجباته تجاه الله سبحانه وتعالى، الصلاة المفروضة والنوافل. والمقصود هنا الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن العبد أنه مخلوق لخالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون ومن إدارة أمر هذا الكون ومن الهيمنة على هذا الكون، فيستقيم على منهج الله. وكل ما حاول الشيطان يخرجه عن منهج الله، لا، ضميره يرجعه بسرعة إلى الاستقامة على منهج الله. وهذا معنى وذكر اسم ربه فصلى. وأن يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا. الغالبية العظمى من الناس بالرغم من مما يعني وضح القرآن الكريم ووضحت كل الرسالات السماوية السابقة أن الدنيا لا تساوي في الآخرة جناح بعوضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لا تساوي شيء، رحلة آخرها الموت، إيش تساوي؟ لا تساوي شيء. وسيترك الإنسان كل ثروته وكل سلطانه وكل ما حقق بالنجاحات إلا عمله، يصحبه عمله في قبره، يؤنسه في قبره ويعينه في شدائد البعث والصراط والميزان والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب، ويؤنسه في آخرته. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أغلب الناس الدنيا واخداهم، الغالبية الساحقة من الناس الدنيا شغلاهم 24 ساعة. طيب يعني ألا يكون من العقل ومن الحكمة أن يتذكر الإنسان أن وراءه خلود إما في الجنة أو في النار فيعمل له؟ يعني أي إنسان عنده ذرة من العقل ألا يفكر هذا التفكير؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا تأكيد على أن هذا نفس هذا المعنى أنزله ربنا تبارك وتعالى في كل رسالاته السابقة من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. وهنا تأكيد على وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، أن الله يؤكد دائما في كل آيات القرآن الكريم أن رسالة الله واحدة، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. رسالة واحدة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ضرب لنا مثل بإبراهيم وموسى، ولكن الرسالة واحدة لجميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. هذه يعني خاتمة سورة الأعلى، وكانت من أحب الصور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشير الخاتمة تشير أيضا إلى الأخوة بين الأنبياء. وزي ما قلت مرات عديدة يعني نحن معشر المسلمين الأمة الوحيدة التي تنطلق من إيمانها بالإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، تنطلق من ذلك إلى الإيمان بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف الأنبياء
إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، كلهم كانوا مسلمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى وسورة الغاشية، كان يقرأ بهما في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي الجمعة. اللي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين لما فيهما من رسالة موجزة للبشرية كلها، أن تعي أن وراء هذه الحياة خلود في حياة قادمة هي أهم وأعظم بكثير من الحياة الدنيا. فكان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بصورة الأعلى وبصورة الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. ننتقل بعد ذلك طبعا أن من ركائز العقيدة في صورة الأعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه. التصديق بأن الله تعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطبع القرآن في قلبه، قل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني حتى الذي شرح القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. التسليم بأن الله تعالى يعلم كل شيء، الله لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. اليقين بحقيقة وحي السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبوحدة الرسالات السماوية. التصديق بأن الله تعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بالطريق الأيسر في كل أمر من الأمور، وهذا دعوة للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الأيسر من الأمور. التسليم بحقيقة بأن الخلق المكلفين منقسمون إلى مؤمنين وكفار أو مشركين أو ضائعين، والسعداء هم الذين آمنوا، والأشقياء هم الذين كفروا أو أشركوا أو غرقوا في معاصي الله سبحانه وتعالى. الإيمان بأن الدنيا فانية وهي مزرعة للآخرة الباقية، التأكيد على أن جميع أنبياء الله ومنهم كل من إبراهيم وموسى قد بعثوا بالإسلام الذي اكتمل في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ركائز العبادة في هذه الصورة الكريمة الأمر بإقامة الصلاة الفروض والنوافل، ضرورة التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، العمل على تزكية النفس باستمرار. وإلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبه قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بالوضوء قبل الصلاة، والصلاة والسلام على من جعلت قرة عينه في الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله وحافظوا على الصلاة. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرضنا في الحلقة السابقة لأداب الوضوء التي تحدث عنها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فبعد أن يغسل المتوضئ كفيه يقول: اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، ثم ننوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. هكذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي. فكيف يجمع الإنسان بين النية وغسل اليدين في آن واحد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن نتحدث الآن عن أفعال الوضوء.
0: نعم.
1: كما هي، قلنا بداية ينبغي أن يغسل يديه إلى الرسغين، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستيقظ الذي ذكرناه: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هنا طبعا ينوي الإنسان الوضوء، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة مفتقر إلى الوضوء. بهذه النية ممكن الإنسان إن شاء الله تعالى أن يصحح هذا الوضوء، لأن من غير النية عند السادة الشافعية لا يمكن أن يصح الوضوء، لأنهم اعتبروا أن الوضوء من العبادات عندهم، واعتبروا أنه لا تكون هذه العبادة إلا بالنية. فهذا الأمر. وإن كان الأكثر عند السادة الشافعية أن النية ينبغي أن تكون عند غسل الوجه،
0: لا عند غسل الكفين،
1: من أجل أن تكون مقارنة لفرض من الفرائض الواجبة. لكن بعض العلماء تسامحوا من السادة الشافعية في ذلك، وقالوا لأن هذا فعل من أفعال الوضوء ملحق بفرائض الوضوء، فممكن أن تكون النية في هذا الباب، ولا يكون ذلك فصل بين النية وبين الفرائض. الحقيقة أن النية أي عمل من الأعمال لا يثبت عليه الأجر إلا بالنية، هذا أمر يعني معروف. لكن العلماء اختلفوا في الوضوء، هل هو في الحقيقة عبادة خالصة، عبادة محضة، أم هو له وجه آخر هو التطهير والتنظيف في هذا الباب. فمن اعتبره أنه للتطهير والتنظيف قال أن هذا يحصل بالماء، والماء قد أنزله الله تعالى طهورا، فإذا هو يطهر بذاته لا يحتاج إلى النية. ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه غلب مسألة العبادة في هذا الباب، وقال إذا لابد من النية، مستدلا بحديث الحديث المشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الأمر. إذن هنا النية الحقيقة كما قلنا سابقا ونقول الآن، النية هي من أعمال القلب، لا دخل للسان بها. قد يتلفظ بها الإنسان لتأكيد هذه النية، ليدفع عنه مسألة الوسوسة في مسألة النية، لأن بعض الناس قد ينوي ثم بعد ذلك قد يتشكك في هذا الأمر، هل هو نوى أو لم ينوي. فالتلفظ من أجل تأكيد النية، خصوصا مع كثرة المشاغل وما شابه ذلك، استحبه البعض، لكن الجهر بالنية يعني لا يكون مرغوبا في هذا الأمر. إذن عند ينبغي النية أن تقارن إما غسل اليدين على رأي البعض عند السادة الشافعية، أو أن الأرجح عندهم أن تكون عند غسل الوجه، من أجل أن يثبت أن هذا الفعل ليس عادة وإنما هو عبادة. من أجل أن يكون عبادة ويؤجر عليها، وحتى يصح أن يكون هذا الوضوء مفتاحا للصلاة التي يريدها الإنسان أن يتوجه من خلالها إلى الله عز وجل.
0: ثم يقول: ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه، أي تغيب.
1: نعم، لأنه عاد الإمام الغزالي رضي الله عنه فمشى مع جمهور العلماء من السادة الشافعية الذين اشترطوا أن النية ينبغي أن تكون مقارنة للوجه لأنه هو الفرض في الوضوء في هذا الأمر، ولذلك قال ينبغي أن لا تغيب النية هنا لأن هي آكد منها عند السنة، فإذا هنا ينبغي أن لا تغيب النية وأن يكون حاضر النية
0: خشية أن لا يصح وضوء.
1: نعم، خشية أن لا يصح وضوء، لأن هناك من العلماء من اعتبروا أن النية يعني أي مسألة من المسافة أو الوقت بين النية وبين الفعل قد يفسخ النية في هذا الأمر، ولذلك قالوا لابد عند الفعل أن تكون هناك النية.
0: نعم. ثم قال: ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثة وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما فترفق. ما هي الغلصمة؟
1: نعم، طبعا الإمام الشافعي رضي الله عنه تحدث عن المضمضة الحقيقية. المضمضة في الأصل هي أخذ الماء إلى الفم ثم إدارته فيه، هذا هو الأصل. يعني هناك الكثير ممن لا يمارس المضمضة بشكل حقيقي، والمقصود من المضمضة هو تطهير الفم، تطيب الفم من أجل مناجاة الله عز وجل، ثم تطهير الفم من بقايا الطعام. يعني لماذا؟ لأنه قد يدخل إلى الصلاة بعد ذلك فيتشوش ولا يكون بتمام الحضور بين يدي الله عز وجل. إنما المراد من هذه المضمضة في الحقيقة هو تطيب الفم ثم بعد ذلك
0: تنظيف
1: من فضلات الطعام حتى لا يشتغل بها الإنسان بعدما يدخل في الصلاة، فيكون هذا مما يؤثر على خشوعه وعلى حضوره بين يدي الله عز وجل. طبعا هناك حكمة تحدث عنها المحدث الجليل خليل السهرنفوري في كتابه بإذن المجهود، أن الشارع الذي شرع الوضوء يريد منا أن يكون الوضوء بالماء المطلق، الماء الطهور يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فهذه المقدمات مع أنها يعني سبيل إلى النظافة كذلك فيها حكمة أخرى، وهي تبين أوصاف الماء الذي نتوضأ به. فحينما يأخذ الماء بفمه يعلم أن له طعم أو ليس له طعم، وحينما يستنشق تظهر أن له رائحة أو ليس له رائحة، وحينما يرفعه إلى الوجه لا شك أنه يتبين لون هذا الطعام، فيكون انكشفت هذه الأوصاف المؤثرة على هذا،
0: يعني تحقق من طهارة الماء.
1: نعم، يعني ظهرت هذه الآثار التي تؤثر على الماء كونه طهور أو غير طهور. طبعا لا بد أن يبالغ في ذلك إلى آخر فمه،
0: كأنه يتغلغل
1: إلى قريب نعم إلى قريب الحلقوم. هذا الأصل، وهذا الأمر معروف، والإمام الغزالي رضي الله عنه كأنه أخذ فحوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا لقيط بن صبرة رضي الله عنه، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهنا لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في المضمضة ولا في الاستنشاق. وهنا المسألة يعني بعض العلماء استنبط هنا أمرا لطيفا، وهو أن هناك فرق بين المفطر الذي أفطر ناسيا وأفطر
0: مبالغا في الوضوء.
1: إذن المخطئ قد يفطر، وهذا في مذهب غير السادة الشافعية.
0: سألت عن الغلصمة، هي هذا النطوء الذي يخرج من آخر الحلقوم.
1: لا شك. نعم.
0: ثم يقول: وقل اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل هذا الدعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: ما سيذكر ما ذكره الإمام الغزالي وذكره الكثير من العلماء، ذكروه على سبيل الاستئناس وعلى سبيل حتى يشتغل الإنسان في وضوئه بتمام العبادة.
0: هل الوضوء محل استجابة الدعاء؟
1: لا شك. لا شك أنه خصوصا إذا اعتبرنا كما عند السادة الشافعية أنه عبادة خالصة، معنى ذلك أنه هو موضع استجابة الدعاء. المسألة حتى ينشغل أصلا المتوضئ، حتى لا ينشغل بأحاديث أخرى،
0: وكأنه يحضر قلبه للصلاة.
1: نعم، وحتى ينشغل بالعبادة ويكون في غاية الحضور مع الله سبحانه وتعالى، ويعيش مسألة أفعال الوضوء يعيش معها في الخشوع وفي الحضور بين يدي الله عز وجل، ويستشف معاني الوضوء من هذه الأفعال. استأنس العلماء بهذه الأدعية التي وردت عن التابعين ووردت عن بعض الأئمة مثل الحسن البصري وغيره من أئمة التابعين، جمعوها لأنها فعلا تناسب أفعال الوضوء. وهذا أمر طبعا ليس مأسورا، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن التابعين وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء لا شك أنهم أرادوا بهذا أن يكون الإنسان في تمام الحضور مع الله عز وجل، وأن يعيش حالة العبادة في هذا الأمر. ولا شك أنها هي أدعية موفقة
0: إن شاء الله،
1: وأدعية تناسب أفعال الوضوء، وتجعل الإنسان فعلا يستشعر أن الوضوء ليس طهارة ظاهرة فحسب،
0: بل عبادة،
1: وإنما هو له أبعاد أكثر من الظاهر لطهارة الباطن ولتخلية هذا الباطن لتنويره بعد ذلك بالصلاة.
0: ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثة، واستنثر ما في الأنف من الرطوبة، وقل في الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض، وفي الاستنثار اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ما الفرق بين الاستنشاق والاستنثار؟
1: نعم، الاستنشاق هو أخذ الماء بالنفس إلى أرنبة الأنف، إلى ما لان من الأنف، هو هذا الاستنشاق، أن يأخذ الماء بالنفس إلى هناك، والاستنثار أن يخرجه بالنفس،
0: يعني كالشهيق والزفير بالهواء.
1: نعم نعم، لكن على شكل أشد قليلا حتى يكون أكثر تأثيرا في نظافة الأنف في هذا الأمر.
0: وهنا عليه أن لا يبالغ إذا كان صائما
1: كذلك، لأن الأنف منفذ طبيعي إلى الجسم.

0: التي تضر بالإنسان إلى باطنه. فلذلك تمام الحكمة أيضا أن تكون هناك طهارة تساعد على نظافة هذه المصفات مرة بعد مرة حتى تؤدي وظيفتها على أكمل ما يكون.
1: ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في العرض.
0: نعم، الآن الإمام الغزالي رضي الله عنه بدأ بهذه فريضة من الفرائض.
1: نعم.
0: كان يتحدث عن السنن والآن يتحدث عن فريضة من الفرائض. طبعا بعض العلماء تحدثوا عن مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي فريضة أم سنة؟ طبعا نحن نتحدث الآن على مذهب السادة الشافعية أنها سنة.
1: نعم.
0: وهكذا مذهب الجمهور أنها سنة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة نحن أمرنا من خلال الآية الكريمة التي هي آية الطهارة في سورة المائدة، فاغسلوا وجوهكم.
1: نعم.
0: وأيديكم، والوجه ما يواجه به، وليس باطن الأنف ولا باطن الفم مما يواجه به، فلذلك لا يدخل ذلك في
1: الوضوء.
0: في الوضوء. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء في صلاته، قال له توضأ كما أمرك الله، والله أمر أن نغسل الوجه، والوجه كما قلنا هو ما يواجه به، وهو من منبت الشعر عادة
1: إلى أسفل الذقن،
0: أو يقولون من مبدأ سطح الجبهة. طبعا لما يقولون من منبت الشعر عادة يحترزون بذلك عن الأصلع الذي حتى لا ينظر أين مبتدأ الشعر، ولكن عادة يعني حيث كان قبل أن يخسر ذلك. ولذلك بعض العلماء احتاط عن ذلك، يقول من مبدأ سطح الجبهة من هنا إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، هذا حد الوجه
1: عمديا وافقيا.
0: نعم، هذا حد الوجه الذي ينبغي أن يغسل وأن يعمم بالماء. فإذا حد الوجه هو كما قلنا الذي واجه به هو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين عرضا، وبالتالي يدخل العزار. والعزار هو ما يكون بين الأذن واللحية، يعني هناك لحية، هناك فراغ، جزء من الوجه وتابع للوجه حقيقة ما بين الأذن وما بين اللحية، هذا يسمى العزار. وينبغي
1: كان السالف
0: بعد السالف.
1: بعد السالف. نعم.
0: هذه المنطقة يجب أن تغسل.
1: نعم.
0: لأنها هي جزء من الوجه.
1: نعم.
0: ولا يسقط ذلك، لأنه قد يلتبس على بعض الناس أنه بما أنه سقط ما تحت اللحية فإذا يسقط ما وراءها. والحقيقة لا يسقط، ما تحت اللحية سقط للحائل وهنا لا حائل، فإذا يبقى الحكم على أصله، فينبغي أن يكون هذا من الوجه الذي يغسل في حالة الوضوء.
1: إذا مساحة الوجه كلها غسلت،
0: كلها غسلت إلا على المسألة التي سيلمع إليها الإمام الغزالي، أن اللحية إذا كانت كسة يعني كثيفة فحينها يسقط غسل باطنها، وإنما
1: يعني لا تخليل لها،
0: وإنما يغسل ظاهرها. ويستحب ويسن أن يخلل اللحية، وهذا سيأتي في
1: فيما بعد.
0: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبك أصابعه بلحيته يخلل ذلك.
1: وأوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين كما ذكرتم سابقا.
0: نعم.
1: أعني ما يقع منه في جبهة الوجه، وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة، الحاجبين والشاربين والأهداب والعذارين، وهما ما يوازي الأذنين من مبتدأ اللحية.
0: نعم، هذا تحدثنا عنه. ولأن هذه المواطن ليس كثافة الشعر بحائل عن وصول الماء، تبقى اللحية الكثيفة هي الموضع الذي قد يصبح فيه مشقة.
1: نعم.
0: في وصول الماء إلى المنابت، فهنا يسقط غسل الباطن اللحية ويبقى غسل ظاهرية.
1: ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، ولا تترك تقليل اللحية الكثيفة كما سبق وذكرنا.
0: نعم، لأنه سنة.
1: نعم،
0: فينبغي أن يحافظ عليها. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشبك أصابعه بلحيته عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.

0: نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على الباب إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم. نجوم في سماء الإسلام.
1: الإمام الترمذي.
0: الإمام الترمذي يضرب به المثل في الحفظ والضبط.
1: من كان في بيته صحيح الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم.

0: هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة البوغي الترمذي، وبوغ قرية من قرى ترمذ بينهما 6 فراسخ. أما ترمذ فهي مدينة قديمة على طرف جيحون، ومن المحتمل أن يكون أبو عيسى صاحب الجامع الصحيح من أهل قرية بوغ فينسب إليها أو إلى مدينتها ترمذ وهو الأقرب.
1: قال ابن خلكان: سألت من رأى ترمذ هل هي في ناحية خوارزم أم في ناحية ما وراء النهر، فقال: بل هي في حساب ما وراء النهر، نهر جيحون من ذلك الجانب. وقال ياقوت في معجم البلدان: ترمذ مدينة مشهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر جيحون في بلاد العجم من جانبه الشرقي.
0: أدرك الترمذي كثيرا من الأئمة والعلماء وسمع منهم، وكان عصره عصر النهضة العلمية الكبرى في علوم الحديث النبوي الشريف. وقد طاف أبو عيسى الترمذي في بلاد الإسلام وسمع خلقا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين.
1: روى الإمام أبو عيسى الترمذي عن كثير من أعلام عصره وسمع منهم، مثل عبد الله بن معاوية الجمحي وعلي بن حجر المروزي وإسماعيل بن موسى السدي وقتيبة بن سعيد الثقفي وغيرهم من علماء زمانه.
0: الإمام أبو عيسى الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع الصحيح في الحديث النبوي الشريف والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن. ويقول السمعاني في الأنساب: وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط.
1: والترمذي هو تلميذ الإمام البخاري وخريجه، وعنه أخذ علم الحديث النبوي الشريف وتفقه فيه ومرن بين يديه وسأله واستفاد منه وناظره فوافقه وخالفه، كعادة هؤلاء العلماء في اتباع الحق حيث كان وفي إنكار التقليد والإعراض عنه.
0: وقد يرى الإمام الترمذي اختلاف الرواة في حديث، فيسأل عنه الحافظ الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن، ويسأل عنه البخاري أي الروايات فيه أصح، فلم يرجح واحد منهما شيئا، ثم يرى البخاري يختار إحدى الروايات ويضعها في كتابه الجامع الصحيح، ثم لا يرضى الترمذي أن يقلد شيخه البخاري فيما رآه أشبه، فيرجح هو رواية أخرى بما قام لديه من دليل.
1: جاء في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى الترمذي في العلم والحفظ والورع والزهد، حتى عمي وبقي ضريرا سنين عدة.
0: ويذكر صاحب كتاب شذور الذهب أن أبا عيسى الترمذي هو تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من شيوخه، وكان آية في الحفظ والإتقان.

0: قال أحمد بن عبد الله أبو داود المروزي: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الترمذي يقول:
1: كنت في طريق مكة وكنت كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وحملت معي في محملي جزئين كنت أظن أنهما الجزئان اللذان له، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك. أخذت الجزئين فإذا هما بياض فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، ثم نظر إلي فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ علي فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيء؟ فقلت: حدثني بغيره. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه، ثم قال: هات اقرأ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأت في حرف.
0: الإمام أبو عيسى الترمذي أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة. أخذ الحديث عن جماعة من الأئمة، ولقي الصدر الأول من المشايخ، وهو الحافظ العلم صاحب الجامع الصحيح، ثقة مجمع عليه.
1: ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، فقال عنه: كان أبو عيسى الترمذي ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. والرواة عن أبي عيسى الترمذي كثيرون، وردت أسماء بعضهم في تذكرة الحفاظ للذهبي، وأبرزهم المحبوبي راوي كتاب الجامع عنه.
0: هذا وقد أراد الإمام البخاري رضي الله عنه أن يشهد لتلميذه الإمام الترمذي شهادة قيمة، فسمع منه حديثا واحدا كعادة كبار الشيوخ في الحديث النبوي الشريف في سماعهم ممن هو أصغر منهم.
1: يقول محمد أبو عيسى الترمذي رحمه الله: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي.

0: الجامع الصحيح للإمام الترمذي هو ثالث الكتب الستة في الحديث النبوي الشريف، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه، فيقال له جامع الترمذي، ويقال له أيضا السنن، والأول أكثر.
1: قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهارات، وقد جرى بين يديه ذكر الإمام أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتاب عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس.
0: قال الإمام الترمذي في شأن كتابه الجامع الصحيح: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم.
1: وللترمذي رحمه الله تصانيف كثيرة في علم الحديث النبوي الشريف، وهذا كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل.
0: جامع الترمذي من أنفع كتب الحديث لعلماء هذا العلم ومتعلميه، جعله مؤلفه رحمه الله معلما لتعليل الأحاديث تعليلا عمليا، فيكشف للقارئ عن درجة الحديث من الصحة أو الضعف، مبينا ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم، مرجحا بين الروايات إذا اختلفت.
1: وصف العلماء الترمذي بأنه صاحب التصانيف، وسموا كتبا من مؤلفاته، ولكننا لم نر منها إلا كتابين: الجامع الصحيح وكتاب الشمائل، وهو كتاب نفيس مشهور معروف، ولعل باقي كتبه فقد فيما فقد من نفائس المؤلفات وكنوز الأئمة العلماء.
0: مات الإمام أبو عيسى الترمذي في مدينة ترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من شهر رجب سنة 279 للهجرة، رحمه الله ونفعنا بعلومه.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت قوات التحالف أنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. في الأثناء، أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل، تليها 500 ألف طن أخرى الشهر المقبل، ثم مليون طن لاحقا. وقال ترامب إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وبخصوص إيران، قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جبلية. البداية باليمن وآخر التطورات والتصريحات. ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية معك جامع نور ببيان التحالف وسير المعارك التي تضمنها هذا البيان.
1: نعم حسن، التحالف لدعم الشرعية في اليمن أصدر بيانا تحدث فيه أنهم نفذوا عملية واسعة تستهدف قدرات الحوثيين داخل اليمن، وذكر أنهم دمروا 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين. وقال إن هدف هذه العملية هو استهداف شبكة الصواريخ للحوثيين داخل الأراضي اليمنية. إضافة إلى ذلك، ذكر البيان التحالف أنهم يقدمون إسنادا جويا لقوات الحكومة الشرعية في اليمن على مدار 24 ساعة متواصلة. هذا البيان جاء بعد بيان آخر ذكر فيه تحالف أنهم دمروا 3 منصات لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأكد في ذلك البيان أن استهداف الأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية لن يمر دون رد. أيضا في الفترة الأخيرة، ومع تصاعد استمرار استهدافات الحوثيين للمطارات وللأعيان المدنية داخل السعودية، كان دائما الرد التحالف يتركز على استهداف داخل العمق اليمني. فقبل في خلال هذا الأسبوع أيضا كان هناك غارات جوية على اليمن، ذكر فيه التحالف أنهم دمروا 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية في صعدة وفي الحديدة وفي مأرب. فهذا هو الرد التحالف للاستهدافات التي تتعلق تتعرض لها المملكة، وكان آخرها استهداف مطار ملك خالد هنا في الرياض، والذي أسفر عنه مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى إصابة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. مع تطورات داخل اليمن، بدأ الحوثيون أيضا يصعدون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، ولأجل هذا تحاول المملكة من خلال التحالف تقويض قدرات الصاروخية والمسيرات للحوثيين حتى لا يتمكنوا من استهداف العمق السعودي. أيضا هناك قرار وخطوات على جارية حتى اللحظة، وهي نشر تحالف مكة المكرمة لقدرات عسكرية في في في المملكة، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية للتصدي لهذه الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين.
0: شكرا لك جامع نور مراسل الجزيرة، حدثنا من الرياض. وإلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، في ضوء بيان التحالف، الوضع الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين كيف يبدو، وما هي بيانات والمعلومات التي تتحدث عنها جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم حسن، كان قد أحصى الناطق العسكري اليوم نحو 77 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت عدة محافظات بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء. كان خلال ظهر الجمعة وأيضا عصر الجمعة سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات سعودية، وأكدت أيضا بأن الاستهداف كان لعطان جنوب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات في منطقة بلاد الروس وأرحب، فضلا عن نحو 6 غارات استهدفت منطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. كما في تجدد الغارات، أعلن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوسائل إعلام رسمية بأن غارات استهدفت المطار، وأدى ذلك إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار صنعاء الدولي. كما أن الغارات استهدفت بحسب الناطق الرسمي محافظة عمران، بالإضافة إلى محافظات الصحراوية باتجاه مأرب والجوف وكذلك صعدة وصولا إلى محافظة حجة ومحافظة تعز أيضا حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغ حتى هذه اللحظة منذ 3 سبتمبر نحو 1934 غارة جوية، لكنه أكد في ذات السياق بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل باتجاه العمق السعودي ولن تتوقف على عملياتهم العسكرية. كانت الإحصاءات منذ 3 أكتوبر وحتى الآن بلغت نحو 20 عملية عسكرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة أو حسب إحصاءاته، هذا في سياق التصعيد باتجاه العمق السعودي. باتجاه مضيق باب المندب، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن تصديها لهجوما لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب. كانت هذه القوات قادمة من محافظة لحج المجاورة، وأكد بأنهم استهدفوا هذه القوات وأفشلوا تقدمها بصواريخ باليستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وأعلن أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإفشال تقدمها، بالإضافة إلى إعطاب 22 مركبة عسكرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، فضلا أيضا عن إعلانه عن أن نحو 30 سيارة إسعاف قامت بإسعاف القتلى والجرحى الذين تم استهدافهم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أعلنت أيضا اليوم بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم حسن،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. ماذا في المقابل من تعز تحديدا؟ مراسل الجزيرة ياسر حسن يضعنا في صورة التطورات وأيضا ما أعلنته القوات الحكومية من تقدمات أو من تقدم ومكاسب ميدانية. ياسر.
3: نعم حسن، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2750 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات كانت عبر الطائرات المسيرة وعبر القصف المدفعي وكذلك عبر الغارات بالطائرات الحربية، بالإضافة إلى أن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح 1400 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 250 آلية أو مركبة عسكرية للحوثيين. أيضا هنا في تعز أعلن هذا اليوم عن صد هجوم للحوثيين في منطقة صبر الموادم، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين حاولوا الوصول إلى صبر الموادم لكن تم التصدي لهم وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، ما أدى إلى قصف عشوائي من قبل الحوثيين لتلك المنطقة وقتل مدنيان وأصيب 4 آخرون. كذلك أعلنت القوات الحكومية عن سيطرتها على مركز مديرية المسراخ وقالت إن هناك تسلل للحوثيين، ولكن القوات الحكومية بالتعاون مع الأهالي تصدت لذلك التسلل وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى كمين آخر استهدف الحوثيين في منطقة الأقروض أيضا.
0: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، حدثتنا من تعز. وينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. لو انطلقنا من البيان، بيان تحالف دعم الشرعية، إلى ما يؤسس؟
4: البيان طبعا مهم لأنه يؤسس لمرحلة جديدة، وهذا البيان ليس الأول. طبعا في بدء عملية فجر اليمن التحالف كان أطلق يعني الحديث حول أنه مشترك في هذه العملية، وقال بأنه مشترك بمئة طائرة في العملية الأولى التي كانت تستهدف الساحل الغربي، باب المندب، ذباب، المخا. هذا في البداية. ثم طبعا تتالت البيانات الخاصة بالتحالف وعمليات كبيرة ومجموعة من العمليات، سواء تلك العمليات التي تستهدف مواقع الحوثيين في مجموعة من العواصم، نتحدث عن عواصم المحافظات، عن صنعاء، عن صعدة، عن حجة، عن كل المناطق التي يدور فيها القتال. التأسيس طبعا لأن التحالف يريد أن يقول أنه يضرب في هذه المناطق وأنه جزء من هذه العملية، بينما في الأسابيع الماضية منذ 6 أغسطس التحالف كان طبعا متوقف عن الحديث ولم يكن يصدر أي بيانات.
0: اللافت الآن في بيانه أنه يتحدث عن إسناد جوي على مدار 24 ساعة، يعني يقتصر أو تقتصر مهمة التحالف على الإسناد الجوي حاليا كما يفهم من البيان، صحيح؟
4: صحيح، هذا ما يفهم طبعا من البيان، لكن أنت لا تستطيع أن تعرف ما الذي يحدث طبعا عموما يعني. لكن نحن سنتعامل مع البيانات التي تريدنا. واضح أن التحالف طبعا مهمته يعني تقتصر الآن بحسب بياناته وبحسب ما يقول على التغطية الجوية، وهذه التغطية تعتبر طبعا واسعة، وهذا له طبعا له أسباب. الأسباب الأول أنه حليف للقوات الحكومية اليمنية، أنه أعلن أنه يدعم ويساند القوات الحكومية اليمنية في التصدي للحوثيين وفي الذهاب إلى العاصمة اليمنية صنعاء، هذا أمر. الأمر الآخر أنه يرد أيضا على الضربات التي تستهدف العمق السعودي وهي كبيرة، واليوم سقط مدنيون في السعودية، استهدفت المطارات واستهدفت المنشآت الحيوية واستهدفت المنشآت الاقتصادية، والسبب من جهة الحوثيين هو يريد أن يضغط على المملكة العربية السعودية، هذا أولا. يريد أن ينقل المعركة، لأنه الحوثي أيضا عليه ضغط، يعني أنت تتحدث عن آلاف العمليات، سواء ما يتعلق اليوم مثلا الناطق باسم الحكومة اليمنية تحدث عن 2700 عملية بين غارة جوية وبين عمليات أخرى، صواريخ باليستية أو عمليات أخرى، وبالتالي الحوثي يريد أن ينقل المعركة من يعني العمق اليمني إلى العمق المملكة العربية السعودية، ويريد أن يقول أيضا بأن هذه الضربات لا تؤثر عليه، ويريد أيضا في نفس الوقت أن يجبر المملكة العربية السعودية أن تأخذ جانبا من من هذا الموقف.
0: طب واضح أنه حتى بيان تحالف تحدث عن أنه يجري العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية، هذا ما أشرت إليه، بالنسبة عندما يتعرض العمق السعودي بهذه الصواريخ. ما الذي يجري على الأرض؟
4: الذي يجري على الأرض طبعا أولا النتائج والتحقق من النتائج، هذا صعب طبعا لأنه لا نستطيع أن نعرف ما الذي يدور في الميدان، خاصة وأن جميع الأطراف تحاول أن تتكتم على الذي يحدث. لكن لدينا عملية فجر اليمن هي عملية من 5 مراحل، والخمس المراحل هذه أو 6 مراحل كما قال وزير الدفاع اليمني، هذه المراحل تدور في مسارح عملية متعددة. الآن بدأت طبعا في الساحل الغربي وفي فأز. والمعادلة تقول أنك إذا أردت أن تسيطر على الساحل الغربي فينبغي ولا بد أن تسيطر على المناطق والمرتفعات العالية، وهنا يجري القتال. الحوثيون يضغطون في مناطق أرياف تعز وجنوب تعز والمرتفعات العالية جنوبها وشرقها وغربها من أجل أن يمنعوا القوات الحكومية التي تقدمت من عدن ومن لحج ومن سلسلة جبال كهبوب إلى هذه المناطق. واليوم طبعا كما تعرف يعني هذه المناطق بدأت في هناك سيطرة نارية على هذه المناطق، يعني الأخبار التي تريدنا من هناك ومن هناك، وحتى القوات الحكومية تتحدث عن هذا الأمر، وواقع الحال هو كذلك. يعني تحدث عن القتال الذي يدور في 80 كيلومتر خط مستقيم الساحل الغربي من باب المندب إلى المخاء. المعادلة تدور كالتالي: الحوثيون سيطروا في 10 من سبتمبر على هذه المنطقة، لكنهم أيضا كان لديهم مشكلة في المرتفعات العالية التي تطل على مناطق الساحل الغربي. نفس المتوالية تحدث مع القوات الحكومية اليمنية. فإذا يبدو أن راسم القرار العسكري اختار منطقة الساحل الغربي والمرتفعات الجبلية العالية لتكون هي نقطة الالتقاء بالمصالح الدولية والعالمية، وتعرف البعد الإقليمي في موضوع الساحل الغربي وبالمندب.
0: شكرا لك أحمد شلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من تدهور سريع للوضع الإنساني في تعز، وفي جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي دعا المبعوث الأممي جماعة أنصار الله الحوثيين إلى وقف هجماتها على البنى التحتية والمنشآت المدنية في السعودية. من جانبه أشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام في اليمن والمنطقة.
5: التطورات المتسارعة في اليمن طغت على هذه الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مع تحذير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ من عودة البلاد إلى حرب واسعة النطاق وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في تعز.
6: The humanitarian situation in Taiz, Yemen's most populous governorate, is rapidly deteriorating.
7: الوضع الإنساني في تعز أكثر محافظات اليمن سكانا يتدهور بسرعة، وفي الأثناء تواصلت الهجمات الجوية في أنحاء البلاد، كما نفذت جماعة أنصار الله هجمات ضد بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد في الرياض، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين. أردد إدانة الأمين العام وأكرر دعوتي لأنصار الله لوقف هذه الهجمات.
5: بدوره دعا نائب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين قائلا إن التصعيد يهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة وأنه يجب أن يتوقف، ودعا مجلس الأمن إلى تجديد نظام العقوبات على اليمن قائلا إن الحوثيين يعتمدون على تدفق مكونات ذات استخدام مزدوج. هذا فيما قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إن الأزمة لم تعد شأنا يمنيا داخليا.
8: ولذلك فمن الضروري قبل مناقشة تداعيات هذا التصعيد تحديد الجهة المسؤولة عنه دون لبس. فالميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاما، وقتلت كل مبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا انهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية وتحملت من اجل التهدئة كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
5: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تصعيد خطير، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك ويتصدى لهذه التطورات، مضيفا أن المملكة ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أكدت دائما على أهمية الحوار، مضيفا أنه يكون مجديا حين لا يترافق مع استخدام القوة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن مراد، تصريحات جديدة للرئيس ترامب يتحدث فيها عن إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى مع إيران، لكنه في المقابل أشار إلى اتفاق هام من أجل السماح لروسيا بتوريد النفط والديزل بشكل خاص للولايات المتحدة.
9: مرحبا حسن، بالفعل وكلا الأمرين متصلين. بطبيعة الحال الرئيس ترامب والحزب الجمهوري إجمالا في إطار وخضم محاولة للتحكم بالسردية المتعلقة بإيران والحرب مع إيران وكذلك ما نجم عنها من تداعيات في ظل الموسم الانتخابي الجاري، ولا سيما مع الصعوبة التي يواجهها المرشحون الجمهوريون جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب تداعيات الحرب مع إيران. الرئيس ترامب في هذا السياق قال إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب أو ملف الحرب مع إيران بطريقة أو بأخرى، وقال نحن قادرين على أي من الطريقتين. قال إن هناك إشارات شأن رغبة إيران في أمر كهذا، لكنه قال أن هذا الخيار لم يعد الخيار الذي يرغب فيه. هو قال أيضا إن الولايات المتحدة بعملية مطرقة منتصف الليل أنهت التهديد النووي الإيراني وأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إن هناك تهديد، كان هناك تهديد جدي إيراني لاستخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر تحديدا مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو. أشار أيضا إلى أن إيران أضعفت بشكل كبير وأنها لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، وأن من المضيق يمر الآن كمية هائلة من النفط. خلال 3 ليالي فقط مرت كميات تفوق تلك التي كانت تمر من المضيق قبل الحرب، ويوم أمس الخميس قال مرت أكثر من 28 مليون برميل من النفط كما أشار الرئيس ترامب. في هذا السياق وهو في هذا الخطاب يخاطب أيضا بشكل مباشر الجمهور الأمريكي، الناخب الأمريكي، أعلن الرئيس ترامب الاتفاق مع الرئيس بوتين في مكالمة قال إنها كانت إيجابية جدا، الاتفاق على أن تصدر روسيا كميات من الديزل إلى السوق العالمية وكذلك السوق الأمريكية بشكل فوري، 300,000 طن من الديزل، وفي خلال شهر نوفمبر 500,000 طن من الديزل. نعم. وبعد ذلك

0: أكدت دائما على الحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة. وكان دبلوماسيون إيرانيون قد أكدوا أن هناك هذه الرسائل التي تتبادلها الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. في شأن آخر يتعلق بمضيق هرمز، تقول بحية الحرس الثوري إنها تفرض سيطرة كاملة على ذلك المضيق. وينفي مسؤولون في الحرس الثوري كالأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة بشأن كميات النفط وناقلات النفط التي تعبر من ذلك المضيق. وكان الحرس الثوري قد أكد أيضا أنه استهدف ناقلة غاز مسال بعد محاولتها العبور من الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني والمخالف. وهناك هذه التأكيدات التي تأتي من مسؤولين في الجيش وفي الحرس الثوري على أن إيران سترد بطريقة مختلفة بطريقة شد إلى من على أي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يتصدر الملف النووي الإيراني مجددا أولويات الخطاب الأمريكي، مع تشديد واشنطن على ضرورة تقليص قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم وتأكيدها إحراز تقدم في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
2: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
3: بعد أكثر من نصف عام للحرب، يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري، من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيري فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض، لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد، وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
4: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
3: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
5: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما، وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
3: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
6: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة، بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا في الأثناء. يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية.

0: على غزة، لا تزال الأعداد الهائلة للضحايا تثير أسئلة بشأن آليات الاستهداف الإسرائيلية. تحقيقات صحفية وشهادات من داخل الجيش والاستخبارات تكشف تفاصيل منظومة تعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وصولا إلى حساب أعداد المدنيين المتوقع مقتلهم قبل تنفيذ الضربات. المزيد في التقرير التالي.
1: من عشرات إلى مئات ثم آلاف وصولا إلى عشرات الآلاف، تصاعد عداد القتل يوما بعد آخر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. لم يعد الحديث عن قصف وغارات واستهدافات كافيا لوصف المشهد وتفسير ما يحدث مع الحصيلة الثقيلة بسبب تكرار الاستهداف المركز لتجمعات سكنية أو مباني مأهولة أو مواقع يتجمع فيها مدنيون. وضع تحول إلى لغز في بداية الحرب. هل كان هذا العدد كلفة جانبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية أم أن خلفه نمطا محددا من القتل؟ جزء من الإجابة ظهر مبكرا في نمط الضربات نفسها في مراجعة لست هجمات إسرائيلية نفذت خلال الشهرين الأولين من الحرب. رجحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الجيش قنابل تزن بين 250 و2000 رطل ضد منشآت ومواقع مدنية. بعد أشهر كشفت مراجعة أوسع للمفوضية أن نحو 80% من الوفيات التي تحققت منها وقعت داخل مبان سكنية أو مساكن مشابهة، وكان 44% من القتلى أطفالا و26% نساء. وربطت المفوضية حينها ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الواحد أساسا باستخدام أسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، لكن تفسير تسع القتل ارتبط بعد ذلك بكشف الطريقة التي كانت تحدد الأهداف الإسرائيلية في القطاع. مع الحرب كشفت التقارير عن اتساع اعتماد الجيش الإسرائيلي على أدوات رقمية تقوم على نماذج من الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من بيانات المراقبة وتحويلها إلى معلومات تستخدم في عمليات الاستهداف. في سبتمبر 2024 فحصت منظمة Human Rights Watch أربعا من هذه الأدوات. أولها نظام لمراقبة حركة السكان يعتمد حسب المنظمة على بيانات مواقع الهواتف لتقدير وجود المدنيين في مناطق قسم فيها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى 620 مربعا. المنظمة حذرت في تحقيقها من أن بيانات أبراج الاتصالات لا تحدد موقع الأشخاص بدقة، وقد تقود إلى استنتاج خاطئ بأن منطقة ما خالية أو شبه خالية من المدنيين. Human Rights Watch تحدثت أيضا عن برنامج ذكاء اصطناعي إسرائيلي يدعى لافندر، وهو خوارزمية تستخدم التعلم الآلي لمنح أشخاص في غزة درجات رقمية بحسب احتمال ارتباطهم بجماعات مستهدفة. تتعلم الخوارزمية أنماطا سلوكية وخصائص لأشخاص تعتبرهم الاستخبارات الإسرائيلية أعضاء في تلك الجماعات، ثم تبحث عن خصائص مشابهة وسط عدد أكبر من السكان المدنيين. أما حجم استخدام هذه التقنيات فكشف عنه تحقيق لمجلتي بلاس 972 ولوكال كول، استند إلى 6 مصادر استخباراتية إسرائيلية شاركت في الحرب. بحسب التحقيق أدرجت خوارزمية لافندر في إحدى مراحل الحرب نحو 37,000 فلسطيني بوصفهم أهدافا محتملة. وقالت المصادر إن مراجعة بعض الأسماء بشريا كانت تستغرق نحو 20 ثانية فقط، فيما أظهر اختبار داخلي للنظام وفق التحقيق دقة بلغت نحو 90%، وهو ما جعل التحقيقات تتأكد من أن هامش الخطأ كان معروفا داخل المنظومة نفسها. من جهة أخرى لم يكن تحديد الشخص سوى خطوة في سلسلة أطول، فأداة إسرائيلية أخرى تسمى The Gospel أو هابسورة تعالج وفق Human Rights Watch بيانات المراقبة لإنتاج قوائم بالأهداف المادية من مبان ومواقع عسكرية وأنفاق إلى مواقع أخرى تصنفها المنظومة أهدافا للقصف. ثم تأتي أداة Where is Daddy؟ وتستخدم بحسب التقارير التي راجعتها Human Rights Watch بيانات موقع الهاتف لتنبيه المشغلين عندما يصل شخص مستهدف إلى موقع معين وفي كثير من الحالات إلى منزل عائلته. التحقيقات في هذا الصدد قادت إلى سؤال آخر أيضا، إذا كان من الممكن تحديد الهدف ومكانه، فهل يمكن أن تحدد أعداد المدنيين الموجودين حوله أيضا؟ بعد 3 أعوام من الحرب، بالضبط في سبتمبر 2026، جاء في المنازع الوثائقي الإسرائيلي البريطاني بشهادات 24 عنصرا من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية ليفتح هذه الطبقة من منظومة الاستهداف. نازا بحسب الفيلم هو المصطلح المستخدم لتقدير عدد المدنيين المتوقع قتلهم في ضربة جوية. وتتحدث شهادات الفيلم عن عمليات استهداف كان معروفا مسبقا احتمال وجود مدنيين فيه، وتكشف إحدى هذه الشهادات عن موافقة على تنفيذ ضربة رغم توقع مقتل ما يصل إلى 500 مدني، وهي رواية نفاها الجيش الإسرائيلي حسب الفيلم. في الخارج كانت الشوارع تعكس رؤية المجتمع الدولي للحرب في هتافات المتظاهرين عبر العالم، فبينما كانت إسرائيل تقول إنها تخوض حربا للدفاع عن نفسها، كانت صور الشهداء والدمار في غزة تدفع بمظاهرات واسعة للمطالبة بوقف الحرب. وتكرر في هتافات المحتجين اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو الاتهام الذي رفضته حكومة بنيامين نتنياهو مرارا. لكن مع استمرار الحرب انتقل التوصيف من شعارات المتظاهرين إلى لجنة التحقيق الدولية، وهي هيئة من 3 خبراء أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سبتمبر 2025 خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 من الأفعال الـ5 التي تحددها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخلصت كذلك إلى توافر نية وفق تقييمها لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة كليا أو جزئيا.
0: في ماليزيا وارتفاع نسبة التلوث، فقد أوصت الحكومة المواطنين باتباع إجراءات السلامة من الضباب الدخاني، متوقعة استمرار إغلاق المدارس ما لم ينخفض مؤشر تلوث الهواء إلى أقل من 150 درجة. كما طالب رئيس الوزراء الماليزي باتخاذ إجراءات لوقف الحرائق وتنفيذ اتفاقية آسيان للحد من التلوث العابر للحدود.
2: هذه أجواء شلل تام سببه التلوث الدخاني العابر للحدود على ماليزيا. أجواء إغلاق المدارس طالت 38 منطقة بلغت فيها نسبة التلوث 180 درجة في مقياس التلوث، وصنف فيها الهواء بغير صحي على مدى أكثر من 48 ساعة، بينما غطى الدخان معظم أنحاء البلاد.
3: في مدينة تانكات بولاية جوهور بدأنا التعليم عن بعد منذ يومين، وهذا تحد كبير لنا، وقد انتهينا من الامتحانات، وعلى جميع المدرسين أن يعملوا معا لاستكمال جداول العلامات. أما الطلاب فلا يوجد من يوجههم في المنزل، لأن الوالدين غالبا ما يكونان في العمل.
2: مؤسسات المجتمع المدني سارعت إلى اتهام دول المنطقة بعدم الالتزام باتفاقية آسيان لمكافحة التلوث العابر للحدود، وطالبت البرلمان الماليزي بسن تشريع يعاقب الشركات والمصانع المسؤولة عن التلوث، ولم تستثني شركات ماليزية لا سيما العاملة في مجال زراعة نخيل الزيت من مسؤولية إشعال الغابات في إندونيسيا.
4: على دول آسيان التقدم لتنفيذ اتفاقية الحد من التلوث العابر للحدود، فالإطار موجود ويحتاج الإرادة السياسية من قبل جميع الدول لتطبيقه، والتأكد من أن الشركات أو أي جهة تتسبب بهذا التلوث ستواجه تطبيق القانون بشكل صارم.
2: أضرار التلوث الذي يتكرر في موسم الجفاف تثقل عاتق المواطنين بارتفاع فواتير الكهرباء والعلاج وتعطل أعمالهم، وتخشى السيدة ليشا استمرار تناقص زبائنها مع تفاقم حالة التلوث دون تعويض حكومي عن خسائر مطعم العائلة. بينما قدرت دراسة عام 2024 حجم الخسائر الاقتصادية من التلوث بنحو 75 مليار دولار، تعادل 1/5 الإنتاج القومي لماليزيا.
5: قبل الضباب الدخاني كان الإقبال جيدا، ولكن مع تزايد الدخان تراجع عدد الزبائن إلى أكثر من 20% على مدى شهرين، وفي المقابل تزايد الطلب بالتوصيل، لكن تكلفة التوصيل أصبحت مرتفعة جدا.
2: ربما لا تملك دول آسيان عصا سحرية للتخلص العاجل من سحب الدخان التي تغطي ماليزيا وسنغافورة وبروناي دار السلام وأجزاء واسعة من إندونيسيا، غير أن هذه الدول تقول إنها عازمة على إنهاء الأزمة على طريقة آسيان.
6: تفاقم أزمة الضباب الدخاني ينذر بأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفق ما تؤكده مؤسسات معنية بالبيئة تتهم حكومات دول آسيان بالعجز عن تنفيذ اتفاقياتها الخاصة بالبيئة. سامر علاوي، الجزيرة، جوهر بارو.
0: إلى اللقاء.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
3: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
4: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
5: هيا

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. وفي هذه الحلقة نتناول إن شاء الله صنفا جديدا ممن أحبهم الله. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الصنف الذي نتحدث عنه اليوم أصحاب المعالي. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها. ومعالي الأمور هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية، أما الأمور الدنيوية التي تتمحض فيها الشهوات واللذات ولا يستعان بها على شيء من أمر الدين والآخرة، فهذه الخصال الدنيوية العلو فيها نزول، والله تعالى يحب المعالي ويكره سفساف الأمور أي حقيرها ورديئها. فمن اتصف من عباد الله بالأخلاق الزكية أحبه الله، ومن تحلى بالأوصاف الرديئة كرهه. قال العلامة المناوي رحمه الله: عظم الهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها. عظيم الهمة دائما يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ونظره إلى الآخرة. قد يمتلك الدنيا ولكنه يتخذها مطية توصله إلى جنان الله. قال الراغب الأصفهاني: الكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد رعاية بطنه وفرجه، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة. والله تعالى قد أمر المؤمنين بالهمة العالية والتنافس في الخيرات، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل شأنه: لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وامتدح أولياءه بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي هم سابقون بسبب الخيرات التي يكتسبونها. وقد قال سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنون في وصف المؤمنين أهل الجنة، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. قال العلامة القاسمي في محاسن التأويل: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال والأفعال، معرضون في عامة أوقاتهم لاستغراقهم بالجد. أما السنة فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعلو الهمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وروي عنه أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. وكان يتعوذ بالله من العجز والكسل، والحديث متفق عليه. وقد طمأن أهل الهمة العالية بأن الله عز وجل يمدهم بالمعونة على قدر سمو هممهم وعلو مقاصدهم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البزار، قال: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة. وحذر صلوات الله وسلامه عليه من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات، فقال صلوات الله وسلامه عليه: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. وقد علمنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه علو الهمة في الدعاء، فأمرنا أن نسأل الله تعالى من فضله ولا نستعظم شيئا في قدرة الله وجوده. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني. وفي لفظ: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هكذا ينبغي للإنسان المؤمن أن تكون همته إلى المعالي، فاسألوه الفردوس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نالتهم تربيته الكريمة وأكثر من مجالسته، كانت هممهم معلقة بالمعالي، لا يأبهون لما يفوتهم من هذه الدنيا. ولنذكر شيئا يسيرا وطرفا صالحا من أخبارهم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت، يعني أبو هريرة: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر، يعني أخرني حتى أفكر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام أحمد في المسند. وقال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. علينا أن نصحب هؤلاء في سيرهم وأخبارهم لنتخلق بهذه الأخلاق الرفيعة. إن مما يعين على أن يكون الإنسان من أصحاب المعالي العلم والبصيرة بمراتب الأعمال، فيتقي المباحات والإكثار منها، يتقي الإكثار من المباحات التي تشغله عن التعبد وعما هو أنفع له، كفضول الأكل وفضول النوم والكلام، ويراعي التوازن والوسطية. إن البيئة التي يكون الإنسان فيها مؤثرة لا محالة في اهتمامات هذا الإنسان وما يتطلع إليه، فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على أن يصاحب أصحاب الهمم العالية. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على رجل من الأعراب في طريقه في السفر، قال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ائتنا، يعني في المدينة، لنكرمك. فأتاه وسأله ناقة يركبها وأعنز يحلبها أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ ثم أخبرهم بقصة عجوز من بني إسرائيل، أنها سألت موسى عليه السلام أن تكون معه في الجنة. والحديث رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمعالي الأمور، وأن يجنبنا بفضل جميع أنواع الشرور، وأن يجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله

ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

شهيد يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري.

0: ضغط الدم بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
0: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
0: والتليفون
1: 9644 8727.
0: قول دواء قول.
1: يا سلام.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
4: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

ذاكر لله عز وجل أم أنا غافل عنه؟ هذه قضية تحتاج إلى تحقيق وضبط حتى نفهم يعني موضع أقدامنا في هذه القضية العظيمة. هل أنا ذاكر لله عز وجل أم أنا غافل عنه؟ الحقيقة استوقفتني هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى واذكر ربك، وتأمل كلام الله عز وجل عليكم السلام عليكم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ثم ختمها الله تعالى فقال ولا تكن عليكم السلام عليكم ولا تكن من إيه؟ من الغافلين. يعني بدأها الله تبارك وتعالى بالأمر بالذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وختمها بالنهي عن الغفلة قال ولا تكن من الغافلين. إذن أمر ونهي. واستوقفني كذلك هذا الحديث الجميل الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أنا بسأل نفسي سؤال، يعني أنا عشت كم ليلة في هذه الدنيا؟ كم ليلة كتبت عند الله تبارك وتعالى من القانتين؟ طب كم ليلة كتبت عند الله تعالى من المقنطرين؟ طب بلاش دي ولدي، كم ليلة لم يكتب اسمي في سجل الغافلين؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين؟ إذن أكيد في سجل يكتب في مين؟ يكتب في الغافلون. يعني تخيل كده في سجل كده الغافلون فلان ابن فلان، حتى ينزع اسمك أو حتى لا يكتب اسمك في هذا السجل، سجل أهل الغفلة، على الأقل يقول صلى الله عليه وسلم من صلى بعشر آيات، عشر آيات يحذف اسمك أو لا يكتب اسمك في الغافلين. لذلك أنا يعني سألت نفسي هل أنا عند الله تبارك وتعالى ذاكر أم غافل؟ حتى نجيب عن هذا السؤال محتاجين نؤصل قضية الذكر. إيه معنى أنا أذكر الله أو أنا غافل عن الله؟ هذا سؤال مهم تأسيسي. يعني الأول إيه معنى كلمة الذكر؟ كلمة الذكر في اللغة العربية معناها إيه؟ قالوا الذكر هو حصول المعلوم في الذهن. كل كلمة مهمة جدا يا إخواني، ضبط هذه التعريفات مهم لكل سالك إلى الله عز وجل، لأن عبودية الذكر عبودية عظيمة جدا ومضطردة في القرآن الكريم. وربنا عز وجل لم يأمرنا فقط بالذكر، إنما أمرنا أن نذكر الله إيه؟ كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا لم أقول لك أنت مأمور أن تذكر ربك ذكرا كثيرا، هذا معناه أن يكون الغالب على حالك أن أنت إيه؟ أنك ذاكر ولست غافلا، صح؟ فحتى نؤسس لذلك، ما معنى كلمة الذكر؟ لما أقول أنا ذكرت كذا، إيه معنى ذكرت كذا؟ قال لك الذكر معناه رحمكم الله هو حضور أو حصول المعلوم في الذهن. نفكك الكلمة الجملة دي، إيه معنى حضور؟ حضور ضدها إيه؟ غياب. إذن حضور أنت الآن أحضرت شيئا، صح؟ طيب المعلوم ضده إيه؟ المجهول. إذن لا يمكن أن يقال فلان ذاكر وهو يتكلم عن شيء لأول مرة، إذن لابد أن يكون هذا أصلا شيء إيه؟ معلوم عنده، صح؟ في الذهن أو في القلب. فأنت الآن أحضرت ذكر شيء في قلبك أو في ذهنك، وبالتالي الحضور هنا يقولون حضور أوله الحضور القلبي. يعني مجرد أنت الآن جالس هو خليك معي كده، أنت الآن جالس وبعدين تذكرت بقلبك والدك مثلا مسافر أو مش موجود، تمام؟ أو تذكرت جملة علمها إياك أو نحو ذلك. أنت الآن ما تكلمت، لا قلت والدي ولا أمي ولا أي شيء، هذا مجرد طارئ أنت أحضرت هذا المعلوم إلى فين؟ إلى القلب. هذا اسم حضور إيه؟ قلبي. طيب فأنت الآن ستنتقل من الحضور القلبي إلى الحضور الذكري اللساني، فقلت والدي. أنت الآن ذكرت إيه؟ ذكرت والدك بإيه؟ بلسانك. يعني حصل الآن تواطؤ مع ما قلته بلسانك على ما أحضرته فين؟ في قلبك. واضح كده يا أخواني؟ هذا معنى كلمة اسم الذكر عموما. يعني طيب تعال ننزل الكلام ده على ذكر الله عز وجل. ما معنى أنك تذكر الله؟ أن هذا القلب

يحضر أو يستحضر أو يشهد رب العالمين سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا حضور المعلوم صح؟ إذن لابد أن يكون قد سبق لك قبل ذلك علم بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ثم أنت الآن ذكرت الله يعني إيه؟ يعني استحضرت بقلبك قبل لسانك، استحضرت بقلبك قبل لسانك الله تبارك وتعالى، تمام؟ فإن ذكرت الله بلسانك فقلت الله، فأنت الآن ذكرت بقلبك الله وذكرت بلسانك مين؟ الله. طيب لو استحضرت في قلبك الآن قدرة الله عز وجل، يعني أنت الآن تجلس الآن ففكر قلبك وأحضر معنى قدرة الله عز وجل، قلت الله القدير، حصل الآن تواطؤ ما بين إيه؟ ما بين ما أصبح في قلبك من حضور المعلوم اللي هو إيه؟ قدرة الله عز وجل في قلبك، شهود القلب، ثم ماذا فعلت؟ نطقت. إذن حصل عندنا الآن تواطؤ الذكر القلبي مع الذكر الإيه؟ اللساني. واضح كده يا إخواني؟ عشان كده أصل الذكر إيه؟ هذا كلام مهم جدا تأسيسي. أصل الذكر ذكر القلب، وأصل الغفلة غفلة الإيه؟ القلب. عشان كده ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. إذن ربنا عز وجل أوقع العقوبة، عقوبة الإغفال أو الغفلة على إيه؟ على القلب. فلما غفل القلب اتبع الإنسان الهوى وكان أمره فرطا، يعني ضياعا، ضيع عمره ولم يستفد منه إيه؟ شيئا. إذن فهمنا الآن إيه معنى كلمة الذكر وأقسام الذكر. يبقى عندنا أول نوع من أنواع الذكر، الذكر الإيه؟ القلبي، أن يجري على القلب أو أن يشهد القلب الله عز وجل. طبعا أخذنا نقول ذكر الله عز وجل، ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني أنا لو الآن جالس ما تكلمت بلساني فأجريت على قلبي علم الله عز وجل، ما أعلمه عن علم الله. أنت الآن يقال عنك ذكرت بقلبك، ذكرت بقلبك علم الله، هذا اسمه ذكر إيه؟ قلبي. طيب أجريت على قلبك عفو الله، رحمة الله، مغفرة الله، أي مكات الأشياء المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى، سواء كان من الأسماء أو من الصفات أو الأفعال، صار هذا اسمه ذكر إيه؟ قلبي، لأنك تذكرت الله عز وجل بأسمائه وأوصافه وأفعاله. إن تكلمت عن الله تبارك وتعالى عن أسمائه أو عن أوصافه أو عن أفعاله يسمى ذكر إيه؟ لساني. بقي نوع آخر وهو الذكر العملي بالجوارح. يعني رجل الآن قام يعبر عن حبه بإعطائك هدية، تخيل معي كده، مثلا ابن راح لأبيه، ابن مبار ذهب لأبيه وجاب له معاه زيت عطر جميلة كده، هو عارف ان والده بيحب العطر، فراح اشترى يعني عطر جميل، عود مش عارف ايه مثلا بعشرين دينار ولا حاجة، من هو السلام عليكم يا أبي، بس ايديه بس راسه، هدية منك. هو ما تكلم فقط أعطاه الهدية. هذا الفعل الآن يعد إيه؟ يعد ذكرا لحبه لأبيه، صح؟ عبر عنه، هذا ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر. عشان كده ربنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال وأقم الصلاة لذكري، فصارت الصلاة ذكرا لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. يعني الأصل المقصود بهذه العبوديات إقامة إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى. عشان كده أهل العلم يقولون الذكر القلبي شرط في كل طاعة. كيف؟ عايز حد يجاوبني على هذا التقرير الجميل. يقولون الذكر القلبي شرط في كل طاعة، بل لا تتصور طاعة دون الذكر القلبي. نية، أن العبد الآن إذا أراد أن يتعبد لله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه العبودية عبودية ذكر باللسان أو عبودية بالجوارح، لابد أن يسبقها إيه؟ هذا الحضور. خلينا نتكلم بمعنى ذكر بقى. هذا نية معناها إيه؟ حضور القصد في القلب أن يكون العمل للرب، صح؟ أنت الآن تريد أن تتعبد لله عز وجل بأي عبودية، فأنت الآن جالس، هذه الطاعة ستفعلها لله تبارك وتعالى، فحصل عندك حضور في قلبك أنك تقصد بهذا العمل من؟ الله تبارك وتعالى. عشان كده قالوا وهذا الذكر القلبي صار شرطا في كل إيه؟ في كل طاعة، بل لا تتخيل طاعة
من عبد مؤمن غير منافق إلا بحضور الذكر الإيه؟ القلبي. واضح خلونا كده؟ طيب. إذن لما نقول كده بقى أنواع الذكر، ذكر بالقلب صح، وذكر باللسان، وذكر بالجوارح. طيب ما هو أعظمها؟ قالوا وأعظم الذكر ما اجتمعت فيه الثلاثة، العمل إذا كان فيه الذكر القلبي مع الذكر اللساني مع كونه أصلا طاعة لله عز وجل فاجتمعت الثلاثة فيه فهذا أعلى ما يكون. زي إيه؟ الصلاة صح كده؟ طيب يريه إيه بقى؟ يريه ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، عندما يذكر العبد ربه بلسانه معبرا عما في قلبه من هذا الشهود. يعني أنت الآن جالس فاستشعرت جلال الله عز وجل، مررت على قلبك اللي هو الذكر القلبي، مررت على قلبك ما تعلمه من جلال الملك، فقلت إيه؟ سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده. أثمرت هذه المعرفة، أثمر هذا الذكر القلبي ذكر إيه؟ لساني اللي هو إيه؟ التسبيح والحمد. واحد مثلا جالس فتذكر نعمة الله عز وجل فحصل بلسانه عبودية الشكر، وعلى هذا فقس، فتواطأ القلب مع الإيه؟ مع اللسان. بقيت الثالثة اللي هي إيه بقى؟ الذكر اللساني فقط، الذكر اللساني. يعني هو جالس هو لن يفكر في شيء بعيد عما سيقوله الآن، لكن هو متعود على الذكر، لسانه دائما لا يفطر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر. فبيكلم ابنه، ابنه مثلا بيقول له أتلي قهوة، سبحان الله أتلي قهوة يا فلان. هو الآن مشغول بشيئين باثنين مع بعض، لسانه متكلم لكن ذهنه إيه؟ مشغول بشيء آخر. هذا اسمه الذكر الإيه؟ اللساني. هل يؤجر على الإنسان ولا ما يؤجر؟ نعم يؤجر، لكن ليس كمن تواطأ قلبه مع لسانه. بس سألوا شرطين. الشرط الأول أن يكون القصد به الله وليس الرياء، وألا ينشغل أو ألا يقصد عند القول بهذا الذكر شيئا غير ما يقول. يعني ما يكونش في قصد بالكلام غير الذي يقوله، هو ممكن يقول عنده ذهول عن المعنى، يعني هو الآن عنده ذهول عن المعنى اللي بيقوله، التسبيح أو الحمدلة أو الحوقلة أو أي مكان، هو مش مستشعر أو مش مستحضر معنى لا إله إلا الله، مش مستشعر معنى كلمة سبحان الله وبحمده، هو الآن ذاهل عن المعنى ده مش موجود، لكن في نفس الوقت لم يقصد معنى آخر. واضح كده يا أخوان؟ فيؤجر؟ نعم يؤجر، لكن هناك بون شاسع وفرق عظيم بين عبد مرر على قلبه المعنى وتواطأ القلب مع الايه؟ مع اللسان. واضح يا اخوانا كده؟ طيب نيجي نشوف بقى اقسام الناس في الذكر. هنقسمهم اربع اقسام: النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون، المنافقون، الكفار. اما النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال عن نفسه عليه الصلاه والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي. فهو ذاكر لله أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني لا يفطر عن الذكر أبدا. تمام كده؟ إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحدث له رحمة من الله به ما يسمى بالغين، الغين بالنون. أصلا الذكر لا يكون بمثل هذه الحالة إلا إذا كانت المعارف القلبية لا تنفك عن القلب، ولأن القلب يقظان لا ينام، فمعارف النبي صلى الله عليه وسلم بربه حاضرة أبدا. لذلك كان يقول الصحابة إيه؟ لو تعلمون ما أعلم، هو ده العلم، لو تعلمون ما أعلم لإيه؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. صح كده؟ طيب ما الذي يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعيش، يأكل، يشرب، يأتي أهله صلى الله عليه وسلم، يضحك صحيح، يلاعب الأطفال عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى رحمة منه بنبيه صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. هذا الغين كالشيء اليسير
الذي يبعثه الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، وإلا لما قدر، لما استطاع أن يعيش كإنسان طبيعي، يأكل ويشرب ويأتي أهله ونحو ذلك. هذا اسمه ليه؟ الغين. وهذا ما كان إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المؤمنون، المؤمنون حالهم كما قال تبارك وتعالى في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن هذا معناه أن هذا العبد اللي هو المؤمن صاحب اللب صاحب العقل الحاضر يذكر الله تبارك وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب، يعني أكثر أحواله إيه؟ هو ذاكر لله تبارك وتعالى. هذا حال العبد المؤمن. إلا أنه يحدث له إيه؟ يحدث له ما يسمى بالغيم. يبقى اللي بيحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم الغيم. ما الذي يحدث لأهل الإيمان؟ صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم منهم. الغيم، إيه معنى الغيم؟ الغيم هي السحابة الخفيفة، السحابة الخفيفة التي تغطي قلب العبد المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح عن علي مرفوعا وموقوفا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا هو مثل القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. هذه السحابة الله تعالى يرسلها على عباده المؤمنين لماذا؟ أيضا رحمة بهم، حتى يستطيعوا أيضا أن يزاولوا حياتهم. لذلك سيدنا حنظلة، الحديث المشهور اللي كله تحفظونه، حنظلة ماذا فعل؟ لقي أبا بكر الصديق وهو يعني حزين، قال: أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ تأملوا السياق. قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار. تأمل، هذا كلام مهم عشان نحتاجه كمان شوي. يذكرنا الجنة والنار، يذكرنا. الآن عندنا مذكر وعندنا متذكر، صح كده؟ من المذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من المتذكر؟ الصحابة. من الذي، من الذاكر؟ اللي هو حصل له تذكر، صح كده؟ إذن عندنا مذكر وعندنا متذكر وعندنا عملية التذكر، ها؟ ثم نتج عنها الايه؟ الذكر. انت الان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرك الجنة والنار، فلما ذكرك الجنة والنار صرت تذكرها كأنك تراها بايه؟ بعينك. واضح كده؟ قال: يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين. قال: فإذا رجعنا إلى بيوتنا فعافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. حط تحت نسينا دي خط كبير جدا، نسينا كثيرا. النسيان عكس إيه؟ عكس الذكر. نسينا كثيرا. نافق حنظلة فقال أبو بكر: والله إني لألقى ما تلقى، أو إني أشكو مما منه تشكو. نفس وضعك عندي، انطلق بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقصوا عليه اللي إيه؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو أنكم تدومون، تأمل هذا اللفظ الجميل، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه والذكر عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. هذه اسمها إيه بقى؟ إيه؟ الغيم. هذه السحابة تكون لأهل الإيمان، تمام كده؟ والإنسان إلى هذا الحد ما عنده مشكلة، تمام كده؟ خلينا معك دلوقتي عشان نرجع له مرة أخرى. تعال بقى ننتقل لبعض أهل الإيمان، للمنافقين. المنافقون، سؤال: هل المنافقون يذكرون الله ولا ما يذكرون؟ يذكرون الله، بس إيه؟ ولا يذكرون الله إلا إيه؟ قليل. إذن هناك فرق بين المؤمن الذي يذكر الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهما ذكرا كثيرا، وبين المنافق الذي، وعليكم السلام وبركاته، الذين يذكرون الله إيه؟ قليلا. إذن كلمة قليلا ديت، أنا لما أقول لك قليل في اليوم ما يذكر الله تعالى، إذن هذا شيء إيه؟ يسير جدا في مقابل اليوم الطويل. يعني كمية ذكر لله عز وجل خلال اليوم شيء إيه؟ قليل. فما الذي حدث له؟ قال تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان. وهذه الآية في شأن المنافقين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن صاروا إيه الآن؟ حال المنافق إيه؟
لا يذكر الله تعالى إلا قليلا ثم استحوذ عليه الشيطان فإلا حصل كانت النتيجة إيه؟ أنساه الله ذكره. تمام كده؟ طيب نيجي بقى لآخر واحد اللي هم مين؟ الكفار. أنا قبل أن أتكلم عن الكفار يعني دائما أقول القرآن هو المركزية في الانطلاق والتعبد والتعلم وكل شيء. عندنا سورة هي سورة مركزية في الحديث عن الذكر والغفلة. حد يعرف سورة إيه؟ سورة مركزية من سور القرآن تتكلم عن قضية الذكر والغفلة كلام مركزي. ما توجد سورة مثلها أبدا في القرآن الكريم. لا. سورة الأعراف. وأنا يعني رجاء إذا أردت أن تستفيد من الدرس ارجع البيت مش لازم تقرأها بالتفصيل، مر بعينك من أول السورة عليها كلها إلى آخرها في ورقة بيضاء، اجمع المفردات في السورة، كل آية تكلمت عن قضية الغفلة مفرداتها والذكر بالمفرد. تجد أمر عجيب جدا في هذه السورة. الشاهد ربنا عز وجل يقول في هذه السورة إيه؟ يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم لا يسمعون بها أولئك كل بل هم أولئك هم الغافلون. الله تعالى وصمهم بالغفلة. وهل العلم يقولون الغافلون أي الغفلة التامة الكاملة؟ الغافل الغفلة التامة الكاملة مين؟ الكافر. أما المسلم فقد يكون له حظ من الغفلة كما سنعرف، لكن لا يكون العبد المؤمن غافلا غفلة تامة كاملة. واضح يا إخواننا؟ ماذا قال الله عز وجل بعدها بعد هذه الآية؟ أيوه، قال بعدها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ذكره. فهم كده؟ طيب إذن هذا أحوال الناس. نيجي بقى السؤال المركزي وهذا أهم سؤال عندنا في الدرس معنا. أنت قلت أن المؤمنون يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا. كيف أذكر الله تبارك وتعالى كثيرا؟ أنا الآن أريد أن أنتقل وأكون من أصحاب هذه الدرجة الذاكرون الله تعالى كثيرا وأذكرت. عندنا آية في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، آخر الآية إيه؟ قال والذاكرين الله كثيرا والذاكر ربنا يجعلنا وإياكم منهم. أنا عاوز أكون من هؤلاء فعلا. الغالب على حياتي على قلبي وعلى لساني وعلى عملي حضور الذكر. كيف أفعل ذلك؟ شوف يا أخواني حتى نفهم القضية. إحنا قلنا إيه معنى الذكر؟ حد يقول قلنا أول خلاص أي حضور المعلوم ها فين؟ في القلب أو في الذهن، صح كده؟ طيب تعالوا نشوف عندنا مراحل. قلنا لابد أول يكون إيه؟ يكون معلوم، صح؟ يبقى أنا عشان أبني البناء صحيح لابد أولا قبل أن أتكلم عن ذكر الله أن أعلم من هو الله. أقول مرة تانية، قبل أن أتكلم عن أنا أريد أن أكون ذاكرا لله عز وجل، لو قلنا الذكر معناه حضور الايه ها المعلوم، اذا انت تحتاج اولا ان تبني في قلبك العلم بالله تبارك وتعالى. عشان كده اول عباده معانا اسمها عبوديه العلم والتفكر. انك ايه معنى التفكر؟ ان تجول بفكرك لتبحث وتعرف وتعلم عن الله عز وجل، فيحدث عندك في القلب معلومات عظيمة عن الله تبارك وتعالى. هذه المعلومات سبقت بإيه؟ سبقت بإيه في قلبك؟ بالجهل. احنا يا اخوانا عندنا المكان اللي عاوزين نملاه بالعلم اسمه إيه؟ القلب. والله تعالى خلق القلب كالوعاء يستوعب من العلم ما لا يعلم إلا الله عز وجل. طبعا نحن نتفاوت كلنا، كل البشر بل كل المخلوقات يتفاوتون في العلم بالله تبارك وتعالى تفاوتا عظيما جدا، حتى في الصفة الواحدة. يعني علم الخلق بعلم الله تبارك وتعالى يتفاوت تفاوتا عظيما. يعني علمنا جميعا لا يساوي علم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الله، صح؟ علمنا جميعا بقدرة الله لا يساوي علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله عز وجل، صح؟ انت الآن محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان تعلم الله عز وجل، أن تتعرف على الله عز وجل. هذا أول أمر اللي هو الإيه؟ اللي هو التفكر، عبودية التفكر، وهذه مذكورة في القرآن كثيرا جدا، اللي هو التفكر في الله تبارك وتعالى حتى يحدث عندك العلم بالله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب
فإذا تفكرت وعلمت يحدث عندك ما يسمى بعبادة أو مرحلة التبصر. إيه معنى التبصر؟ البصر هنا مش بصر العين، إنما بصر القلب. القلب الآن كان جاهل وبالتالي أعمى، لا يعلم من هو الله عز وجل. فلما أنزلت عليه العلم بالله سبحانه وتعالى صار القلب يعلم ويرى، يبصر ربه سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل وصف قوم نوح في سورة الأعراف، ولا سورة يونس، سورة الأعراف، نعم، قال إنهم كانوا قوما إيه؟ عمين. عمين يعني إيه؟ يعني قال ابن عباس أي عموا عن الله عز وجل. في الأعراف ربنا عز وجل ماذا قال؟ اللي نحن قلناها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب الآن محتاجين يحصل إيه؟ يحصل فيه الفقه اللي هو العلم بالله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ فلما تنزل فيه المعلومات يبصر القلب، ولا يمكن أن يبصر القلب إلا بهذا العلم. وضع كده يا أخوانا. طيب بعدما أبصر القلب بعد العمى يجي بقى للمرحلة الثالثة، هي مرحلة التذكر. إيه الفرق بين الذكر والتذكر؟ قالوا أنا لما أقول لك أنت حافظ القرآن مثلا حافظ مثلا سورة إيه؟ حافظ القرآن كله الحمد لله؟ طيب لو قلت لك مثلا الآن قل لي آخر آية سورة يونس مثلا، أنت طبعا حافظ، بتعمل إيه؟ إلا أنت بتعمل ماذا تفعل الآن؟ لا اسمها إيه العملية ديت؟ التذكر. حسنت. طب لو واحد مش حافظ خالص، أصلا ما حافظ هذه السورة، تقول له قل لي آخر آية سورة يونس، هيقول لي لا مش هيألف، لا هيقول لي أنا والله يا شيخ أنا مش حافظ. إذن هو أصلا ما عندوش العلم، صح؟ يعني هو لم يسبق له العلم بهذه الآية، صح ولا لا؟ فالآن أمرك بالتذكر له أمر غير صحيح، يعني أمر مش منطقي، مش كده؟ كيف تأمره أن يتذكر شيء ما مر عليه قبل ذلك، صح؟ إذن لابد التذكر أن يسبق بإيه؟ يسبق بعلم، صح كده أخونا؟ فصار عنده علم بهذه الآية، فأنت تقول له الآن تذكر آخر آية في سورة يونس. عشان كده بيقولوا إيه معنى التذكر؟ قالوا هو طلب تكرار حضور المعلوم السابق قبل ذلك. يبقى كان في معلوم سابق، وأنت الآن بترسل رسالة لقلبك تقول له إيه؟ استدعي هذا الشيء مرة أخرى، فيحصل لك حاجة اسمها إيه؟ التذكر. فحصل مرة أخرى هذا المعلوم السابق أحضرته مرة ثانية، فلما تذكرت إيه؟ ذكرت. صار في ذكر الآن ولا لا؟ الأخ الآن تقول له آخر آية في سورة يونس، قالها بقلبه فصار ذكر إيه؟ قلبي. قالها بلسانه فصار ذكر إيه؟ لسان. واضح كده يا أخوانا كده؟ إذن وصلنا إلى مرحلة الثالثة اللي هي إيه؟ التذكر. طيب هذا التذكر تكرر مرة أخرى المعلوم مرة تانية، لما يتكرر يثبت، لأن القاعدة بتقول إيه؟ وما تكرر تقرر. طيب إحنا عايزين إيه معنى القرار هنا؟ قال لك القرار هنا اللي هو اليقين. صار هذا المعلوم ثابت ولا ضعيف؟ ثابت. إذن كيف يثبت الإيمان في القلب؟ بتكرار حضوره، واحد. اثنين، بإتيان البراهين عليه. عشان كده سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن إيه؟ ليطمئن قلبي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. وسيدنا إبراهيم عنده علم بقدرة ربنا ولا ما عندوش؟ علم عظيم ولا مش عظيم؟ لكن زي ما قلت لكم في أول في الكلام دلوقتي، إن العلم بقدرة ربنا هذا أمر ليس له منتهى، يعني ليس هناك منتهى لعلم الخلق بقدرة الله عز وجل. يتفوت فيه الناس تفوت عظيم جدا جدا. سيدنا إبراهيم يعلم إن كل برهان وكل أثر وكل مشهد هيجيله يؤكد عليه هذا المعنى سيزداد يقينه في الله عز وجل في قدرة ربنا. وبالتالي أنا لما أقول لك مثلا، يعني واحد أبوه جرب أبوه مثلا موقف واثنين وثلاثة واربعة، ولقى أن أبوه ده رجل خطير واصل، ما عندوش حاجة اسمها ما أقدرش، وعمره ما خذله، صح كده؟ فلما يحصل له مشكلة أول حاجة بيعمل إيه؟ ما تقلقش أنت، ثانية عم الحاج عاوزين كذا. هو الآن هو بيتكلم معاه بيطلب منه، عنده زعزعة
من هو هو ايه مطمئن ولا مش مطمئن؟ ليه مطمئن؟ ايوه ليه عنده يقين ولا عنده طمأنينة؟ لانه جرب كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، فان الله لا يستجيب من دعاء او من دعاء قلب غافر لاهن. امتى جت الغفله واللهو؟ هو اصلا ما عندوش استشعار للمعنى ده اصلا. اللهم اعطنا واغفر لنا، هو اصلا مش مستشعر. هو لو مستشعر هذه المعاني عن الله عز وجل لما يرفع ايده هيبقى ايه؟ هيبقى عنده الايه؟ اليقين. وبالتالي سيتفاوت الخلق تفاوتا عظيما في الدعاء وفي سائر العبوديات على حسب ما في قلوبهم من ايه؟ من هذا اليقين في الله تبارك وتعالى. واضح كده يا اخواننا؟ فلما حصل اليقين وثبتت هذه المعاني في القلب، صار الحضور مستمر، صار شهود القلب لهذه المعاني مستمر. وتثمر ايه بقى؟ تثمر العبوديات القلبية من المحبة والتعظيم والخشية والإنابة، هي أصلا هتثمر غصب عنك. ليه؟ لأن الحضور مستمر، الحضور دائم، الحضور الشهود لا يغيب عنك، لأنك كل شوية عمال تعمل إيه؟ كما قال تبارك وتعالى في سورة قاف: تبصرة وإيه؟ وذكرى لكل عبد منيب. أنت عمال تتفكر فتتبصر فتتذكر، يبقى الثلاثية دي يا إخواننا: تفكر، تبصر، تذكر، فيحدث الذكر، وهكذا. واضح ولا مش واضح؟ طيب من أين تأتي الغفلة؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف يصبح العبد غافلا؟ احنا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صح، وقلنا بيحصل حاجه اسمها الايه، الغين، وقلنا اهل الايمان وبيحصل لهم حاجه اسمها الايه، الغيم، وقلنا المنافقين، وقلنا الايه، الكفار. طيب في جزء ما اتكلمناش عنهم، اللي هم مين؟ اللي هم احنا، يعني احنا الغلابه، اللي هم عصاة المؤمنين المساكين اللي زي حالتنا. احنا عاوزين بقى نشوف حالنا بالضبط، لماذا نقع في الغفله، او كيف يقع العبد منا في الغفله. عرفنا ازاي بنكون ذاكرين؟ طيب كيف نقع في الغفله؟ عندنا حديث حذيفه بن اليمان الشهير، وهذا حديث تاسيسي في التزكيه والتربيه. يقول حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا عن نزول الامانه، فقال: نزلت الامانه يعني الايمان في جذر قلوب الرجال. وحدث ثم علم من القرآن ومن السنة، قال: وحدثنا عن رفعها، لو رفع الايه؟ الايمان صح. فقال، احد يكمل الحديث؟ بيقول ايه سيدنا حذيفة؟ يعني الحديث مرفوع. فقال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه فيبقى اثرها مثل المجلي، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوكت، كجمر دحرجته على قدمك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. سؤال بقى هنا: ينام الرجل النوم، تغطى يعني بالبطانية، إيه الغفلة؟ بس هذه اسمها إيه؟ الغفلة الشديدة. طيب كيف جاءته الغفلة الشديدة؟ حتى قبضت الأمانة من قلبه، حتى نزع الإيمان من قلبه. أول حاجة إيه؟ أول حاجة بتحصل للغفلة هو ضعف العلم أصلا بالله عز وجل، وهذا أصل كل داء. عشان كده دايما بقول لإخواننا، إحنا مشكلتنا إن إحنا متأسسناش. يعني نضرب مثال طبيعي خالص، مين مننا حافظ قرآن غير أخونا؟ مين حافظ القرآن هنا؟ واحد اثنين ثلاثة مثلا. انتوا اكيد عشتوا مع ناس حافظين القرآن صح؟ لو حبينا نصنف الناس اللي حافظين القرآن، كم منهم، كم بالمئة من الناس اللي حافظين القرآن حافظين القرآن؟ قليل، مع انه في الاخر اسمه ايه؟ حافظ. طيب لماذا هو ضعيف؟ في الغالب 90% لانه اصلا لما حافظ كان حفظه ايه؟ ضعيف صح؟ كل اللي تأسس في حفظ القرآن كويس ومتن، قعد مع شيخ قال له: يا حبيبي عايزين، والشيخ بقى ايه ظبطه يعني، وعمال يعيد ويجيب الصوره من اولها ويجيب نص الصوره صح، اللي هو والسرد والمراجعه القريبه والمراجعه البعيده، وقول له: لا رجع ده في غلطه، لحد ما خلاه ايه ولا غلطه. البقره اتف ساعه، في نص ساعه صح،
وآت البقرة وآل عمران ويجيب له المتشابهات. فإيه اللي حصل؟ لما أصل ومتن له الأصل في الحفظ صار الحفظ إيه؟ تمام. فتيجي تقول له فلان إحنا إن شاء الله للادي هنعتكف بإذن الله في مسجد كذا وهتصلي بينا إن شاء الله الخمس أجزاء الأولين. حاضر إن شاء الله. تعالى بقى لواحد بقى حافظ من جماعة زي حالتي كده والجماعة اللي هم التعبانين قول له النهارده صلينا إن شاء الله سورة الرعد وإبراهيم وت... لا والله عايز راجع بس ممكن أخذ لي ثلاث أيام راجع. هو عايز يحفظ من جديد أصلا واخد بالك؟ هو فعلا حافظ، هو حافظ ولا ما حافظش؟ بس الآيات مشهودة ولا غايبة؟ لماذا هي غائبة؟ لأن أصلا لم يؤسس. عشان كده أنا بقول يعني الصحابة سيدنا جندب يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن. أنا محتاج أبني في قلبي أصلا الشيء اللي أنا عاوز أتذكره اللي أنا هبني عليه. يعني إحنا عندنا الإيمان بالله واليوم الآخر لازم ده يؤصل عندك أصلا، يبنى بناء عن الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر ومراحله. فضعف العلم يؤدي إلى الغفلة أصلا، لأن المعلوم اللي أنت عاوز تستحضره ضعيف ولا مش ضعيف عندك؟ ضعيف عندك. فيعني أنا لو وزعت لكم ورقة بيضاء الآن، هذه الورقة البيضاء، تخيل الآن لو وزعنا عليكم كل واحد كده ورقة بيضاء، قلت لك اعصر ذهنك أيها الملتزم أيها المستقيم، واكتب لي بارك الله فيك ما تعرفه عن ربك في هذه الورقة. محتاج كم كشكول؟ أنا محتاج كم كشكول أكتب فيه ما أعرفه عن الله؟ بلاش كم كشكول، كم كراسة؟ محتاج كم ورقة؟ ستجد الموضوع إيه؟ صعب صح؟ نفس الكلام لو قلت لك أكتب في هذه الورقة ما تعرفه عن اليوم الآخر وأحداثه تفصيلا. يعني ربنا عز وجل لما حدثنا وتكلم عن اليوم الآخر تكلم عنه إجمالا ولا تفصيلا؟ تفصيلا. لما تكلم عن ذاته العلية تكلم عنه سبحانه وتعالى تفصيلا ولا إجمالا؟ تفصيلا. ليه؟ لماذا هذه التفاصيل؟ يعني تجد تفصيل الأفعال حاجة عجيبة جدا. يعني ربنا يتكلم عن أفعاله في القلوب ليه؟ يعني أنا عايز بس تعمل النهاردة بحث عن أفعال الله تعالى في قلوب الخلق بس تجد عجبا. طب ليه الحديث هذا التفصيل ليه؟ عشان يثمر في قلبك عبوديات، فتستحضر هذا العلم في قلبك فتذكر ربك سبحانه وتعالى فينتج عنه عبودية الخشية. صح؟ أنا يعني في أول المصحف خالص ربنا يتكلم عن الكفار عليه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم يعني ربنا بيختم وعلى أبصارهم غشاوة. يا الله هذه عقوبة ربانية. فالواحد لما يستشعر هذه الأمور، إذن أول حاجة عندنا إيه؟ ضعف الإيه؟ العلم. اثنين طول الأمد وبعد الأجل في التذكر. يعني ممكن واحد يكون ما شاء الله فعلا لما حفظ مع شيخ متين بهدله عاده 3 سنين لحد ما مرمطه في الحفظ تمام وحفظ. بعدين صاحبنا راح اشتغل، هو مثلا خريج هندسه ولا حاجه، فراح اشتغل في شركه، فبقى دخل الطحونه زي ما بيقولوا، يعني من 7 الصبح 8 الصبح لحد الساعه 5 ولا حاجه اخر النهار، ويرجع انقرا ويرد ويبقى ايه، يقول لك ده انا جزاني الله خيرا. خد بالك لا بقى يراجع ولا بقى يعمل. مر عليه الموضوع ده مثلا سنتين ولا حاجة، أخونا ده كان بيصلي بينا ما شاء الله، يجي من أول البقر لحد آخر الأعراف ليلة ولا يغلط ولا غلطة. وبعد سنتين من طول الأمد مبقاش يراجع، قال فلان صلي بينا بقى النهاردة على عمران. لا مين بقى خلاص إيه يا عم، الله ما رجعتش بالكتير. عشان كده ربنا عز وجل عاتب الصحابة بعد إسلامهم 4 سنوات في سورة الحديد قال إيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لإيه؟ لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا، ده النهي هو، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فإيه؟ فطال عليهم الأمد فإيه؟ فقست قلوبهم وكثير منهم إيه؟ فاسقون. النتيجة الطبيعية بقى للأمر ده الفسق. صح؟ عشان كده كان الصحابة سيدنا معاذ يقول للصحابي إيه؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. هو مؤمن ولا مش مؤمن؟ طب ما ايه معنى مؤمن ساعة؟ سيعيد معاني الإيمان، ها؟ يعيد معاني الإيمان مرة أخرى. عشان كده
أنت تحتاج في حياتك إلى مذكر يذكرك أبدا ودائما بمعاني الإيمان. سأل سؤال: ما هو أعظم مذكر بمعاني الإيمان؟ القرآن. أحسنت. ربنا عز وجل في أول سورة صاد قال إيه؟ صاد والقرآن إيه؟ للذكر. الله تعالى وصف القرآن بالذكر الحكيم بالتذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين. ليه؟ حتى في أول سورة صاد ربنا قال في أولها إيه؟ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ليه؟ وإيه؟ لتنذر به وذكرى لمين؟ للمؤمنين. عشان كده ورد القرآن بالنسبة لك حياتك. والمقصود بالورد هنا أخوانا الورد بأنواعه المختلفة: ورد التلاوة، ورد السماع، ورد التدبر. لا غنى لك عن أحد هذه الثلاثة. التلاوة لازم تتلو، لازم تتلو وتسمع نفسك، ورد التلاوة. ورد السماع ما يغنيش عنه ورد التلاوة، لابد أن تتلى عليك الآيات. عشان كده تجد في القرآن: وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيه؟ إيمانا. أنت لابد أن تستمع. عشان كده إن أصلا ماذا كان يصنع؟ يقول له اجلس يا ابن مسعود اقرأ علي. ده هو إن أصلا بيسمع من مين؟ من جبريل. ابن مسعود ولا جبريل؟ لكن جبريل بينزل في، يقول له يا جبريل مش ممكن تنزل لنا؟ يعني طلب منه ينزل كتير. قال له إيه؟ قال له: وما نتنزل إلا بأمر ربك. مش ما لا ده بالأمر، ينزل يا جبريل ينزل، ما مش بتاعتي. صح. طيب هو لن يريد أن يسمع القرآن، فكان يجلس الصحابة يقول له إيه؟ اقرأ علي، فيسمع ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ورد السماع، التالب بقى ورد الإيه؟ تدبر، إنك تعيش مع السورة، تنظر في أولها وآخرها وما أراد الله تبارك وتعالى منك في هذه السورة، وتمرر هذه المعاني. الصحابة كانوا يقولون كده، ابن مسعود يقول أهزا كهز الشعر، قف عند زواجره، آف. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تأف أصحاب الجنة أولئك أصحاب النار. الصحابة كان يسمع الآية يموت فيها. فإذا نقر في الناقور سقط مغشيا عليه، مات. هو لم يتحمل، عشان كده يقول لك قرأ بالفاتحة فلم يتجاوزها. هو كيف لم يتجاوز الفاتحة؟ لما مرر المعاني في الفاتحة على قلبه وحصل ذكر للقلب لهذه المعاني ما قدرش يتجاوز المعاني. خلاص القلب إيه؟ امتلأ بالمعنى فلم يستطع أن يتجاوز المعنى. إذن أنت تحتاج أن تمرر القرآن دائما وأبدا على قلبك، وإلا سيقص القلب. ربنا ماذا قال؟ قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ إلى ذكر الله. قال قبلها إيه؟ فويل للإيه؟ للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقص القلب عندما لا يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. إذن لابد من قوة المعلوم اللي هو البناء، اثنين ديمومة الإيه؟ التذكر، ثلاثة بقى إيه اللي بيسبب الغفلة؟ قالوا اشتغال القلب بضد ما تريد. خلي بالك كلمة اشتغال دي، في حديث عجيب جدا جدا يعني من أعجب ما أنت سامع، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من اتبع الصيد غفل. سؤال: هو الصيد حرام ولا حلال؟ حلال. الصيد طبعا هذه المهنة كده الآن شوية مش موجودة عندنا، يطلع في البر ومع النبل أو مع شيء اللي هو بتاع، يصطاد الأرنب، يصطاد الغزال. صح. يقول: من اتبع الصيد غفل. هو قال من صاد غفل ولا قال من اتبع الصيد؟ ايه الفرق بينهم؟ ما الفرق بين اتبع الصيد وبين من صاد؟ يعني الصحابة كانوا يصطادون ولا كانوا يصطادون؟ كانوا بيصطادوا. صح. لكن هناك فرق بين عبد صار شغله الصيد وبين عبد يصطاد. هذا في حياته كالايه؟ كالملح في الماء في الطعام. وبين واحد ايه؟ راح فين يا فلان؟ راح اصطاد. كل يوم راح فين؟ راح اصطاد.
زي أخ كده كل يوم بلعب ببجي ببجي طيب ماشي ومبارح ببجي والنهاردة ببجي والساعة والفيس والشواغل. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مع أن المال والولد شيء حلال ولا حرام؟ حلال. بس أن تنشغل بمالك وولدك فيلهيك عن الله تبارك وتعالى يكون المال إيه؟ فأولئك هم الخاسرون. صح كده؟ إذن انشغال القلب بضد ما تريد أن تذكره يحصل حاجة اسمها إيه؟ نفور القلب. عشان كده الواحد لابد أن يراعي قلبه ألا يسترسل مع المباحات، ألا يسترسل مع فضول المباحات حتى لا يصير به الأمر إلى للغفلة. واضح كده يا إخواننا؟ إذن نجمل الكلام ده في أمر مهم جدا. أنا كيف أكون ذاكرا لله تبارك وتعالى؟ أن تبني الإيمان في قلبك، أن تديم التذكر لهذه المعاني ولا تترك قلبك بعيدا عن التذكر، إنك لا يطول عليك الأمد، إنك لا تنشغل بالأمور المباحة فضلا عن المعصية. لأن المعصية بقى مصبتها فين؟ مصبت المعصية فين؟ إحنا قلنا التبصر فعل الإيه؟ قلب. طيب إذا كان القلب ده عامل زي الإزاز ده كده، أنت أو العبد يعني إذا أذنب ذنبا، أنت الآن عندك المعلوم موجود فتبصر بقلبك صح، فلما لسان يذنب ينكت في قلبه نكتة إيه؟ سوداء. تخيل دي كده الآن أنا معايا كده ألم، عملت نقطة هنا وجيت بص الرؤية عاملة إزاي؟ ضبابية صح؟ طيب عندنا بقى حاجة اسمها جلاء الإيه؟ القلب، اللي هو إيه برضو؟ ما هو جلاء القلب؟ ذكر الله عز وجل. طب أنا ما عملتش الجلاء ده ها؟ وجات كمان نقطة، فإيه اللي حصل؟ الرؤية حصل لها إيه؟ زادت صح؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يجي العبد بعد كده ينظر يبصر يتبصر، لا يستطيع صح لا. إذن تحتاج ألا تسترسل حتى مع المعصية، فإذا سقطت ووقعت استغفر ربك سبحانه وتعالى. الأمر الأخير اللي عايز أقوله أن العبد المؤمن له في كل وقت عبودية الذكر، ذكر القلب وذكر اللسان. طب نيجي الأول لذكر القلب. لو وجدنا الإنسان في حياته تجد لا ينفك موقف من مواقف حياتك إلا وشيء يتعلق بعلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن مثلا لو أنك جالس فأنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة، ما هي العبودية؟ الشكر والحمد والثناء. طيب أنت الآن وقعت في الذنب، ما هي العبودية؟ التوبة والاستغفار. عشان ربنا عز وجل وصف المتقين عليه قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. يعني هو قد يقع في المعصية، يقع، بس بمجرد ما وقع في المعصية حصل له إيه؟ تذكر. إزاي حصل له تذكر؟ يعني كيف حدث لهذا العبد تذكر مع أنه وقع في المعصية أو الفاحشة؟ الفاحشة اللي هي الذنب الإيه؟ الكبير. ده معنى إيه؟ أن الإيمان حاضر ولا غائب؟ حاضر. وإلا لو كان الإيمان غائب أصلا أو المعاني دي غائبة هيستحضر؟ عشان كده برضو سورة الأعراف آية مركزية برضو، الله تعالى يقول إيه؟ يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تفسر الآية شوية. ولأن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، أول ما يأتي الشيطان ها حتى يأخذه إلى الغفلة أو إلى المعصية يحصل تذكر. شوف إذا مسهم تذكروا، ها كما قلنا التذكر ده إيه؟ لماذا حدث مرة واحدة أو لماذا استدعاه؟ لأن الشهود إيه؟ قريب. يعني تخيل مثلا أنا النهاردة لو لسه مبارح لسه أمس أمرر على قلبي معاني عن الله عز وجل، عن قدرته وعن عظمته وعن جلاله وعن سمعه وعن شهوده، هذه المعاني حاضرة عندي. ولأن أنت مسك التليفون ها وبعدين وأنت بتقلب مثلا في أي شيء جات لك صورة مش مظبوطة، أنت لسه قلبك أمس أو النهاردة في يعني إحنا أصلا الصلوات الخمس هي من ذكر الله عز وجل صح؟ فأنت المعاني حاضرة عندك، مجرد ما جيت المعصية
يحصل لك إيه؟ التذكر السريع. فيحصل إيه؟ تذكروا فإذا هم مستغفر الله تعدي. طب صاحبنا بقى اللي هو طالع عليه

الأمد والمعاني مش حاضرة عنده أصلا. قلبه غافل، حتى بيصلي هو غافل، بيذكر الله هو غافل. يعني تلاقي واحد مثلا هو بيذكر ربنا هو غافل، قلبه مغافل عن هذه المعاني. زي ما احنا قلنا غافل لأن المعاني أصلا ما كانتش عنده موجودة، أو لأنها ضعيفة، أو لأنه هو أصلا في دنيا غير الدنيا. فلما تأتي المعصية يأتي الشيطان وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نفس الكلام مثلا في المصيبة لا قدر الله، عبد النهاردة قاعد جاله مصاب، هو قاعد كده جاله رسالة على التليفون من الشركة بتاعته، شاكرين أفضلك أنت بره. العبد المؤمن بقى اللي هو معاني الإيمان ما تمر عنده، لسه بقى ما هو إحنا عندنا الختمة مثلا على الأقل كل شهر. فهو رأي واحد مشايخ كان بيتكلم بيقول، أبوه بيقول له أنت بتختف كل قد إيه يا ابني؟ قال له كل شهر. قال له يعني الآية دي هتمر عليها كل شهر؟ تقعد شهر يا راجل ما يمرش عليك المعنى ده إلا بعد شهر، كارثة ولا مش كارثة؟ كارثة. تتخيل بقى الأخ اللي بيختم كل ثلاث شهور، الأخ اللي أصلا من رمضان اللي فات ما ختمش لسه لحد دلوقتي. عشان كده الصحابة كانوا بيحذبوا القرآن كل أسبوع، هو كل أسبوع مرة على القرآن. ليه؟ عشان المعنى الدنيا إيه؟ حضر عنده، حضر عنده. فصاحبنا اللي جاله الرسالة ده بمصيبة زي دي تم تفنيشك، هو بقى لسه قارئ قريبا المعاني. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ها؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما هو الآيات دي مش جاية كده يا جماعة، هي جاية عشان إيه؟ عشان تستدعيها في مواقفها، مش كده؟ لأ، ما ربنا قال كده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم شو إذا فجيري اسمها إذا فجي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كده المرأة اللي ناصر مر عليها لقاها عند القبر وعملت تبكي، وقال لها إيه؟ لا تقل لها واصبري. قالت له ليك عني، ما تعرفش أنه وصل، لا تعرفه، ليك عني أنت لم تصب مصيبتي، أنت عارف أنا صبت بإيه؟ ليك عني. قال لها هذا رسول الله، رسول الله لم أكن أعرف. فرحت له قالت لم أكن أعرف يا رسول الله. قال لها كلمة جميلة قوي، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول صدمة دي أنت عملت إيه؟ لو أنت أصلا المعاني عندك حاضرة، فمجرد ما جيلك الصدمة اللي تقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه إيه؟ رجوع. سيدنا حذيفة بن اليمان، من قتل أبوه؟ من قتل والده؟ حذيفة، مين اللي قتل أبوه؟ من قتل اليمان؟ واليمان كان صحابي، الذي قتل اليمان الصحابة، الصحابة في المعركة ما خدوش بالهم، الشيطان قال أخراكم أخراكم، فالصحابة في من المعركة وبتاع ضربوا، كانت ضربة في مين؟ في اليمان. تخيل بقى أنت، ما تخيل إحنا كده مع بعض كده مثلا في الحرب، ها، وحبايبي واخواتي امبارح عايشين سوا، واكلين امبارح ديك رومي وبتاع، وابويا جاي معاه الجهاد، ابويا حبيبي وبتاع، وبعدين ماسكين بقى السلاح ونضرب اليهود، الحق وراك. فاخويا اللي معايا ده دب جابها في ابويا، ويا ابويا قدام شفت له كده، ابويا خلص عليك، صح ولا مش صح؟ تعرف اول كلمه قالها حذيفه ايه؟ قال ابي ابي يغفر الله لكم. الله اكبر. هي الحاجات دي بيجيش كده، ده شغل قديم اصلا، صح؟ شغل مستقر. فلما استقر المعنى في القلب، ما بيقولوا ايه؟ وكل اناء بما فيه ايه؟ ما هو اللسان بيغرف منين؟ من جوه. لو القلب مش مليان المعاني دي هيغرف اللسان ايه؟ يعني فاخوانا الامر يعني الحديث عنه طويل، لكن كانت هذه محاولة للإجابة عن هذا السؤال. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات، وأن يعيذنا وإياكم من الغفلة وأهل الغفلة، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم.

0: صلى الله عليه
1: وسلم.
0: نعم. قاله قال تنام عيني ولا ينام قلبي حتى هو نائم قلبه يقظان صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم.
1: حضور قلبه، قلبه حاضر بالله عز وجل، لا يغيب الله تعالى عن قلبه أبدا صلى الله عليه وسلم، حتى هو نائم عليه الصلاة والسلام. يعني قلبه يشهد الله عز وجل في ذكر قلبي، فشهود قلب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني الإيمان عن الله سبحانه وتعالى دائم لا يفطر عنه صلى الله عليه وسلم، إلا كما قلنا في ما يسمى بالإيه؟ بالغين، هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى رحمة به حتى يعني يقوم بأمور الحياة يعني. بس
0: يعني المؤمن المسلم العاصي والدين المنافق، يعني إذا هذا يذكر الله
1: فيه
0: وهذا يذكر
1: ما قيل. طبعا المقصود بالنفاق في هذه الآية هو النفاق الاعتقادي. المنافقون يصلون مع الناس ولا لا يصلون؟ يصلون، يتظاهرون ببعض أعمال الإسلام ولا يتظاهرون، بل قد يحجون، مش كده؟ وهذه الأعمال ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر، لذلك هو ذكر، لكنه ذكر إيه؟ ذكر قليل، لأنه حتى في أثناء الذكر قلبه إيه؟ قلبه غير موجود أصلا. يعني هو لما بيقف مع الصحابة في الصف في المسجد النبوي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الآية الله أكبر، أين قلبه؟ مش معه. لكن هو في النهاية صورة الإيه؟ الذكر. لما يخرج معهم في الجهاد، صح؟ خرجوا في الجهاد ولا ما خرجوش؟ خرجوا في الجهاد. خرجوا معه في الحج ولا ما خرجوش في الحج؟ نعم. فكل هذه الأعمال هي في الظاهر ذكر. فالمقصود بالمنافق هنا المنافق الاعتقادي الذي يبطن الكفر أو الشك أو الريب ويظهر الإيه؟ الإسلام، بخلاف العاصي. العاصي وكلنا هذا العاصي يتقلب بين ذكر الله تبارك وتعالى بدرجاته بقى، والغفلة بدرجاتها، يعني غفلة العصاة مش متساوية، أصحاب الكبائر مش زي أصحاب الصغائر، التائب غير الإنسان غير التائب، صح؟ ففي واحد بيطول في الغفلة، فكما في حديث معاذ يعني عند نعم فرق ما بين المجل والوقت، الأولاني لسه الأثر خفيف، تقبض الأمانة من قلبي فيبقى أثرها مثل المجل، أثر خفيف. في واحد فاق بعد ما حصل له الأمر ده، صح؟ وفي واحد ما فاقش كمل، قال ثم ينام النوم، يعني كمل نوم، كمل غفلة، فتقبض الأمانة من إيه؟ من قلبي، فيبقى أثرها مثل الإيه؟ مثل الوقت، أثر أكبر. وهكذا وهكذا حتى ينزع الإيمان من قلبه كاملا. عشان كده في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان فيبقى فوق رأسه. يعني حال زنا، حال زنا واحد الآن، تخيل يعني تجرأ على الله تبارك وتعالى وقام بفعل الزنا، حال زنا وتعالى ينزع منه الإيمان، لا يبقى معه إلا أصل الإيمان الذي هو به مسلم. لكن الإيمان الذي يعني يمدح به العبد، لو كان عنده الإيمان كان يقدر يعمل القذارة دي؟ لا يستطيع أصلاً،

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام.

البركات واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، يسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من مواقف القرآن الكريم. فأقول السؤال، يقول عز من قائل: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال في القرآن، من يتتبع القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم تارة يجيب عن السؤال، وتارة يعظ السائلين، وتارة يرشدهم إلى ما فيه الخير لهم. ولنعود إلى تفصيل ذلك فنقول: سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام، والسؤال عادة يعمد إليه السائل يريد أن يبحث عن الجواب، أن يعرف الجواب، وقد يعمد إلى السؤال للطعن على المسؤول بطريق غير مباشر، وقد يعمد إلى السؤال على سبيل التعنت والإرهاق للمسؤول وإيقاعه في الحرج. يسألونك عن الأهلة. قبل أن نبين معنى هذه الآية، لابد لنا من أن نشير إلى شيء مما ورد في القرآن عن السؤال. قتل المسلمون رجلين في آخر ليلة من شهر جمادة وأول ليلة من رجب، فقامت القيامة ولم تقعد. الشهور المحرمة أربعة، كما صرح بذلك حين قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالشهور التي كان يحرم فيها القتال كانت أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وإن شئت قلت المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. كان العرب مشهورين بالقتال بسبب أو بغير سبب، وربما قامت حرب من أجل حصان سبق حصانا، أو ناقة سبقت ناقة، وربما قامت الحرب بسبب كلمة قالها واحد منهم. واقتضت حكمة الله أن يبعث من العرب نبيا، ولو تركهم وما أرادوا لفنوا، ولما بقي منهم أحد، فجعل الله لهم ما يحفظهم ويهيئ لهم ظروف العيش. جعل لهم الشهر الحرام، وجعل لهم الهدية، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. جعل لهم الشهر الحرام يأمنون فيه على أنفسهم، والبلد الحرام يأمنون فيه على أنفسهم. ولو أن رجلا رأى قاتل أبيه في الحرم لما روعه ولا أساء إليه. لذلك يقول عز من قائل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فجعل لهم الشهر الحرام أي الأشهر الحرمة، وجعل لهم الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون في كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة، وجعل لهم الهدي ما يهدى إلى فقراء الحرم، وهذا إنما كان نتيجة دعوة إبراهيم أبي الأنبياء حين قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال عز من قائل: تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكان من فضل الله على أهل مكة أن أمن لهم ما يأكلون، وأمن لهم ما يكفون به الأذى عن أنفسهم. وكان تعظيم الشهر الحرام أمرا خطيرا، لذلك لما حصل قتل في الشهر الحرام ولم يكن يعلم من قتل أنه قد دخل الشهر الحرام قامت القيامة، وسألوا رسول الله عن القتال في الشهر الحرام، وسجل الله مسألتهم وأجابهم عليها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وكأنه بهذا يعرض بهم كما حاولوا أن يعرضوا به، ويرد عليهم ردا مفحما، فيقول لهم: إذا كنا قد قتلنا في الشهر الحرام، وكان القتل في الشهر الحرام محرما، فإنكم قد اقترفتم ما هو أشد من ذلك. لذلك قال: قل قتال فيه كبير، لكن ما اقترفتموه أكبر، صدكم للناس عن الإيمان، وصدكم الناس عن المسجد الحرام، وطردكم الناس منه أكبر، فإذا كان القتل كبيرا فما فعلتموه أكبر وأشد. وكأنه يقول لهم: قبل أن تنتقدوا المسلمين انتقدوا أنفسكم، وقبل أن تحرصوا على حرمة الشهر الحرام احرصوا على حرمة البلد الحرام والبيت الحرام والمؤمنين بالله. وقد يكون السؤال لطلب العلم بحكم مسألة، وقد ورد ذلك كثيرا في القرآن الكريم، وأجاب عنه القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عز من قائل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبدل أن يجيبهم إلى ما سألوا، قال لهم: ألا أخبركم على من تنفقونه، فهو أهم. ومرة صرفهم عن السؤال إلى ما فيه مصلحة من ذلك العمل. يسألونك عن الأهلة، سألوا: لماذا يكبر القمر ويصغر؟ يبتدئ صغيرا ثم يتكامل ثم يعود إلى الصغر حتى ينتهي. ولو أخبرهم عن السبب لربما لم يصدقوا أو لم يفهموا، فهم أمة أمية. ولكنه أرشدهم إلى الحكمة من كبره وصغره، فقال: هي مواقيت للناس والحج. العرب كانوا أميين، لا يحسبون ولا يكتبون. ولو أنه كلفهم مراقبة الشمس للتعرف على الوقت لعسر ذلك عليهم، فكانوا يتتبعون القمر فيعرفون أول الشهر من ظهوره وآخر الشهر من غيابه، وكانوا بالقمر يتوصلون إلى معرفة وقت الصوم ووقت الحج. لذلك قال: قل هي مواقيت للناس، أي صغر القمر وكبره إنما شرع لتتعرفوا منه على وقت العبادة فتلتزموا بها وتؤدوها على وجهها. ولما ذكر الحج ذكر شيئا كانت تفعله العرب في الجاهلية، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طبيعي ألا يعتقد عاقل أن التقرب إلى الله يكون بدخول البيت من سطحه. لذلك كانت هذه الآية من المتشابه الذي يحتاج إلى البحث عن سبب النزول لنتعرف على المعنى ويتضح. كان العرب إذا أحرموا بالحج أو العمرة لا يدخلون تحت سقف، فربما احتاج أحدهم إلى شيء في بيته، وكانت بيوتهم مبنية على شكل دائري مفرغ في الوسط، فيصعد إلى السطح وينزل من السطح إلى وسط البناء، ثم يرشد أهله إلى ما يريد إخراجه من بيته، ثم يصعد ثانية إلى السطح وينزل من الناحية الأخرى. قال لهم: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وبالأمس بينا معنى البر، وقلنا إنها كلمة جامعة لجميع خصال الخير، ملخصها التقوى: اتقى الله فلم يعصه، وذكر الله فلم ينسه. ولكن البر من اتقى، تا اتقى الله وحافظ على أوامره ونواهيه والتزم بشرعه وتقرب إليه بما فرضه، لا بهواه ولا بما يستحسنه. ثم قال: وأتوا البيوت من أبوابها. وكأنه بهذا يكني عما يجب أن يكون عليه المؤمن، أن يأتي الأمور من طريقها دون احتيال، دون مخادعة، دون تغيير، يأتي إلى القضايا بشكل مباشر فيحلها، ولا يذهب المذاهب التي تضيع الأمر. وأيضا فإن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب إلى الله بما شرعه، يؤدي الفرائض ويجتنب النواهي، يحافظ على الفرائض والنواهي فيؤدي الأولى ويترك الثانية، ويراقب الله في كلامه وفي عمله وفي جميع أحواله. وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله أي راقبوه في جميع أحوالكم وفي جميع تصرفاتكم لعلكم تفلحون، أي وأنتم ترجون أن يكون في تقواه سبيلا إلى الفلاح والنجاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. وما قلت من قبل حين وقفت مع قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، من أن الدين ليس مظاهر ولا حركات لا معنى لها، ولكنه سلوك يراقب فيه الإنسان ربه ويحرص على تحقيق المصلحة، المصلحة أي جلب النفع للإنسان نفسه أو لغيره من الناس، أو دفع الضر عن نفسه أو عن غيره من الناس، ولا يكون عمله غوغائيا دون درس ودون تمحيص، بل يكون قدوة صالحة. من هنا نرى رب العزة جل جلاله شرع لنا عبادة الحج عبادة مالية وبدنية، يتساوى فيها الناس في اللباس وفي الحركة وفي التوجه، وحض على ذلك ورغب فيه فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. وجعل من الحج مدرسة تجمع المؤمنين وتؤلف بين قلوبهم وتوحدهم وتمكنهم من دراسة القضايا التي تعترضهم وتمكنهم من حل مشاكلهم. يقول عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج مدرسة تعلم الناس المساواة الحقيقية، تعلمهم الإحساس بالآخرين، تعلمهم الشفقة والرحمة، تعلمهم الانضباط، تعلمهم رقة القلب. فليس الحج عبادة مقصودة لذاتها، ولكنه عبادة مقصودة لما يترتب عليها. وهكذا الصوم يعلم الناس الصبر ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم. يقول رب العزة في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة، إن الإنسان يتقرب إلى الله بما شرعه لا بهواه، لذلك قال: وأتوا البيوت من أبوابها، ويتوصل إلى ما يريد من الأهداف بالسبل التي شرعها الله، فالوسيلة الطيبة للغاية الطيبة، والغاية الطيبة لا تكون إلا بوسيلة طيبة. وفي هذا وذاك يجب أن يراقب الإنسان ربه ويحرص على رضاه، ويكون همه وحده رب العالمين، فبهذا يكون عنصرا فعالا في المجتمع، محبا للآخرين، محققا لمصلحة نفسه ولمصلحة الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة شيخ الدكتور أنس طبارة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرءوا كتابيه، حتى يعلم

0: أين يقع كتابه؟ أفي يمينه أم في شماله؟ أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت قوات التحالف أنها تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. كما قالت قوات التحالف إنها دمرت 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. في الأثناء، أعلنت القوات الحكومية أنها تخوض مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تزود روسيا الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300,000 طن من وقود الديزل، تليها 500,000 طن أخرى الشهر المقبل، ثم 1,000,000 طن لاحقا. وقال ترامب إن سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز والاتفاق مع روسيا سيؤديان إلى انخفاض أسعار الديزل بسرعة. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أكدت استعدادها لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره.

0: وبخصوص إيران، قال الرئيس ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران أكدت دائما على الحوار، مشيرا إلى أنه يكون مجديا عندما لا يترافق مع استخدام القوة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي، واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال في جبلية. البداية باليمن وآخر التطورات والتصريحات. ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. والبداية معك جامع نور ببيان التحالف وسير المعارك التي تضمنها هذا البيان.
1: نعم حسن، التحالف لأجل لدعم الشرعية في اليمن أصدر بيانا تحدث فيه أنهم نفذوا عملية واسعة تستهدف قدرات الحوثيين داخل اليمن، وذكر أنهم دمروا 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الحوثيين، وقال إن هدف هذه العملية هو استهداف شبكة الصواريخ للحوثيين داخل الأراضي اليمنية. إضافة إلى ذلك ذكر البيان التحالف أنهم يقدمون إسنادا جويا لقوات الحكومة الشرعية في اليمن على مدار 24 ساعة متواصلة. هذا البيان جاء بعد بيان آخر ذكر فيه تحالف أنهم دمروا 3 منصات لإطلاق الصواريخ في اليمن، وأكد في ذلك البيان أن استهداف الأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية لن يمر دون رد. أيضا في الفترة الأخيرة ومع تصاعد استمرار استهدافات الحوثيين للمطارات وللأعيان المدنية داخل السعودية، كان دائما الرد التحالف يتركز على استهداف داخل العمق اليمني. فقبل في خلال هذا الأسبوع أيضا كان هناك غارات جوية على اليمن، ذكر فيه التحالف أنهم دمروا 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية في صعدة وفي الحديدة وفي مأرب. فهذا هو الرد التحالف للاستهدافات التي تتعرض لها المملكة، وكان آخرها استهداف مطار ملك خالد هنا في الرياض، والذي أسفر عنه مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى إصابة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. مع تطورات داخل اليمن، بدأ الحوثيون أيضا يصعدون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، ولأجل هذا تحاول المملكة من خلال التحالف تقويض قدرات الصاروخية والمسيرات للحوثيين حتى لا يتمكنوا من استهداف العمق السعودي. أيضا هناك قرار وخطوات على جارية حتى اللحظة، وهي نشر تحالف مكة المكرمة لقدرات عسكرية في في في المملكة، وذلك لتعزيز الدفاعات الجوية للتصدي لهذه الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين.
0: شكرا لك جامع نور مراسل الجزيرة، حدثنا من الرياض. وإلى نبيل اليوسفي في صنعاء. نبيل، في ضوء بيان التحالف، الوضع الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين كيف يبدو، وما هي بيانات والمعلومات التي تتحدث عنها جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم حسن، كان قد أحصى الناطق العسكري اليوم نحو 77 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت عدة محافظات بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء. كان خلال ظهر الجمعة وأيضا عصر الجمعة سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات سعودية. وأكدت أيضا بأن الاستهداف كان لعطان جنوب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات في منطقة بلاد الروس وأرحب، فضلا عن نحو 6 غارات استهدفت منطقة بني حشيش شرق العاصمة اليمنية صنعاء. كما في تجدد الغارات، أعلن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوسائل إعلام رسمية بأن غارات استهدفت المطار، وأدى ذلك إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار صنعاء الدولي. كما أن الغارات استهدفت بحسب الناطق الرسمي محافظة عمران، بالإضافة إلى محافظات الصحراوية باتجاه مأرب والجوف وكذلك صعدة وصولا إلى محافظة حجة ومحافظة تعز أيضا حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغ حتى هذه اللحظة منذ 3 من سبتمبر نحو 1934 غارة جوية، لكنه أكد في ذات السياق بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل باتجاه العمق السعودي ولن تتوقف على عملياتهم العسكرية. كانت الإحصاءات منذ 3 أكتوبر وحتى الآن بلغت نحو 20 عملية عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة أو حسب إحصاءاته. هذا في سياق التصعيد باتجاه العمق السعودي. باتجاه مضيق باب المندب، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن تصديها لهجوم لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب. كانت هذه القوات قادمة من محافظة لحج المجاورة، وأكد بأنهم استهدفوا هذه القوات وأفشلوا تقدمها بصواريخ باليستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وأعلن أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإفشال تقدمها، بالإضافة إلى إعطاب 22 مركبة عسكرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، فضلا أيضا عن إعلانه عن أن نحو 30 سيارة إسعاف قامت بإسعاف القتلى والجرحى الذين تم استهدافهم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أعلنت أيضا اليوم بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم حسن،
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. ماذا في المقابل من تعز تحديدا؟ مراسل الجزيرة ياسر حسن يضعنا في صورة التطورات وأيضا ما أعلنته القوات الحكومية من تقدمات أو من تقدم ومكاسب ميدانية. ياسر.
3: نعم حسن، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2750 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات كانت عبر الطائرات المسيرة وعبر القصف المدفعي وكذلك عبر الغارات بالطائرات الحربية، بالإضافة إلى أن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح 1400 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 250 آلية أو مركبة عسكرية للحوثيين. أيضا هنا في تعز أعلن هذا اليوم عن صد هجوم للحوثيين في منطقة صبر الموادم، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين حاولوا الوصول إلى صبر الموادم لكن تم التصدي لهم وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، ما أدى إلى قصف عشوائي من قبل الحوثيين لتلك المنطقة وقتل مدنيان وأصيب 4 آخرون. كذلك أعلنت القوات الحكومية عن سيطرتها على مركز مديرية المسراخ وقالت إن هناك تسلل للحوثيين ولكن القوات الحكومية بالتعاون مع الأهالي تصدت لذلك التسلل وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى كمين آخر استهدف الحوثيين في منطقة الأقروض أيضا.
0: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، حدثتنا من تعز. وينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. لو انطلقنا من البيان، بيان تحالف دعم الشرعية، إلى ما يؤسس؟
4: البيان طبعا مهم لأنه يؤسس لمرحلة جديدة، وهذا البيان ليس الأول. طبعا في بدء عملية فجر اليمن التحالف كان أطلق يعني الحديث حول أنه مشترك في هذه العملية، وقال بأنه مشترك ب100 طائرة في العملية الأولى التي كانت تستهدف الساحل الغربي باب المندب ذباب المخا، هذا في البداية. ثم طبعا تتالت البيانات الخاصة بالتحالف وعمليات كبيرة ومجموعة من العمليات، سواء تلك العمليات التي تستهدف مواقع الحوثيين في مجموعة من العواصم، نتحدث عن عواصم المحافظات، عن صنعاء، عن صعدة، عن حجة، عن كل المناطق التي يدور فيها القتال. التأسيس طبعا لأن التحالف يريد أن يقول أنه يضرب في هذه المناطق وأنه جزء من هذه العملية، بينما في الأسابيع الماضية منذ 6 أغسطس التحالف كان طبعا متوقف عن الحديث ولم يكن يصدر أي بيانات.
0: اللافت الآن في بيانه أنه يتحدث عن إسناد جوي على مدار 24 ساعة، يعني يقتصر أو تقتصر مهمة التحالف على الإسناد الجوي حاليا كما يفهم من البيان، صحيح؟
4: صحيح، هذا ما يفهم طبعا من البيان، لكن أنت لا تستطيع أن تعرف ما الذي يحدث طبعا عموما يعني. لكن نحن سنتعامل مع البيانات التي تريدنا. واضح أن التحالف طبعا مهمته يعني تقتصر الآن بحسب بياناته وبحسب ما يقول على التغطية الجوية، وهذه التغطية تعتبر طبعا واسعة، وهذا له طبعا له أسباب. الأسباب الأول أنه حليف للقوات الحكومية اليمنية، أنه أعلن أنه يدعم ويساند القوات الحكومية اليمنية في التصدي للحوثيين وفي الذهاب إلى العاصمة اليمنية صنعاء، هذا أمر. الأمر الآخر أنه يرد أيضا على الضربات التي تستهدف العمق السعودي وهي كبيرة، واليوم سقط مدنيون في السعودية، استهدفت المطارات واستهدفت المنشآت الحيوية واستهدفت المنشآت الاقتصادية، والسبب من جهة الحوثيين هو يريد أن يضغط على المملكة العربية السعودية، هذا أولا. يريد أن ينقل المعركة، لأنه الحوثي أيضا عليه ضغط، يعني أنت تتحدث عن آلاف العمليات، سواء ما يتعلق اليوم مثلا الناطق باسم الحكومة اليمنية تحدث عن 2700 عملية بين غارة جوية وبين عمليات أخرى، صواريخ باليستية أو عمليات أخرى، وبالتالي الحوثي يريد أن ينقل المعركة من يعني العمق اليمني إلى العمق المملكة العربية السعودية، ويريد أن يقول أيضا بأن هذه الضربات لا تؤثر عليه، ويريد أيضا في نفس الوقت أن يجبر المملكة العربية السعودية أن تأخذ جانبا من من هذا الموقف.
0: طب واضح أنه حتى بيان تحالف تحدث عن أنه يجري العمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية، هذا ما أشرت إليه بالنسبة عندما يتعرض العمق السعودي بهذه الصواريخ. ما الذي يجري على الأرض؟
4: الذي يجري على الأرض طبعا أولا النتائج والتحقق من النتائج، هذا صعب طبعا لأنه لا نستطيع أن نعرف ما الذي يدور في الميدان، خاصة وأن جميع الأطراف تحاول أن تتكتم على الذي يحدث. لكن لدينا عملية فجر اليمن هي عملية من 5 مراحل، والخمس المراحل هذه أو 6 مراحل كما قال وزير الدفاع اليمني، هذه المراحل تدور في مسارح عملية متعددة. الآن بدأت طبعا في الساحل الغربي وفي تعز، والمعادلة تقول أنك إذا أردت أن تسيطر على الساحل الغربي فينبغي ولا بد أن تسيطر على المناطق والمرتفعات العالية، وهنا يجري القتال. الحوثيون يضغطون في مناطق أرياف تعز وجنوب تعز والمرتفعات العالية جنوبها وشرقها وغربها من أجل أن يمنعوا القوات الحكومية التي تقدمت من عدن ومن لحج ومن سلسلة جبال كهبوب إلى هذه المناطق. واليوم طبعا كما تعرف يعني هذه المناطق بدأت في هناك سيطرة نارية على هذه المناطق، يعني الأخبار التي تريدنا من هناك ومن هناك، وحتى القوات الحكومية تتحدث عن هذا الأمر، وواقع الحال هو كذلك. يعني تتحدث عن القتال الذي يدور في 80 كيلومتر خط مستقيم الساحل الغربي من باب المندب إلى المخاء. المعادلة تدور كالتالي: الحوثيون سيطروا في 10 سبتمبر على هذه المنطقة، لكنهم أيضا كان لديهم مشكلة في المرتفعات العالية التي تطل على مناطق الساحل الغربي، نفس المتوالية تحدث مع القوات الحكومية اليمنية. فإذا يبدو أن راسم القرار العسكري اختار منطقة الساحل الغربي والمرتفعات الجبلية العالية لتكون هي نقطة الالتقاء بالمصالح الدولية والعالمية، وتعرف البعد الإقليمي في موضوع الساحل الغربي وبالمندب.
0: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من تدهور سريع للوضع الإنساني في تعز، وفي جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي دعا المبعوث الأممي جماعة أنصار الله الحوثيين إلى وقف هجماتها على البنى التحتية والمنشآت المدنية في السعودية. من جانبه أشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام في اليمن والمنطقة.
5: التطورات المتسارعة في اليمن طغت على هذه الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مع تحذير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ من عودة البلاد إلى حرب واسعة النطاق وتدهور الوضع الإنساني خصوصا في تعز.
6: The humanitarian situation in Taiz, Yemen's most populous governorate, is rapidly deteriorating.
7: الوضع الإنساني في تعز أكثر محافظات اليمن سكانا يتدهور بسرعة، وفي الأثناء تواصلت الهجمات الجوية في أنحاء البلاد، كما نفذت جماعة أنصار الله هجمات ضد بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد في الرياض، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين. أردد إدانة الأمين العام وأكرر دعوتي لأنصار الله لوقف هذه الهجمات.
5: بدوره دعا نائب المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين قائلا إن التصعيد يهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة وأنه يجب أن يتوقف، ودعا مجلس الأمن إلى تجديد نظام العقوبات على اليمن قائلا إن الحوثيين يعتمدون على تدفق مكونات ذات استخدام مزدوج. هذا فيما قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إن الأزمة لم تعد شأنا يمنيا داخليا.
8: ولذلك فمن الضروري قبل مناقشة تداعيات هذا التصعيد تحديد الجهة المسؤولة عنه دون لبس، فالميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاما، وقتلت كل مبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا انهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية وتحملت من اجل التهدئة كلفة سياسية واقتصادية وانسانية كبيرة.
5: بدوره قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تصعيد خطير، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك ويتصدى لهذه التطورات، مضيفا أن المملكة ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها وردع الهجمات.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنهي الأمر قريبا بطريقة أو بأخرى. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أكدت دائما على أهمية الحوار، مضيفا أنه يكون مجديا حين لا يترافق مع استخدام القوة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن مراد، تصريحات جديدة للرئيس ترامب يتحدث فيها عن إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى مع إيران، لكنه في المقابل أشار إلى اتفاق هام من أجل السماح لروسيا بتوريد النفط والديزل بشكل خاص للولايات المتحدة.
9: مرحبا حسن، بالفعل وكلا الأمرين متصلين. بطبيعة الحال الرئيس ترامب والحزب الجمهوري إجمالا في إطار وخضم محاولة للتحكم بالسردية المتعلقة بإيران والحرب مع إيران وكذلك ما نجم عنها من تداعيات في ظل الموسم الانتخابي الجاري، ولا سيما مع الصعوبة التي يواجهها المرشحون الجمهوريون جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب تداعيات الحرب مع إيران. الرئيس ترامب في هذا السياق قال إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب أو ملف الحرب مع إيران بطريقة أو بأخرى، وقال نحن قادرين على أي من الطريقتين. قال إن هناك إشارات شأن رغبة إيران في أمر كهذا، لكنه قال أن هذا الخيار لم يعد الخيار الذي يرغب فيه. هو قال أيضا إن الولايات المتحدة بعملية مطرقة منتصف الليل أنهت التهديد النووي الإيراني وأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال إن هناك تهديد كان هناك تهديد جدي إيراني لاستخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذكر تحديدا مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو. أشار أيضا إلى أن إيران أضعفت بشكل كبير وأنها لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، وأن من المضيق يمر الآن كمية هائلة من النفط، خلال 3 ليالي فقط مرت كميات تفوق تلك التي كانت تمر من المضيق قبل الحرب، ويوم أمس الخميس قال مرت أكثر من 28 مليون برميل من النفط كما أشار الرئيس ترامب. في هذا السياق وهو في هذا الخطاب يخاطب أيضا بشكل مباشر الجمهور الأمريكي، الناخب الأمريكي. أعلن الرئيس ترامب الاتفاق مع الرئيس بوتين في مكالمة قال إنها كانت إيجابية جدا، الاتفاق على أن تصدر روسيا كميات من الديزل إلى السوق العالمية وكذلك السوق الأمريكية بشكل فوري، 300,000 طن من الديزل، وفي خلال شهر نوفمبر 500,000 طن من الديزل، وبعد ذلك 1,000,000 طن من الديزل، لتصل الكمية إلى 3 ملايين، علما أن ذلك تزامن مع إعفاء من وزارة الخزانة للعقوبات المتعلقة بالديزل الروسي حتى أبريل المقبل.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، حدثنا من واشنطن. في المقابل آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعنا عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
10: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده أكدت دائما على الحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة. وكان دبلوماسيون إيرانيون قد أكدوا أن هناك هذه الرسائل التي تتبادلها الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. في شأن آخر يتعلق بمضيق هرمز، تقول بحية الحرس الثوري إنها تفرض سيطرة كاملة على ذلك المضيق. وينفي مسؤولنا في الحرس الثوري تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة بشأن كميات النفط ونقلة النفط التي تعبر من ذلك المضيق. وكان الحرس الثوري قد أكد أيضا أنه استهدف ناقلة غاز مسال بعد محاولتها العبور من الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني والمخالف. وهناك هذه التأكيدات التي تأتي من مسؤولين في الجيش وفي الحرس الثوري على أن إيران سترد بطريقة مختلفة وبطريقة شد إلى من على أي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يتصدر الملف النووي الإيراني مجددا أولويات الخطاب الأمريكي مع تشديد واشنطن على ضرورة تقليص قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم وتأكيدها إحراز تقدم في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن تعيد صياغة شروط التفاوض مع طهران أم تسعى إلى تحقيق اختراق سياسي يخفف تداعيات الحرب قبل الانتخابات.
11: And just as I promised, I am ensuring that Iran will never have a nuclear weapon.
12: بعد أكثر من نصف عام للحرب يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة الخطاب الأمريكي، لكن هذه المرة في غمرة أجواء انتخابية ساخنة وضغوط اقتصادية متزايدة. في جولاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري من فك الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما يطالب نائبه جيدي فانس طهران بخفض ملموس لقدراتها على تخصيب اليورانيوم. لغة وإن كانت تفتح مساحة للتفاوض لكنها لا تعبر بالضرورة عن موقف أمريكي جديد وفق تصريحات مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة. وفيما لم يغب الهدف النووي عن حسابات واشنطن الانتخابية، إلا أن ما يبدو محل اختبار الآن وفق جمهوريين هو حجم الخطوة التي يتعين على طهران بدء اتخاذها، وما إذا كانت ستسبق تخفيف الحصار والعقوبات أم تتزامن معه.
7: التخصيب مسألة يجب تحديدها وضبطها، لأن إمكانية استخدامه للأغراض السلمية كانت مطروحة دائما، لكن بالتأكيد لن يسمح بأي تخصيب يتيح امتلاك سلاح نووي.
12: أما تراجع حضور مضيق هرمز في خطاب إدارة ترامب فلا يعني انتهاء الأزمة بحسب الدوائر الديمقراطية، إذ يعتقد أن ارتفاع صادرات النفط من الشرق الأوسط لا يعني أن العبور عبر المضيق بات آمنا.
13: رسالة الديمقراطيين كانت أن قرار خوض هذه الحرب لم يكن حكيما، وأنه أضر بالاقتصاد والجيش الأمريكي. لا يزال الكثير من قواتنا ومعداتنا العسكرية منشغلا بهذه الحرب، وهذا الوضع مستمر للأسف.
12: وفي موازاة السجال الانتخابي تبقى الخيارات العسكرية حاضرة في نقاش الإدارة الأمريكية، حيث ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن البنتاغون أصدر توجيهات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف الضربات.
14: أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يزداد المشهد الداخلي هنا سخونة بينما يبقى حسم الصراع مع إيران معلقا. في الأثناء يأمل البعض هنا أن تدفع الحسابات الانتخابية الصراع نحو تسوية تحقق شروط الإدارة الأمريكية النووية وتخفف كلفته الاقتصادية. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد آخر متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تزال الأعداد الهائلة للضحايا تثير أسئلة بشأن آليات الاستهداف الإسرائيلية. تحقيقات صحفية وشهادات من داخل الجيش والاستخبارات تكشف تفاصيل منظومة تعتمد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وصولا إلى حساب أعداد المدنيين المتوقع مقتلهم قبل تنفيذ الضربات. المزيد في التقرير التالي.
15: من عشرات إلى مئات ثم آلاف وصولا إلى عشرات الآلاف، تصاعد عداد القتل يوما بعد آخر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. لم يعد الحديث عن قصف وغارات واستهدافات كافيا لوصف المشهد وتفسير ما يحدث مع الحصيلة الثقيلة بسبب تكرار الاستهداف المركز لتجمعات سكنية أو مباني مأغولة أو مواقع يتجمع فيها مدنيون. وضع تحول إلى لغز في بداية الحرب. هل كان هذا العدد كلفة جانبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، أم أن خلفه نمطا محددا من القتل؟ جزء من الإجابة ظهر مبكرا في نمط الضربات نفسها. في مراجعة لست هجمات إسرائيلية نفذت خلال الشهرين الأولين من الحرب، رجحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الجيش قنابل تزن بين 250 و2000 رطل ضد منشآت ومواقع مدنية. بعد أشهر كشفت مراجعة أوسع للمفوضية أن نحو 80% من الوفيات التي تحققت منها وقعت داخل مباني سكنية أو مساكن مشابهة، وكان 44% من القتلى أطفالا و26% نساء. وربطت المفوضية حينها ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الواحد أساسا باستخدام أسلحة واسعة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، لكن تفسير تسع القتل ارتبط بعد ذلك بكشف الطريقة التي كانت تحدد الأهداف الإسرائيلية في القطاع. مع الحرب كشفت التقارير عن اتساع اعتماد الجيش الإسرائيلي على أدوات رقمية تقوم على نماذج من الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من بيانات المراقبة وتحويلها إلى معلومات تستخدم في عمليات الاستهداف. في سبتمبر 2024 فحصت منظمة Human Rights Watch 4 من هذه الأدوات، أولاها نظام لمراقبة حركة السكان، يعتمد حسب المنظمة على بيانات مواقع الهواتف لتقدير وجود المدنيين في مناطق قسم فيها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى 620 مربعا. المنظمة حذرت في تحقيقها من أن بيانات أبراج الاتصالات لا تحدد موقع الأشخاص بدقة، وقد تقود إلى استنتاج خاطئ بأن منطقة ما خالية أو شبه خالية من المدنيين. هيومن رايتس واتش تحدثت أيضا عن برنامج ذكاء اصطناعي إسرائيلي يدعى لافندر، وهو خوارزمية تستخدم التعلم الآلي لمنح أشخاص في غزة درجات رقمية بحسب احتمال ارتباطهم بجماعات مستهدفة. تتعلم الخوارزمية أنماطا سلوكية وخصائص لأشخاص تعتبرهم الاستخبارات الإسرائيلية أعضاء في تلك الجماعات، ثم تبحث عن خصائص مشابهة وسط عدد أكبر من السكان المدنيين. أما حجم استخدام هذه التقنيات فكشف عنه تحقيق لمجلتي بلاس 972 ولوكال كول، استند إلى 6 مصادر استخباراتية إسرائيلية شاركت في الحرب. بحسب التحقيق أدرجت خوارزمية لافندر في إحدى مراحل الحرب نحو 37 ألف فلسطيني بوصفهم أهدافا محتملة. وقالت المصادر إن مراجعة بعض الأسماء بشريا كانت تستغرق نحو 20 ثانية فقط، فيما أظهر اختبار داخلي للنظام وفق التحقيق دقة بلغت نحو 90%، وهو ما جعل التحقيقات تتأكد من أن هامش الخطأ كان معروفا داخل المنظومة نفسها. من جهة أخرى لم يكن تحديد الشخص سوى خطوة في سلسلة أطول، فأداة إسرائيلية أخرى تسمى The Gospel أو هابسورة تعالج وفق هيومن رايتس ووتش بيانات المراقبة لإنتاج قوائم بالأهداف المادية من مبان ومواقع عسكرية وأنفاق إلى مواقع أخرى تصنفها المنظومة أهدافا للقصف. ثم تأتي أداة ويريز دادي، وتستخدم بحسب التقارير التي راجعتها هيومن رايتس ووتش بيانات موقع الهاتف لتنبيه المشغلين عندما يصل شخص مستهدف إلى موقع معين وفي كثير من الحالات إلى منزل عائلته. التحقيقات في هذا الصدد قادت إلى سؤال آخر أيضا، إذا كان من الممكن تحديد الهدف ومكانه فهل يمكن أن تحدد أعداد المدنيين الموجودين حوله أيضا؟ بعد 3 أعوام من الحرب بالضبط في سبتمبر 2026 جاء فيلم نازل الوثائقي الإسرائيلي البريطاني بشهادات 24 عنصرا من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية ليفتح هذه الطبقة من منظومة الاستهداف. نازا بحسب الفيلم هو المصطلح المستخدم لتقدير عدد المدنيين المتوقع قتلهم في ضربة جوية، وتتحدث شهادات الفيلم عن عمليات استهداف كان معروفا مسبقا احتمال وجود مدنيين فيه. وتكشف إحدى هذه الشهادات عن موافقة على تنفيذ ضربة رغم توقع مقتل ما يصل إلى 500 مدني، وهي رواية نفاها الجيش الإسرائيلي حسب الفيلم. في الخارج كانت الشوارع تعكس رؤية المجتمع الدولي للحرب في هتافات المتظاهرين عبر العالم، فبينما كانت إسرائيل تقول إنها تخوض حربا للدفاع عن نفسها كانت صور الشهداء والدمار في غزة تدفع بمظاهرات واسعة للمطالبة بوقف الحرب. وتكرر في هتافات المحتجين اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو الاتهام الذي رفضته حكومة بنيامين نتنياهو مرارا. لكن مع استمرار الحرب انتقل التوصيف من شعارات المتظاهرين إلى لجنة التحقيق الدولية، وهي هيئة من 3 خبراء أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سبتمبر 2025 خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 من الأفعال الـ5 التي تحددها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخلصت كذلك إلى توافر نية وفق تقييمها لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة كليا أو جزئيا.
0: في ماليزيا وارتفاع نسبة التلوث، فقد أوصت الحكومة المواطنين باتباع إجراءات السلامة من الضباب الدخاني، متوقعة استمرار إغلاق المدارس ما لم ينخفض مؤشر تلوث الهواء إلى أقل من 150 درجة. كما طالب رئيس الوزراء الماليزي باتخاذ إجراءات لوقف الحرائق وتنفيذ اتفاقية آسيان للحد من التلوث العابر للحدود.
16: هذه أجواء شلل تام سببه التلوث الدخاني العابر للحدود على ماليزيا. أجواء إغلاق المدارس طالت 38 منطقة بلغت فيها نسبة التلوث 180 درجة في مقياس التلوث، وصنف فيها الهواء بغير صحي على مدى أكثر من 48 ساعة، بينما غطى الدخان معظم أنحاء البلاد.
17: في مدينة تانكات بولاية جوهور بدأنا التعليم عن بعد منذ يومين، وهذا تحد كبير لنا، وقد انتهينا من الامتحانات، وعلى جميع المدرسين أن يعملوا معا لاستكمال جداول العلامات. أما الطلاب فلا يوجد من يوجههم في المنزل، لأن الوالدين غالبا ما يكونان في العمل.
16: مؤسسات المجتمع المدني سارعت إلى اتهام دول المنطقة بعدم الالتزام باتفاقية آسيان لمكافحة التلوث العابر للحدود، وطالبت البرلمان الماليزي بسن تشريع يعاقب الشركات والمصانع المسؤولة عن التلوث، ولم تستثني شركات ماليزية لا سيما العاملة في مجال زراعة نخيل الزيت من مسؤولية إشعال الغابات في إندونيسيا.
18: على دول آسيان التقدم لتنفيذ اتفاقية الحد من التلوث العابر للحدود، فالإطار موجود ويحتاج الإرادة السياسية من قبل جميع الدول لتطبيقه، والتأكد من أن الشركات أو أي جهة تتسبب بهذا التلوث ستواجه تطبيق القانون بشكل صارم.
16: أضرار التلوث الذي يتكرر في موسم الجفاف تثقل عاتق المواطنين بارتفاع فواتير الكهرباء والعلاج وتعطل أعمالهم، وتخشى السيدة ليشا استمرار تناقص زبائنها مع تفاقم حالة التلوث دون تعويض حكومي عن خسائر مطعم العائلة. بينما قدرت دراسة عام 2024 حجم الخسائر الاقتصادية من التلوث بنحو 75 مليار دولار، تعادل خمس الإنتاج القومي لماليزيا.
17: قبل الضباب الدخاني كان الإقبال جيدا، ولكن مع تزايد الدخان تراجع عدد الزبائن إلى أكثر من 20% على مدى شهرين، وفي المقابل تزايد الطلب بالتوصيل، لكن تكلفة التوصيل أصبحت مرتفعة جدا.
16: ربما لا تملك دول آسيان عصا سحرية للتخلص العاجل من سحب الدخان التي تغطي ماليزيا وسنغافورة وبروناي دار السلام وأجزاء واسعة من إندونيسيا، غير أن هذه الدول تقول إنها عازمة على إنهاء الأزمة على طريقة آسيان.
19: تفاقم أزمة الضباب الدخاني ينذر بأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفق ما تؤكده مؤسسات معنية بالبيئة تتهم حكومات دول آسيان بالعجز عن تنفيذ اتفاقياتها الخاصة بالبيئة. سامر علاوي، الجزيرة، جوهر بارو.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. وفي هذه الحلقة نتناول إن شاء الله صنفا جديدا ممن أحبهم الله. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الصنف الذي نتحدث عنه اليوم أصحاب المعالي. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها. ومعالي الأمور هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية. أما الأمور الدنيوية التي تتمحض فيها الشهوات واللذات ولا يستعان بها على شيء من أمر الدين والآخرة، فهذه الخصال الدنيوية العلو فيها نزول، والله تعالى يحب المعالي ويكره سفساف الأمور أي حقيرها ورديئها. فمن اتصف من عباد الله بالأخلاق الزكية أحبه الله، ومن تحلى بالأوصاف الرديئة كرهه. قال العلامة المناوي رحمه الله: عظم الهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها. عظيم الهمة دائما يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ونظره إلى الآخرة. قد يمتلك الدنيا ولكنه يتخذها مطية توصله إلى جنان الله. قال الراغب الأصفهاني: الكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد رعاية بطنه وفرجه، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة. والله تعالى قد أمر المؤمنين بالهمة العالية والتنافس في الخيرات، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل شأنه: لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وامتدح أولياءه بأنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي هم سابقون بسبب الخيرات التي يكتسبونها. وقد قال سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنون في وصف المؤمنين أهل الجنة، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. قال العلامة القاسمي في محاسن التأويل: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال والأفعال، معرضون في عامة أوقاتهم لاستغراقهم بالجد. أما السنة فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعلو الهمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وروي عنه أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك العزيمة على الرشد. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. وكان يتعوذ بالله من العجز والكسل، والحديث متفق عليه. وقد طمأن أهل الهمة العالية بأن الله عز وجل يمدهم بالمعونة على قدر سمو هممهم وعلو مقاصدهم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البزار، قال: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة. وحذر صلوات الله وسلامه عليه من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات، فقال صلوات الله وسلامه عليه: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. وقد علمنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه علو الهمة في الدعاء، فأمرنا أن نسأل الله تعالى من فضله ولا نستعظم شيئا في قدرة الله وجوده. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني. وفي لفظ: إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هكذا ينبغي للإنسان المؤمن أن تكون همته إلى المعالي، فاسألوه الفردوس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نالتهم تربيته الكريمة وأكثروا من مجالسته، كانت هممهم معلقة بالمعالي، لا يأبهون لما يفوتهم من هذه الدنيا. ولنذكر شيئا يسيرا وطرفا صالحا من أخبارهم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت، يعني أبو هريرة: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر، يعني أخرني حتى أفكر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام أحمد في المسند. وقال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. علينا أن نصحب هؤلاء في سيرهم وأخبارهم لنتخلق بهذه الأخلاق الرفيعة. إن مما يعين على أن يكون الإنسان من أصحاب المعالي العلم والبصيرة بمراتب الأعمال، فيتقي المباحات والإكثار منها، يتقي الإكثار من المباحات التي تشغله عن التعبد وعما هو أنفع له، كفضول الأكل وفضول النوم والكلام، ويراعي التوازن والوسطية. إن البيئة التي يكون الإنسان فيها مؤثرة لا محالة في اهتمامات هذا الإنسان وما يتطلع إليه، فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على أن يصاحب أصحاب الهمم العالية. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على رجل من الأعراب في طريقه في السفر، قال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ائتنا، يعني في المدينة، لنكرمك. فأتاه وسأله ناقة يركبها وأعنز يحلبها أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ ثم أخبرهم بقصة عجوز من بني إسرائيل، أنها سألت موسى عليه السلام أن تكون معه في الجنة. والحديث رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لمعالي الأمور، وأن يجنبنا بفضل جميع أنواع الشرور، وأن يجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: نجوم في سماء الإسلام.
3: الحسن البصري،
4: كان الحسن البصري أعلم الناس بالحلال والحرام،
3: كان من سادات التابعين وكبرائهم علماً،

0: كان من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيروي أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك.
1: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. يقول الحسن:
0: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب وأنا ابن 15 سنة.
1: وروى الحسن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وصعصعة بن معاوية وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
0: كان الحسن البصري جامعا للعلم، رفيعا فقيها ثقة، مأمونا ناسكا، وفصيحا جميلا وسيما. عن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: عليكم بهذا الشيخ، يعني الحسن البصري، فإني والله ما رأيت رجلا قط أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه، وكان يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه سادة زمنه: قد رأينا الفقهاء فما رأينا منهم أجمع من الحسن.
1: قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، وكان رحمه الله من أعلم

0: لما ولي عمر بن هبيرة العراق وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك في زمن بني أمية، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وذلك سنة 200 للهجرة، فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي بالأمر، فما ترون؟
1: فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية، فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال:
0: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة، إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله ولعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: قيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه بطبق حلوى. قال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك.
0: قال سلام بن مسكين: دخلنا على الحسن وهو مريض، فلحظ إلينا لحظة فقال: لو أن ابن آدم أخذ من صحته ليوم سقمه.

0: توفي الحسن البصري رحمه الله بالبصرة مستهل رجب 12 بعد 100 للهجرة، وكانت جنازته مشهودة. قال حميد الطويل:
1: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه، فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به، فلم تقم صلاة العصر بالجامع، ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ، لأنهم تبعوا جنازته حتى لم يبق في المسجد من يصلي العصر، وكان قد أغمي على الحسن عند موته ثم أفاق فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة. تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق والله الحق والله حكت أملك هو الرأي إذ الله أسمى غايه.
0: مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا سماه باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وقد صدر هذا الباب ببعض الآيات الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق واحد والحق لا يتعدد، وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، فلو حاولت أن ترسم مستقيما ثانيا جاء فوق الأول. فالحق واحد لا يتعدد، كل ما سوى الحق باطل. والآية الكريمة دليل قطعي على هذه الحقيقة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي زيادة على الدين ضلال، أي حذف من الدين ضلال، أي تأويل باطل ضلال، أي بدعة ضلال، أي محدثة ضلال، لأن هذا الدين من عند الخالق. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل أن يستمر الدين كما بدأ ينبغي ألا يضاف عليه وألا يحذف منه. والدليل الملموس الأنهر: اذهب إلى منبع النهر ماء عذب صاف فرات، نقي صافي. اذهب إلى مصب النهر مياه سوداء من شدة ما جاءها من روافد ليست منها فأصبحت هذه المياه سوداء. فلذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل الحق مفردا والباطل متعددا، فكما أنه لا يمر بين نقطتين إلا خط مستقيم واحد، كذلك يمر بين النقطتين مئات الخطوط المنحنية والمنكسرة والمنحرفة. فالباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. لذلك قال الله تعالى، دققوا، قال الله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما لم يقل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار؟ جمع بجمع، النور واحد. يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمة المعصية وظلمة الغفلة وظلمة المخالفة وظلمة الشهوة وظلمة الإعراض، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. والدليل آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الحق لا يتعدد، لذلك المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد. أما بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. أما بين باطلين لا تنتهي، لا تنتهي. فهذه الآية الأولى، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الآية الثانية وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التمام عددي والكمال نوعي، وعدد القضايا التي عالجها الدين تام، وطريقة المعالجة كاملة، وهذا دين الله عز وجل، لا يحتمل زيادة ولا إضافة ولا تعديل ولا تأويل منحرف ولا تفريع ولا تشتيت. دين الله عز وجل دين كامل كمالا مطلقا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثانية وهي قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله لا ينسى، قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. إنه الإنسان أحيانا يمشي قانون وينسى فئة من الناس لا يشملها القانون، أحيانا يعدل هذا القانون وينسى شريحة لم يصبها التعديل، أحيانا كثيرة يحدث شيء ليس مغطى بالقانون. القانون من صنع البشر، أما هذا القرآن من عند خالق البشر، والله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. إذن الآية الأولى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الآية الثانية: ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. لذلك هذا القرآن الكريم الذي جاءنا قبل 1400 عام، مع تقدم العلوم تقدما مذهلا وهائلا، لم تظهر حقيقة تناقض القرآن الكريم أبدا، لأنه كلام خالق البشر. الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هذا كان في عهد النبي، والنبي لا يعلم الغيب. لو أن هذا الكلام كلام رسول الله لانتهت الآية هنا، أما لأنه كلام الله يقول الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون. فإذا إنسان ركب طائرة تحت قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، إذا ركب سفينة، إذا ركب مثلا قطار، مركبة سريعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا أطيعوا الله من خلال قرآنه، وأطيعوا الرسول من خلال سنته، وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ قال الإمام الشافعي: هم العلماء الذين يعرفون الأمر، وهم الأمراء الذين كلفوا بتنفيذ الأمر. فجهة تعلم ولا تملك، وجهة تنفذ ولا تعلم، كلاهما يتكاملان. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، العلماء والأمراء. قال: فإن تنازعتم في شيء في الدين، من هو الحكم؟ قال: فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول. صار في خلاف حول قضية بين المؤمنين وبين علمائهم، بين المؤمنين وبين أمرائهم، من هو المرجع والحكم؟ كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيها الإخوة، الآن أضعكم أمام حقيقة خطيرة. هل يليق بالله عز وجل أن يقول كلاما لا معنى له؟ مستحيل. طيب، لما ربنا عز وجل قال فردوه إلى الله والرسول، لو أن هذا القرآن ليس كاملا لا يغطي كل حاجات الإنسان وصار في مشكلة، جئنا لنردها إلى الله فلن نجد فيها شيئا، معناها الآية ما لها معنى. صارت شيء قطعي، ما من قضية يعاني منها الإنسان إلى يوم القيامة إلا ولها في كتاب الله أو في سنة رسوله جواب شافي. تشريع كامل مطلق، لو لم يكن ذلك كذلك لما كان لهذه الآية من معنى. يعني أي سؤال يخطر في بالك تجده في هذا الكتاب. ماشي، الآن سألتني سؤال فتحت مالي أنت، والله أنا كلامي غلط بالضبط. أي سؤال يخطر في بالك تجد جوابه في هذا الكتاب مثلا، فأنت سألتني سؤال الآن فتحت ما في، صفحة صفحة، كلمة كلمة، فقرة فقرة، ما في، معنى كلامي غير صحيح. لما ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء في أي موضوع ردوه إلى الله والرسول، لو أردنا أن نرده فلن نجد فيه شيئا، معنى ذلك أن الآية ما لها معنى. هذا شيء مستحيل بجناب الله عز وجل. هذه الآية تؤكد قطعا أن كل قضايانا الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والعلاقات والمعاملات أصولها في كتاب الله وتفاصيلها في سنة رسول الله، أصولها في كتاب الله وتفاصيلها في سنة رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلف أن يبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ هذه آيات مهمة جدا. هذه الآية ينبغي لكل واحد منا أن يعمل جرد، أنتم تجار، جرد لمعلوماتك، جرد لمعتقداتك، جرد لتصوراتك. إذا فيها شيء يعني خلاف الكتاب والسنة ينبغي أن تحذفه وأن تتخلى عنه. فالإنسان أحيانا يتلقى تلقي عفوي من دون تمحيص، من دون يعني مثلا ممكن إنسان في أيام الشتاء القارس يدخل للحمام في صنبور ماء ساخن، صنبور ماء بارد لكن برد لا يحتمل، فإذا هو يتوهم أنه كل الثواب على قدر المشقة، فبدل أن يتوضأ بالماء الساخن المريح توضأ بالماء البارد، أله أجر؟ ما له أجر أبدا. السبب لأنه كل شيء النبي أشار له من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. النبي رأى شخص يقف بالشمس، قال لماذا يقف هذا هنا؟ قال نذر أن يقف بالشمس، فقال عليه الصلاة والسلام مروه أن يتحول، لأن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. قاعدة أساسية، المشقة في الإسلام لا يمكن أن تطلب لذاتها، والمشقة لا يمكن أن نتعبد الله بها، إن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والأمر إذا ضاق اتسع. هذا مبدأ. فالذين يعني يرون أن في تعذيب النفس وفي حملها على ما لا تطيق وفي حرمانها من الطعام والشراب، والذين لا يتزوجون ولا يأكلون، هؤلاء يخالفون منهج الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشدكم لله خشية أنا، والنبي أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يعني ظهر شاعر في المعرة حرم اللحم على نفسه تجاوزا، تطاولا على الله عز وجل، مجاوزة لمنهج الله عز وجل. هي الآية الثالثة. الآية الرابعة: وأن هذا صراطي مستقيما. وبالمناسبة الخط المستقيم أقصر الخطوط، لذلك الصراط المستقيم هو أقصر طريق إلى الله. هذا الصراط ينقلك إلى الله مباشرة، يعني شيء جميل جدا. تعاهد نفسك على الصدق والأمانة والعفة والاستقامة، ولا تغش أحدا، ولا تحتال على أحد، ولا تأخذ ما ليس لك، وأن تقنع بالذي لك. إذا أنت مستقيم، إذا أنت مع الله، إذا أنت في رعاية الله، في توفيق الله، في حفظ الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، الطرق غير المستقيمة، ملتوية وطويلة وغير موصلة، مسدودة. تصور إنسان مشي بطريق ثم فوجئ أنه مسدود، ألا يشعر بإحباط شديد؟ وكل الناس الآن بتوهم أن طريق السعادة المال، يسعى يأخذ المال من حله ومن حرامه بالمعقول وبغير المعقول، يأخذ المال بشكل مقبول وغير مقبول، هكذا توهم، بعد حين يكتشف أن المال ليس كل شيء، ثم يكتشف أن المال ليس بشيء. يعني أيام إنسان يبلغ أجله بالأربعين، من أسبوع تقريبا أو أسبوعين، شخص شاب في ريعان الشباب، 38 سنة، يعني على 7 بنات، متزوج من امرأة شابة، عنده ولدين، في أعلى درجات صحته، خلال دقائق صار من أهل القبور. نهي ذاتي، نهي عصبي للقلب ذاتي. هذا المرض ينتشر كثيرا بلا سبب، من 10 سنوات 20 سنة أمراض القلب تصيب المتقدمين بالسن. الآن نزل المستوى ل 33 ل 32 ل 28 في احتشاء عضلة قلبية، بال 34 36. فالإنسان بكلمة بيكون إنسان ملء السمع والبصر، يصبح تحت السرى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دعوة المحبة سهلة جدا، يدعيها كل إنسان، ولكن العبرة بالبرهان، برهان محبتك لله طاعتك لرسول الله، برهان محبتك لله طاعتك لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه بعض الآيات التي تؤكد أن الدين ينبغي ألا يزاد عليه وألا ينتقص منه. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال: أين مكان الابتداع والاختراع والتطوير والتغيير والتحسين؟ الدنيا ممكن تحسن بيتك، تحسن دخلك، تحسن تجارتك، تخترع أجهزة، ممكن، هي بالدنيا. محل الابتداع هو الدنيا، ومحل الاتباع هو الدين. الدين من عند خالق البشر، كماله مطلق. أما الدنيا من صنع البشر، فكل مركبة فيها تعديل. يعني مين بيذكر مركبة أقدم سيارة؟ درسها، شيء مضحك، التشغيل من الأمام، تذكروا، والبوق على الهواء، والإضاءة فيانيس، والدولاب صب، وعند السرعة ما في حركة واحدة مكشوفة. أول قطار اخترع كلفوا صاحبه يوظف إنسان يمشي أمامه يحذر الناس منه. إذا ماشي إنسان أمام القطار كم هي سرعة القطار؟ الآن في سرعات فلكية، كونكورد تقطع الأطلسي في ساعتين، الآن الأطلسي كله ساعتين. القطار أول ما اخترع فالدنيا من صنع البشر، مطلوب نطورها ونحسنها. صار في مساجد، صار في إضاءة، صار في تهوية، صار في تكييف، تدفئة، ماء ساخن، ماء بارد، ما في مانع. التطوير مطلوب في الدنيا، أما في الدين تطوير ما في. طيب، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. ما هو التجديد في هذا الحديث؟ لا، أنا أذكر مثل بناء المحطة الحجازية، تعرفونه، قبل سنوات جابوا جهاز حديث أزال عنه ما علق به خلال عشرات السنين، رمل مضغوط. تجديد الدين أن تزيل عنه ما ليس منه، هذا التجديد. فلان مجدد، يعني رجعك لأصل الدين، لصفاء الدين، لنقاء الدين، لبساطة الدين. دين بسيط نحن عقدناه، الدين منطقي نحن عملناه غير منطقي، الدين معه أدلة نحن قلنا هكذا الإيمان. فالتجديد في الدين أن تعيد الدين إلى أصله، أن تزيل كل ما علق عليه وليس منه، هذا التجديد. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن التجديد أن تعدل على البناء. هنضيف غرفة، هنعمل سور، هنضيف طابق ثاني، لا. الدين لا يحتمل التجديد بهذا المعنى، يحتمل التجديد أن تزيل عن أحجاره ما علق عليها من غبار عبر السنين. هلأ كثير في أبنية الآن عن طريق الجهاز الرملي رجعت إلى رونقها وجمالها السابق، حجر أبيض صار أسود من دخان السيارات وعوادم السيارات وأكسيد الفحم، صار البناء أسود. فلما أزلنا عنه كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد. فإذا قلت تجديد في الدين، عملية حذف، حذف ما أضيف عليه، هذا التجديد. الدين لا يحتمل أن تضيف عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. يعني في الصحابة اشتروا ثوب عريض وحطوا ترموش وفتلوا، أم صار مظلم، هذا من الدين؟ لا والله. في صحابي جاب سكينه دخلها ببطنه طلع من طرف ثاني، قال هذا دين؟ لا، مو هذا الدين، هذا ليس من الدين، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يعني لذلك التجديد أن تزيل عن الدين بدعه، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا أنصح كل أخ كريم ألا تقبل من الدين شيئا إلا بالدليل، وألا ترفض منه شيئا إلا بالدليل. اقبل بالدليل وارفض بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. مرة زرت أخ كريم في بناء الأوقاف، أراد أن يداعبني، قال لي كل هذه الشام البناء أوقاف عالي الطابق العاشر ومفتوح من 4 جهات، قال لي هذه المدينة المترامية كلها ملكي لكن بلا دليل. سهلة، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. العبرة أن تأتي بالدليل. لذلك إن كنت ناقلا فالصحة، مدعيا فالدليل. عود نفسك يكون عقلك منهجي، آلاف القصص، آلاف الخرافات، آلاف الإضافات، آلاف التحليلات، آلاف الشطحات. إذا كل من قال كلمة أصبحت من الدين، صار الدين شيء مضحك، صار الدين ركام، الدين صافي. لذلك ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فنحن رجال وهم رجال. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. نحن في عندنا القرآن وعندنا الحديث الصحيح فقط، هذا هو ديننا. فأي شيء به الكتاب والسنة على العين والرأس، وأي شيء خلاف الكتاب والسنة مرفوض. هذا درس اليوم. نعم، آخر حديث يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، بإحدى خطبه، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في مستوى هذه الآيات: لا تقبل شيئا من دون دليل، ولا ترفض شيئا من دون دليل، وليكن معك مقياس، لأنه مقولات الدين كبيرة جدا، ولا نتوحد إلا إذا عدنا إلى الكتاب والسنة، لا يلتئم شملنا إلا إذا دققنا في منهج ربنا. أما كل إنسان تكلم كلمة نأخذها، قضية لا تنتهي. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنتقل بعد ذلك إلى موضوعنا، وقد وصلنا في التفسير إلى سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، وهي سورة مكية. وتبدأ السورة بخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح هو التمجيد والتعظيم والتنزيه، يعني مدخل الإنسان لهذا الدين هو أن يعظم الله سبحانه وتعالى فوق جميع صفات خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. يعني مدخل الإنسان لقبول الإسلام أن يدرك أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض صدفة، ولا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم. هذا الموجد العظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الخلق. وهذا الخالق العظيم يعني له علينا الخضوع بالعبادة وبالحمد والشكر والتسبيح، يعني التعظيم والتمجيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والقرآن مليء بآيات التسبيح، وسبب في ذلك أن مدخلا من مداخل الشيطان إلى الإنسان هو محاولة القياس على الله بمعايير البشر. يعني من أعظم مآسي البشرية في زماننا وعبر تاريخها الطويل هو أن بعض الغافلين يحاولون القياس على طلاقة القدرة الإلهية بمعايير البشر. والأصل هو تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. فالله تعالى الذي خلق كل من المكان والزمان والمادة والطاقة ليحكم بها خلقه هو منزه عن كل ذلك. الله لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة، لا تصنعه الطاقة، الله فوق كل ذلك. ومن هنا كان الأمر بتسبيح الله، يعني لابد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأن نقبل ما وصف الله تعالى به ذاته العلية دون تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. يعني الله شكله ايه؟ لا ادري، نطمع ان نرى وجهه الكريم في الجنة ان شاء الله رب العالمين. ولذلك نقول ان التسبيح معناه التنزيه، التعظيم، التبجيل، الاحترام الذي يفوق كل وصف. فتنزيه الله تعالى يعني تنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وهو مدخل الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. يعني على الأمر طبعا لرسول الله، وأمر لكل مؤمن برسالته، يعني كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو أمر لكل مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك الأمر بالتسبيح من أجل العبادات. وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله تعالى من أجل العبادات، والتسبيح صورة من صور ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله نصف الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض. ف فمن أجل العبادات تسبيح الله سبحانه وتعالى، ومعنى التسبيح تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وعندما نزلت هذه الآية الكريمة سبح اسم ربك الأعلى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أصحابه من حوله اجعلوها في سجودكم، يعني تحية الله في السجود سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولما نزلت قبلها فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وإذا كنت راكع أقول سبحان ربي العظيم، وأنا ساجد أقول سبحان ربي الأعلى. طيب بعد هذا الأمر الإلهي بتسبيح الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف هذا الخالق العظيم الذي خلق فسوى، يعني تأكيد على أن كل ما عدا الله هو مخلوق، السماوات الأرض الشمس القمر النجوم الكواكب البروج الإنسان الحيوان النبات الصخور الجمادات السوائل الغازات، كل ما هو في الوجود عدا الله سبحانه وتعالى هو من خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر دائما قوله الشريف كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، يعني كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، لأن الله فوق المكان وفوق الزمان فوق المادة فوق الطاقة، فربي كان وحده هو سيد هذا الوجود ثم خلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيقول الذي خلق فسوى، يعني كل ما يراه الإنسان من ذاته وممن حوله ومما حوله هو من خلق الله سبحانه وتعالى. وخلق الله يتسم بالكمال المطلق، يعني لا ترى في خلق الله عوجا، لا ترى في خلق الله عيبا، لا ترى في خلق الله نقصا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي خلق فسوى، يعني الذي خلق كل شيء وأتقن هذا الخلق إتقانا لا يتسم إلا بالكمال، فخلق الله كمال مطلق. والذي قدر فهدى، يعني قدر كل أمر من أمور هذا الوجود تقديرا محكما دقيقا حتى تنتظم مكونات هذا الكون في كيان واحد تستقيم معه هذه الحياة. ويكفي أن نشير لحضراتكم، يعني علماء الفلك يقولون لنا أن في لحظة الانفجار العظيم كانت درجة الحرارة آلاف الملايين من الدرجات المطلقة، ولو انخفضت هذه الدرجة يعني بواحد في المليون مما قدر الله لها ما كان هذا الوجود، ما تم عملية خلق السماوات والأرض. يعني نرى كل ما في السماء الدنيا على الأقل لنا، يعني كل ما في السماء الدنيا النجوم الكواكب المجرات الأقمار المذنبات الشهب النيازك، كل ما في هذا الوجود محسوب بدقة فائقة، الكتل السرعات المدارات العلاقات المسافات كل هذا محسوب بدقة فائقة. فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويضرب لنا ربنا تبارك وتعالى نموذجا على دقة الخلق فيقول والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كثير من الناس بيستهين بعملية الإنبات، يعني كود رب العالمين يعني خلق تربة الأرض بصفات معينة وأخرج لنا ماء الأرض من داخلها وجعل الماء سائل عجيب متفرد في كل صفاته، و من على الأرض بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء الذي أخرجه من وسط نيران الأرض من وسط يعني الطفوح البركانية التي تزيد درجات حرارتها عن ألف درجة مئوية، وبعدين لم يبقي هذا الماء على سطح الأرض، يسخر أشعة الشمس تبخر جزء من هذا الماء سنويا، يتحول البخار يرتفع البخار إلى السماء يرسل الرياح تحمل هذا البخار تكون السحب. وكما قلنا في الخاص سابق أن هذه السحب بذاتها لا تمطر، لابد أن يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح أخرى محملة بنوى التكثف، محملة بهباءات الغبار التي تلقح هذه السحب حتى يسموها نوى التكثف، حتى يبدأ بخار الماء بالتكثف عليها فينزل لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الماء مباركا طاهرا نقيا يصلح للحياة. وقلنا لو أن الماء بقي راكدا على سطح الأرض لأسن وفسد، لا يستطيع أن سببه لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. فربنا تبارك وتعالى بيضرب مثل على طلاقة قدرته، قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والله يا إخوة أخوات، عملية الإنبات وحدها من أعظم العمليات التي تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق. طيب الله ينزل الماء، هذا الماء يذيب من عناصر مركبة الأرض ما يقدر على إذابته، ثم يودع في كل بذرة، كل بذرة نبات يودع فيها شفرة وراثية، كم هائل من المعلومات في حيز لا يكاد أن يرى بالعين المجردة. هذه الشفرة الوراثية تسمح للبذرة أن تسحب من مكونات الماء أو العناصر المذابة في الماء ما يناسبها، ولذلك تتعدد مذاقات وطعوم وأشكال وروائح ثمار النباتات. ولكم أن تتخيلوا لولا هذا التعدد ما كانت الحياة لها قيمة. لو قعد الإنسان يأكل تفاح كل يوم يكره التفاح ويمله. فربنا تبارك وتعالى من طلاقة قدرته وضع في كل بذرة لنبات من النباتات شفرة وراثية تسمح لهذا النبات أن يستخلص لنفسه من العناصر والمركبات التي تذيبها الماء، ماء المطر أو ماء الري أو ماء الأرض، ما يناسبها. ولذلك تتعدد أشكال وروائح وطعوم وأحجام وألوان ثمار الأرض، وهذا من نعم الله العظيمة على الإنسان. فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. طبعا بعض المفسرين يقول المرعى هنا المقصود به ما يقتات به الحيوانات، لا، هو كل ما يأكله الإنسان والحيوان والنبات، يعني حكم عام على ما تنبته الأرض. وقل فجعله غثاء أحوى، الغثاء هو الأمر التافه الذي يعني السيل لما يتحرك يحمل على سطحه غثاء ما فيه، أوراق الشجر، بعض هباءات الغبار الدقيقة، بعض فتات النباتات التي لا تستطيع أن تهبط للقاع، سمعت غثاء شيء تافه الذي لا يستحق النظر إليه. وأما الزبد فيذهب جفاء، يعني هذا هو الغثاء. فالغثاء هو كل أمر تافه حقيقة.

والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. حتى يدرك الإنسان تفاهة هذه الحياة الدنيا فيركز على الآخرة الباقية الأبدية الخالدة. والأحوى يعني الداكن، يعني طبعا الورق عندما يجف ورق النبات يسود لونه أو يعني يغمق لونه بصفة عامة. الأحوى يعني الأسود اللون من القدم والبلا. وهذه صفة مستمدة من كلمة الحوة، وهي خضرة أو حمرة تميل إلى السواد. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى التأكيد على حقيقة كل من الوحي والنبوة والرسالة. وإحنا ذكرنا في لقاءات سابقة أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي أودعه كل خلية في جسم الإنسان، كما أودعه في كل خلقه، يعني الجماد النبات الحيوان الإنسان، ربي أودع في داخله إيمان فطري. يعني رب العالمين يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل مخلوق جماد سائل غاز نبات حيوان إنسان في كل خلية من خلايا جسده شهادة أنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا لم يكلنا إلى هذا الإيمان الفطري، بل علم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما من الإنسان، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما كررت كثيرا في هذه الجلسة المباركة، قل سأل يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. فسأل يسأل يقول أول نبي كان نبي آدم، هذا كان نبي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي كلمه الله تعالى. فالله تعالى لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي غرسه في الجبلة الإنسانية، ولكن أرسل لنا أبا نبيا هو آدم عليه السلام. طيب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن بشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت على توحيد الخالص، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك في الفترة ما بين آدم ونوح عليهما السلام. أول صورة من الشرك كان زمن قبل نوح، ولذلك بعث الله لهم سيدنا نوح عليه السلام برسالة محددة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رسالة كل الأنبياء. لم يؤمن مع نوح إلا أقل القليل، والسفينة اكتشفت على جبل الجودي سنة 1948 ميلادي، لا تتسع لأكثر من 15-20 بني آدم، طولها 300 ذراع وعرضها حوالي 50 ذراع، لا تتسع لأكثر من 15-20 بني آدم. لما يأس منه سيدنا نوح دعا الله تعالى عليهم فجاء الطوفان الذي قضى عليهم وطهر الأرض من شركه. طيب، رب العالمين بعد سيدنا نوح عليه السلام بعد سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، 124,000 نبي كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اصطفى من هذا العدد الكبير 312 رسولا. فربنا من رحمته لم يكلنا إلى الإيمان الفطري الذي غرسه في جبلة كل فرد منا، بل أرسل لنا أبا نبيا، ثم أرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وأنزل 312 رسالة سماوية حتى لا يكون للإنسان حجة على الله يوم القيامة. يعني بذل كل ما يمكن بذله لهداية البشرية. الآية تقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك يعني إيه؟ يعني سنرسل لك جبريل عليه السلام يعلمك القرآن، وقد تعهدنا بحفظه فلن تنسى. بعض المصريين بيخيل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن سيدنا رسول الله نسى بعض الآيات، وهذا غير صحيح، لأن رب العالمين يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن الله تعهد بجمع القرآن الكريم وبتفسيره، يعني الله تعهد بذلك. فما يقول سنقرئك فلا

تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعني هنا استثناء للتأكيد أن مشيئة الله ألا تنسى، مش معناه أن الرسول نسى بعض الأشياء. يعني الحقيقة بعض المفسرين يقول أن الذي نسخ من آيات القرآن الكريم ربي أنساها لرسول الله، وهذا غير صحيح. الرسول لم ينسى شيئا أبدا، يعني من لحظة نزول الوحي عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم لم تفته آية واحدة من آيات القرآن الكريم. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني الله يعلم أي كلام يقوله الإنسان وأي سر يخفيه في قلبه، فالله يعلم السر وما أخفى. ونيسرك لليسرى، يعني عهد من الله سبحانه وتعالى أن ييسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينسر الصالحين الذين يخطفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لليسرى. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ميسرا لكل أمر يسير. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته الشريفة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما، يعني دايما اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء، وموضع الرفق في أمر إلا زانه، ومن تزع من شيء أو من أمر إلا شانه. فالرسول يوصي بالرفق ويوصي باليسر صلى الله عليه وسلم. وكانت من وصاياه الشريفة يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حتى يكون المسلم يعني بهذه الصفات الطيبة. طيب، يعني أؤكد مرة أخرى على أن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ليس معناها أن الرسول نسي بعض الآيات، لا، معناها أن من مشيئة الله ألا ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما يحمله إليه جبريل عليه السلام. قد أفاض كل من شيخ سيد قطب عليه رحمة الله وأخونا الكريم سيد الدكتور فضل عباس عليه رحمة الله أفاضوا في تفسير هذه القضية كلاما طيبا للغاية. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس، لأن الإنسان من طبيعته النسيان، من طبيعته الغفلة، من طبيعته أن أمور الدنيا تشغله عن عبادته لربه. يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني على كل مسلم فاقه لدينه فاهم لرسالته في هذه الحياة ألا يحبس هذا الفقه لذاته، أن يحمله لغيره من الناس، لأن أغلب أهل الأرض إما من الكفار أو المشركين أو من التائهين الضالين المتنطعين الذين لا يعرفون لأنفسهم رسالة في هذه الحياة. فأقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إيه إن نفعت الذكرى؟ يعني كل ما لمست خيرا في إنسان أنك إذا ذكرته سيتذكر، إذا نصحته سينتصح، افعل ذلك بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي واليسر الذي تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيتذكر من يخشى، لأن الأصل في الإنسان الخير، والشر دايما حالة عارضة، فكل ما استطعنا أن نزيل الشر عن قلوب الناس وأن نوصل إليهم الخير شيء عظيم. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيكلم مين؟ بيكلم سيدنا علي، بيقول يا علي، سيد علي بمقامه الكبير يقول يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الخير هي رسالة كل مسلم فاقه لدينه فاهم لرسالته، يعني يستطيع أن يبلغ بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي إنسان في قلبه 1% من خشية الله سبحانه وتعالى، الكلمة الطيبة ستحرك قلبه، ذلك ستعيده إلى الصواب، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.
طبعا في عصاه كثيرون، في ناس يعني مطبوع على قلوبهم لا يسمعون كلمة الحق مهما بذلت معهم المجهود، ويتجنبها الأشقى. يعني الذي يتجنب الهداية سيشقى في الدنيا وسيشقى في الآخرة. سيشقى في الدنيا ليه؟ لأنه لن يشعر أبدا بسعادة في الدنيا، لن يشعر بطمأنينة في الدنيا، لن يشعر براحة في الدنيا، وبعدين في الآخرة مصيبته تودة، سيخلد في جهنم إلى ما شاء الله حقيقة. والله الذي يقرأ وصف القرآن الكريم لعذاب يوم القيامة يعني يرتعب فرائصه من أنه يعصي الله في أمر من الأمور. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني سيشقى في الدنيا وفي الآخر يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني إيه؟ خلود بلا موت، يعني بعد الحساب ما في موت خلاص، يذبح الموت كما تذبح الشاة، ويقول رب العالمين خلود بلا موت، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ولكم أن تتخيلوا مدى شقاء الذي يخلد في النار، مصيبته كبيرة حقيقة، مصيبته سودة، يعني يخلد في نار جهنم يلقى تحقير وإهانة وتعذيب وحرق وصدي بالنيران وأكل أقذر ما يمكن أن يؤكل، الذي لا يشبع ولا يسمن من جوع طول حياته طول وجوده. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت لأنه خلاص الموت انتهى، ولا يحيا لأن هذه ليست حياة، شقاء حقيقي. يعني الوجود في النار، الله يجنبنا وإياكم جميعا نار جهنم، يعني ليست حياة، هي ذل وإهانة وتحقير وإذلال، وما في بعد ذلك من إهانة، فهي ليست حياة. بعدين يقول رب العالمين قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي والذنوب. قد أفلح من تزكى، من تطهر، الزكاة هنا الطهارة. قد أفلح من تزكى، تزكى كيف يعني؟ يعني لا يشرك بالله، لا يكفر بالله، لا يسمح للشيطان أن يوسوس له بأي معنى من هذه المعاني، ثم لا يخوض في المعاصي، لا يغرق نفسه في المعاصي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني كل ما يوسوس له الشيطان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقول سبحان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني يذكر الله باستمرار، وهو حصن المسلم ذكر الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أدى واجباته تجاه الله سبحانه وتعالى، الصلاة المفروضة والنوافل. والمقصود هنا الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى، أن يؤمن العبد أنه مخلوق لخالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون ومن إدارة أمر هذا الكون ومن الهيمنة على هذا الكون، فيستقيم على منهج الله. وكل ما حاول الشيطان يخرجه عن منهج الله لا، ضميره يرجعه بسرعة إلى الاستقامة على منهج الله. وهذا معنى وذكر اسم ربه فصلى. وأن يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، الغالبية العظمى من الناس بالرغم من مما يعني وضح القرآن الكريم ووضحت كل الرسالات السماوية السابقة أن الدنيا لا تساوي في الآخرة جناح بعوضة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لا تساوي شيء، رحلة آخرها الموت، إيش تساوي؟ لا تساوي شيء. وسيترك الإنسان كل ثروته وكل سلطانه وكل ما حقق بالنجاحات إلا عمله، يصحبه عمله في قبره، يؤنسه في قبره ويعينه في شدائد البعث والصراط والميزان والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب، ويؤنسه في آخرته. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أغلب الناس الدنيا واخداهم، الغالبية الساحقة من الناس الدنيا شغلاهم 24 ساعة. طيب يا خنا
يعني ألا يكون من العقل ومن الحكمة أن يتذكر الإنسان أن وراءه خلود إما في الجنة أو في النار فيعمل له؟ يعني أي إنسان عنده ذرة من العقل ألا يفكر هذا التفكير؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا تأكيد على أن هذا نفس هذا المعنى أنزله ربنا تبارك وتعالى في كل رسالاته السابقة من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. وهنا تأكيد على وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، أن الله يؤكد دائما في كل آيات القرآن الكريم أن رسالة الله واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. رسالة واحدة من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ضرب لنا مثل بإبراهيم وموسى، ولكن الرسالة واحدة لجميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على الجميع. هذه يعني خاتمة سورة الأعلى، وكانت من أحب الصور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشير الخاتمة تشير أيضا إلى الأخوة بين الأنبياء. وزي ما قلت مرات عديدة يعني نحن معشر المسلمين الأمة الوحيدة التي تنطلق من إيمانها بالإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، تنطلق من ذلك إلى الإيمان بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كلهم كانوا مسلمين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى وسورة الغاشية، كان يقرأ بهما في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وفي الجمعة، اللي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين لما فيهما من رسالة موجزة للبشرية كلها أن تعي أن وراء هذه الحياة خلود في حياة قادمة هي أهم وأعظم بكثير من الحياة الدنيا. فكان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بصورة الأعلى وبصورة الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. ننتقل بعد ذلك طبعا أن من ركائز العقيدة في سورة الأعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له من خلقه، التصديق بأن الله تعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطبع القرآن في قلبه، قل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني حتى الذي شرح القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. التسليم بأن الله تعالى يعلم كل شيء، الله لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. اليقين بحقيقة وحي السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبوحدة الرسالات السماوية، التصديق بأن الله تعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بالطريق الأيسر في كل أمر من الأمور، وهذا دعوة للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الأيسر من الأمور. التسليم بحقيقة بأن الخلق المكلفين منقسمون إلى مؤمنين وكفار أو مشركين أو ضائعين، والسعداء هم الذين آمنوا، والأشقياء هم الذين كفروا أو أشركوا أو غرقوا في معاصي الله سبحانه وتعالى. الإيمان بأن الدنيا فانية وهي مزرعة للآخرة الباقية، التأكيد على أن جميع أنبياء الله
ومنهم كل من إبراهيم وموسى قد بعثوا بالإسلام الذي اكتمل في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من ركائز العبادة في هذه الصورة الكريمة الأمر بإقامة الصلاة الفروض والنوافل، ضرورة التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، العمل على تزكية النفس باستمرار. وإلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ وعطي.
1: حشتلاه شو بدي اخذ وعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بالوضوء قبل الصلاة، والصلاة والسلام على من جعلت قرة عينه في الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله وحافظوا على الصلاة. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرضنا في الحلقة السابقة لآداب الوضوء التي تحدث عنها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فبعد أن يغسل المتوضئ كفيه يقول: اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، ثم أنوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. هكذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي. فكيف يجمع الإنسان بين النية وغسل اليدين في آن واحد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن نتحدث الآن عن أفعال الوضوء.
0: نعم.
1: كما هي، قلنا بداية ينبغي أن يغسل يديه إلى الرسغين، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستيقظ الذي ذكرناه: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هنا طبعا ينوي الإنسان الوضوء، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة مفتقر إلى الوضوء. بهذه النية ممكن الإنسان إن شاء الله تعالى أن يصحح هذا الوضوء، لأن من غير النية عند السادة الشافعية لا يمكن أن يصح الوضوء، لأنهم اعتبروا أن الوضوء من العبادات عندهم، واعتبروا أنه لا تكون هذه العبادة إلا بالنية. فهذا الأمر. وإن كان الأكثر عند السادة الشافعية أن النية ينبغي أن تكون عند غسل الوجه،
0: لا عند غسل الكفين،
1: من أجل أن تكون مقارنة لفرض من الفرائض الواجبة. لكن بعض العلماء تسامحوا من السادة الشافعية في ذلك، وقالوا لأن هذا فعل من أفعال الوضوء ملحق بفرائض الوضوء، فممكن أن تكون النية في هذا الباب، ولا يكون ذلك فصل بين النية وبين الفرائض. الحقيقة أن النية أي عمل من الأعمال لا يثبت عليه الأجر إلا بالنية، هذا أمر يعني معروف. لكن العلماء اختلفوا في الوضوء، هل هو في الحقيقة عبادة خالصة، عبادة محضة، أم هو له وجه آخر هو التطهير والتنظيف في هذا الباب. فمن اعتبره أنه للتطهير والتنظيف قال أن هذا يحصل بالماء، والماء قد أنزله الله تعالى طهورا، فإذا هو يطهر بذاته لا يحتاج إلى النية. ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه غلب مسألة العبادة في هذا الباب، وقال إذا لا بد من النية، مستدلا بحديث الحديث المشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الأمر. إذا هنا النية الحقيقة كما قلنا سابقا ونقول الآن، النية هي من أعمال القلب، لا دخل للسان بها، قد يتلفظ بها الإنسان لتأكيد هذه النية، ليدفع عنه مسألة الوسوسة في مسألة النية، لأن بعض الناس قد ينوي ثم بعد ذلك قد يتشكك في هذا الأمر، هل هو نوى أو لم ينوي. فالتلفظ من أجل تأكيد النية، خصوصا مع كثرة المشاغل وما شابه ذلك، استحبه البعض، لكن الجهر بالنية يعني لا يكون مرغوبا في هذا الأمر. إذن عند ينبغي النية أن تقارن إما غسل اليدين على رأي البعض عند السادة الشافعية، أو أن الأرجح عندهم أن تكون عند غسل الوجه، من أجل أن يثبت أن هذا الفعل ليس عادة وإنما هو عبادة. من أجل أن يكون عبادة ويؤجر عليها، وحتى يصح أن يكون هذا الوضوء مفتاحا للصلاة التي يريدها الإنسان أن يتوجه من خلالها إلى الله عز وجل.
0: ثم يقول: ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه، أي تغيب.
1: نعم، لأنه عاد الإمام الغزالي رضي الله عنه فمشى مع جمهور العلماء من السادة الشافعية الذين اشترطوا أن النية ينبغي أن تكون مقارنة للوجه لأنه هو الفرض في الوضوء في هذا الأمر، ولذلك قال ينبغي أن لا تغيب النية هنا لأن هي آكد منها عند السنة، فإذا هنا ينبغي أن لا تغيب النية وأن يكون حاضر النية
0: خشية أن لا صح وضوء.
1: نعم، خشية أن لا صح وضوء، لأن هناك من العلماء من اعتبروا أن النية يعني أي مسألة من المسافة أو الوقت بين النية وبين الفعل قد يفسخ النية في هذا الأمر، ولذلك قال لابد عند الفعل أن تكون هناك النية.
0: نعم. ثم قال ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثة وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما فترفق. ما هي الغلصمة؟
1: نعم، طبعا الإمام الشافعي رضي الله عنه يتحدث عن المضمضة الحقيقية. المضمضة في الأصل هي أخذ الماء إلى الفم ثم إدارته فيه، هذا هو الأصل. يعني هناك الكثير ممن لا يمارس المضمضة بشكل حقيقي، والمقصود من المضمضة هو تطهير الفم، تطيب الفم من أجل مناجاة الله عز وجل، ثم تطهير الفم من بقايا الطعام. يعني لماذا؟ لأنه قد يدخل إلى الصلاة بعد ذلك فيتشوش ولا يكون بتمام الحضور بين يدي الله عز وجل. إنما المراد من هذه المضمضة في الحقيقة هو تطيب الفم ثم بعد ذلك
0: تنظيف
1: من فضلات الطعام حتى لا يشتغل بها الإنسان بعدما يدخل في الصلاة، فيكون هذا مما يؤثر على خشوعه وعلى حضوره بين يدي الله عز وجل. طبعا هناك حكمة تحدث عنها المحدث الجليل خليل السهرنفوري في كتابه بإذن المجهود، أن الشارع الذي شرع الوضوء يريد منا أن يكون الوضوء بالماء المطلق، الماء الطهور يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فهذه المقدمات مع أنها يعني سبيل إلى النظافة كذلك فيها حكمة أخرى، وهي تبين أوصاف الماء الذي نتوضأ به. فحينما يأخذ الماء بفمه يعلم أن له طعم أو ليس له طعم، وحينما يستنشق تظهر أن له رائحة أو ليس له رائحة، وحينما يرفعه إلى الوجه لا شك أنه يتبين لون هذا الطعام. فيكون انكشفت هذه الأوصاف المؤثرة على هذا،
0: يعني تحقق من طهارة الماء.
1: نعم، يعني ظهرت هذه الآثار التي تؤثر على الماء كونه طهور أو غير طهور. طبعا لا بد أن يبالغ في ذلك إلى آخر فمه،
0: كأنه يتغرب
1: إلى قريب إلى قريب الحلقوم. هذا الأصل، وهذا الأمر معروف. والإمام الغزالي رضي الله عنه كأنه أخذ فحوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا لقيط بن صبرة رضي الله عنه، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهنا لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في المضمضة ولا في الاستنشاق. وهنا المسألة يعني بعض العلماء استنبط هنا أمرا لطيفا، وهو أن هناك فرق بين المفطر الذي أفطر ناسيا وأفطر مخطئا
0: مبالغا في الوضوء.
1: إذن المخطئ قد يفطر، وهذا في مذهب غير السادة الشافعية.
0: سألت عن الغلصمة، هي هذا النطوء الذي يخرج من آخر الحلقوم.
1: لا شك. نعم.
0: ثم يقول وقل اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل هذا الدعاء مأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: ما سيذكر ما ذكره الإمام الغزالي وذكره الكثير من العلماء، ذكروه على سبيل الاستئناس وعلى سبيل حتى يشتغل الإنسان في وضوئه بتمام العبادة.
0: هل الوضوء محل استجابة الدعاء؟
1: لا شك. أنه خصوصا إذا اعتبرنا كما عند السادة الشافعية أنه عبادة خالصة، معنى ذلك أنه هو موضع استجابة الدعاء. المسألة حتى ينشغل أصلا المتوضئ، حتى لا ينشغل بأحاديث أخرى،
0: وكأنه يحضر قلبه للصلاة.
1: نعم، وحتى ينشغل بالعبادة ويكون في غاية الحضور مع الله سبحانه وتعالى، ويعيش مسألة أفعال الوضوء يعيش معها في الخشوع وفي الحضور بين يدي الله عز وجل، ويستشف معاني الوضوء من هذه الأفعال. استأنس العلماء بهذه الأدعية التي وردت عن التابعين ووردت عن بعض الأئمة مثل الحسن البصري وغيره من أئمة التابعين، جمعوها لأنها فعلا تناسب أفعال الوضوء. وهذا أمر طبعا ليس مأسورا، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن التابعين وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء لا شك أنهم أرادوا بهذا أن يكون الإنسان في تمام الحضور مع الله عز وجل، وأن يعيش حالة العبادة في هذا الأمر. ولا شك أنها هي أدعية موفقة
0: إن شاء الله،
1: وأدعية تناسب أفعال الوضوء، وتجعل الإنسان فعلا يستشعر أن الوضوء ليس طهارة ظاهرة فحسب، وإنما هو له أبعاد أكثر من الظاهر لطهارة الباطن ولتخلية هذا الباطن لتنويره بعد ذلك بالصلاة.
0: ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها ثلاثة، واستنثر ما في الأنف من الرطوبة، وقل في الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض، وفي الاستنثار اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. ما الفرق بين الاستنشاق والاستنثار؟
1: نعم، الاستنشاق هو أخذ الماء بالنفس إلى أرنبة الأنف، إلى ما لان من الأنف، هو هذا الاستنشاق، أن يأخذ الماء بالنفس إلى هناك، والاستنثار أن يخرجه بالنفس
0: كالشهيق والزفير بالهواء.
1: نعم نعم، لكن على شكل أشد قليلا حتى يكون أكثر تأثيرا في نظافة الأنف في هذا الأمر.
0: وهنا عليه أن لا يبالغ إذا كان صائما
1: كذلك، لأن الأنف منفذ طبيعي إلى الجسم، لكن عليه يعني نحن من هنا نشعر أن الاستنشاق لا يمارس بشكل صحيح، لأنه المقصود به أن يؤخذ بالنفس من أجل تنظيف الأنف، وثم يخرج بالنفس أيضا، يخرج بالنفس أيضا نعم، هذا الأصل، ولحكمة أراد الله عز وجل. نحن نعلم أن في مجرى النفس في الأنف هناك شعيرات، هذه الشعيرات جعلها الله عز وجل مصفاة للهواء حتى لا تتسرب هذه الأمور التي تضر بالإنسان إلى باطنه. فلذلك تمام الحكمة أيضا أن تكون هناك طهارة تساعد على نظافة هذه المصفات مرة بعد مرة حتى تؤدي وظيفتها على أكمل ما يكون.
0: نعم. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في العرض.
1: نعم، الآن الإمام الغزالي رضي الله عنه بدأ بهذه فريضة من الفرائض.
0: نعم.
1: كان يتحدث عن السنن، والآن يتحدث عن فريضة من الفرائض. طبعا بعض العلماء تحدثوا عن مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي فريضة أم سنة؟ طبعا نحن نتحدث الآن على مذهب السادة الشافعية أنها سنة.
0: نعم.
1: وهكذا مذهب الجمهور أنها سنة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة نحن أمرنا من خلال الآية الكريمة التي هي آية الطهارة في سورة المائدة، فاغسلوا وجوهكم.
0: نعم.
1: وأيديكم، والوجه ما يواجه به، وليس باطن الأنف ولا باطن الفم مما يواجه به، فلذلك لا يدخل ذلك في
0: الوضوء
1: في الوضوء. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء في صلاته، قال له توضأ كما أمرك الله، والله أمر أن نغسل الوجه، والوجه كما قلنا هو ما يواجه به، وهو من منبت الشعر عادة
0: إلى أسفل الذقن،
1: أو يقول من مبدأ سطح الجبهة. طبعا لما يقولون من منبت الشعر عادة يحترزون بذلك عن الأصلع الذي حتى لا ينظر أين مبتدأ الشعر، ولكن عادة يعني حيث كان قبل أن يخسر ذلك. ولذلك بعض العلماء احتاط عن ذلك، يقول من مبدأ سطح الجبهة من هنا إلى أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، هذا حد الوجه
0: عموديا وفقيا.
1: نعم، هذا حد الوجه الذي ينبغي أن يغسل وأن يعمم بالماء. فإذا حد الوجه هو كما قلنا الذي واجه به هو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين عرضا، وبالتالي يدخل العزار، والعزار هو ما يكون بين الأذن واللحية، يعني هناك لحية، هناك فراغ جزء من الوجه وتابع للوجه حقيقة ما بين الأذن وما بين اللحية، هذا يسمى العزار. وينبغي
0: مكان السالف؟
1: بعد السالف.
0: بعد السالف نعم.
1: هذه المنطقة يجب أن تغسل، لأنها هي جزء من الوجه، ولا يسقط ذلك، لأنه قد يلتبس على بعض الناس أنه بما أنه سقط ما تحت اللحية فإذا يسقط ما وراءها، والحقيقة لا يسقط، ما تحت اللحية سقط للحائل وهنا لا حائل، فإذا يبقى الحكم على أصله، فينبغي أن يكون هذا من الوجه الذي يغسل في حالة الوضوء.
0: إذا مساحة الوجه كلها غسلت،
1: كلها غسلت إلا على المسألة التي سيلمع إليها الإمام الغزالي، أن اللحية إذا كانت كثة يعني كثيفة فحينها يسقط غسل باطنها،
0: وإنما يعني لا تخليل لها،
1: وإنما يغسل ظاهرها، ويستحب ويسن أن يخلل اللحية، وهذا سيأتي في
0: فيما بعد.
1: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبك أصابعه بلحيته يخلل ذلك.
0: وأوصل الماء إلى موضع التحذيف، وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين كما ذكرتم سابقا.
1: نعم.
0: أعني ما يقع منه في جبهة الوجه، وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة، الحاجبين والشاربين والأهداب والعذارين، وهما ما يوازي الأذنين من مبتدأ اللحية.
1: نعم، هذا تحدثنا عنه، ولأن هذه المواطن ليس كثافة الشعر بحائل عن وصول الماء، تبقى اللحية الكثيفة هي الموضع الذي قد يصبح فيه مشقة في وصول الماء إلى المنابت، فهنا يسقط غسل الباطن اللحية ويبقى غسل ظاهرها.

0: يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك، ولا تترك تقليل اللحية الكثيفة كما سبق وذكرنا.
1: نعم، لأنه سنة.
0: نعم،
1: فينبغي أن يحافظ عليها. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشبك أصابعه بلحيته عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقلنا إن كسب تأتي في الاستعمال العام للخير، واكتسب تأتي للشر، لأن الخير العملية في عملية رتيبة مع كل الملكات، لا افتعال فيها، ولكن الذي يصنع اللي عايز يروح يشتري من محل يروح كده على المحل في وضح النهار، إنما اللي عايز يسرق يقعد بقى يرتب لها ترتيب بقى تاني، يبقى ده اسمه ايه؟ افتعال. لكن الافتعال قد يصبح بكثرة المران والدربة عليه ما يتطلبش من الواحد انفعال، يبقى اسمه ايه؟ يبقى كسب. إن الذين يكسبون الإثم أو يكسبون بتدل على الربح، لأن كسب تدل على أنك أخذت الأصل وزيادة عن الأصل، إلى مفهوم. والإنسان حين يصنع الخير يبقى إدى لنفسه مقومات الحياة وأخذ أجر الآخر زائد، يبقى ده كسب ولا مش كسب؟ يبقى ده كسب. الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد في حركته أن يلحظ أمرين: الأمر الأول ما يحقق لذاته نفعا هو بصدد الحاجة إليه، ولكنه قد يحقق له نفعا هو بصدد الحاجة إليه ثم ينشأ منه ضرر بعد ذلك. فالحق يريد بمنهجه أن يعطيك النفع الذي يحقق لك الغرض الحالي، ويحقق لك نفعا ممتدا ولا يأتي لك بشر. الذين يصنعون ويميلون لشهوات نفوسهم بيحقق لنفسه نفع ايه؟ نفع مؤقت. تلميذ الذي لا يلتفت إلى دروسه، والذي ينام ولا يستيقظ، والذي إن أيقظوه وأخرجوه من البيت ذهب فتتكع في الشوارع، هو في ظاهر الأمر بيحقق لنفسه إيه؟ راحة، وإنه يبقى حر. والذي اجتهد وجد وتعب برضه بيحقق لنفسه إيه؟ بس ذيه بيحقق لنفسه راحة موقوتة الآن، وبعد ذلك تعقبه إيه؟ تعقبه نداما. يقول لك الكسب بقى انك انت تعمل حاجة تديك راس المال إيه؟ وتديك ازيد من راس الايه؟ ازيد من راس المال. ان الذين يكسبون الاسم مش هتمر لهم كده المسألة، سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون، يقول له نعم. طب إذا كان الجزاء هيكون من بشر لبشر، يبقى حيقف عند ظاهر الإثم بس، لكن إذا كان من الله يبقى حيبقى في ظاهر الإثم وفي إيه؟ وفي باطن الإثم. يبقى إذا اللي بيصون المجتمع التقنين السماوي ولا التقنين الأرضي؟ التقنين السماوي. وبعد ذلك يقول له لازم تلحظ ما يعطيه لك المنهج قبل أن تلحظ ما يأخذ منك المنهج. زي ما قلت المنهج يقول لا تمد يدك إلى جيب غيرك لتسرق منه، في ظاهر الأمر ده حجر على حريتي، نقول له لا، هو خد مني دي الحته بتاعت الحريه دي صحيح، انما اخذ من كل الناس سواي حرياتهم في الا يسرقوا مني. يبقى فيه مكسب ولا مفيش مكسب؟ يبقى فيه مكسب. سيجزون بما كانوا ايه يقترفون. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اعاد المساله ايه بك، كل مما ذكر ولا تاكل مما ايه مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق، انه لفسق. يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه ايه؟ فسق. اللي هتيجي الايه الثانيه بعد كده تشرحه وتفرده باسم مخصوص. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا هو ده المحرم، ان يكون ميتة ادي واحدة، او دما مسروحا يعني الدم اللي بيشره ساعة الايه الذبحة دي، او لحم خنزير، فانه المذكور ده كله ايه رجس. خلاص انتهى الحكم في انه ايه. ثم قال بعد ذلك او فسقا، اي الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا. يبقى فسقا دي معطوفة على ايه؟ على ميتة او دم او لحم ايه خنزير. لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه.

انه لفسق، نقوم نقول له الفسق هنا ايه؟ انه لم يذكر عليه ايه؟ ذكر عليه غير اسم، غير اسم الله. وان الشياطين ليوحون الى اوليائه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان الفطره السليمه التي لا يميلها هوى تصل الى حقائق الخير. ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجيش يحد على الشر كده بطريق يعني يقول لك لا يوحون. وما معنى الوحي؟ اعلام بخفاء، يعني ما يقولوش على القضيه كده كلام ظاهر. ليه؟ لان المساله الفطريه تأبى هذا. لما يكون واحد بده علشان واحد يعمل مثلا موبقه من الموبقات يبقى ما يجيبهالوش كده نص، انما يقعد ايه؟ يقعد يلف له كده لف كده يخليه هو يصل المساله ليه؟ حتى اذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي اليه يقول له لا انا ما قصدتش ديا، وانا قصدت ديا، لا لا انا ما قصدتش. الله، يبقى ليه يوحون الى اوليائهم؟ يعني يعلمونهم بخفاء، اي لان الفطره السليمه تاتي في الاشياء الشريره وتقف ايضا فيها. ايه اللي يخليها ما تقفش؟ الهوى بقى. فإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجيلوش كده على طول مباشرة يعني كله، إنما يقعد يقول له يا سلام ده احنا نصير نصارى مش عارف إيه، يعني يجيب له كده كلام إيه؟ كلام ملفوف. إن تنبه له مش عارف يقول له لا أنا ما أصف. يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح، إنما يأتي بالكلام الإيه؟ الإيحاء. وإن الشياطين ليوحون إيه؟ الى اوليائهم ليجادلوكم، اللي هي مساله ايه؟ اتاكلون ما قتلتم انتم ولا تاكلون ما قتل الله، فكان قتلكم انتم اولى مما قتل الله. ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الله، ان اطعتموهم انكم لمشركون. بقى مجرد الطاعه لهم انتم مشركين؟ يقول لك ايه؟ ليه؟ لأن هي معنى العبادة إيه؟ العبادة ائتمار عابد لمعبود أمرا ونهيا. فإذا أخذت أمرا من غيره يبقى أشركت به، جعلته آمرا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحق سبحانه وتعالى يعرض بعض القضايا لا عرضا إخباريا منه ولكن عرض استفهام، لأن الحق واثق أنه حين يأتي لك الاستفهام ثم تدير ذهنك علشان تجاوب فلن تجد إلا جوابا واحدا هو ما يريده الحق. تيجي مثلا تقدر تقول للواحد انا اعطيتك كذا، هذا خبر منك والخبر محتمل الصدق والكذا، ولكنك تريد منه ان يقر هو بانك اعطيت. تقوم تقول له ايه؟ الم اعطيك في اليوم الفلاني كذا؟ كانك ابرزت المساله ابراز استفهام، ولم تبرزه إبراز الاستفهام إلا لرضاك بالجواب منه، لثقتك أن الجواب لا يكون إلا كما قلت. يبقى الحق لما يعرف قضية استفهامية ألم نشرح لك صدرك؟ كأن الحق كان يقول له، كان يقدر يقول له إيه؟ شرحت صدرك. لكن ما قالوش كده، بده يكون الكلام منه هو، يقول له ألم نشرح لك صدرك؟ طب ما كان يجيب أشرحت لك صدرك. يبقى عدل عن شرحت صدرك وعدل عن أشرحت لك صدرك وجابها ألم أشرح لك.

0: يبقى كم اسلوب عندنا؟
1: اسلوب اخباري شرحت صدرك يا محمد.
0: يبقى كلام من مين؟
1: كلام من الله. واذا كان الكلام يبقى من محمد نفسه يبقى يعرف في صورة الاستفهام. صورة الاستفهام تستفهم منه بالمثبت ولا تستفهم منه بالمنفي؟ ام قال يجيب يستفهم منه بالمثبت تقول له اشرحت لك صدرك، هذه مرحلة. طب ما يمكن اشرحت صدرك دي فيها ايحاء بالجواب، تقول له انا ما شرحت صدرك، جيبها بالناس منه علشان يقول له لا انت شرحت صدرك. يبقى كم مرحلة عندنا؟ يبقى اذا الاسلوب اما ان يكون اسلوب خبري او استفهام بالاثبات او استفهام بالنفي. اقواها الاستفهام بايه؟ بالنفي.
2: الحق سبحانه وتعالى حين يدينا القضية يقول انا واثق انك ان احببت ان تجيبني فلن تجد الا الجواب الذي انا ايه الا ما عايز. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طب عندنا حتتين اثنين، موت وحياة وظلام وإيه ونور. أولا الحياة هي إيه؟ ما هي الحياة؟ إيه الحياة يعني؟ قال لك الحياة هو وجود الكائن على حالة تمكنه من اداء مهمته المطلوبه منه.
0: واحنا قلنا اوعى تفهم الحياه اللي هي فيك انت،
1: نقول لا ده الحياه في كل شيء بتعمله. ما دام الشيء يكون على حاله يؤدي بها مهمته يبقى كل شيء فيه حياه يؤدي بها مهمته ولا لا؟ بس احنا نعرف الحياه في نفسنا ارقى مستوى ايه هي؟
2: الحياة اللي فيها الحركة والحس والفكر والمش عارف ايه.
0: طب الحيوان برضه فيه حس وحركة، انما بس انا فاهم انه ما عندوش ايه؟ ما عندوش فكر.
1: نقول له بس عنده غريزة اقوى من فكرك.
0: الغريزة بتاعته اقوى من ايه؟
1: اقوى من فكرك. ولذلك كان محكوم بالغريزة، انت محكوم
0: بالغريزة في اشياء وبالاختيار في اشياء. الغريزة يبقى مالكش فيها عمل. مالكش فيها ايه؟ عمل. انما الاختيار لك فيه عمل، تستطيع انك تعمله وما تستطيع انك انت ايه؟ انت تعمله على الاول. يبقى الحياة هي ايه؟
1: ان يكون الكائن على حال يؤدي به مهمته المطلوبة منه.
0: يبقى على هذا الاعتبار في الانسان حياة ولا لا؟ وفي الحيوان حياة ولا لا؟ وفي النبات حياة ولا لا؟ وفي الايه؟ الجماد حياة.
1: واحنا دلوقتي كل العلم بيتقدم زي ما قلنا سابقا بيثبت لنا حيوات اشياء كثيره جدا ما كناش نفهم انها ان لها حياه. واحنا خدناها منين؟ في حلقه قديمه خدنا كل دي من قوله سبحانه وتعالى في ايتين اثنين.
0: ناخد الايتين ونركبهم استنباطيا مع بعض عشان نخرج بالقضيه. القضيه ليهلك من هلك عن ايه؟ ويحيى من حي. يبقى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك ضد ايه؟
1: ضد الحياة.
0: اهي
1: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك ضد ايه؟ والحياة ضده ايه؟ الهلاك.
0: على
1: يبقى الحياة ضد الهلاك والهلاك ضد الايه؟ ضد الحياة.
0: طيب كل شيء
1: طب كل شيء ما يطلق عليه شيء، يبقى الجماد شيء ولا لا؟ والنبات والحيوان والإنسان. فكل شيء هالك، يبقى الجماد هالك وما نام هالك، يبقى لازم في حياة.
0: لأن احنا قلنا ليهلك من هلك ويحيى من حي.
1: يبقى إذن الحياة هي إيه؟ يبقى الحياة أن يكون الكائن بحيث يؤدي إيه؟ المهمة بتاعه.
0: وإن كان في التفاعلات وفي النقد والأشياء في أشياء بتتحول إلى أشياء. يعني مثلا النبت أو الحيوان في حياة، وبعدين ذبحناه وكلناه ورمينا العظم بتاعه،
1: في حياة من نوع. وبعدين أجزاء بقت جمادية، لها حياة من نوعها ولا ملهاش؟
0: الله بدليل انها لما تقعد مدة العظم يحصل فيه ايه؟ يتفتت واللحم تبقى فيه حيوية ولا ما فيش فيه حيوية؟ تبقى فيه حيوية. انت لما تيجي مثلا تحلب اللبن من الماشية، ان كنتم فلاحين كنا زمان نحلب اللبن في اوعية من الفخار وتوضع في مراقد ويقعد اسبوع اللبن، كل ما تاخد منه في اي يوم تلاقيه احلى من الاول، كل يوم تلاقيه يعني كنا نسرق احنا بقى من المراقد وندخل المحلوب امبارح نشفط منه بالغابه النهارده، وبعدين نسحب حته قشطه منه ونعمل مش عارف ايه ونعمل إيه. كل يوم يزداد ايه؟ يزداد حلو، لحد ما تيجي بقى العمليه وتاخد القشطه كده اخيره وتاخد الحته اللي في الاخر تعملها الجبنه الجميله ومش عارف ايه وهي في المرق. طب خد اللبن بقى واغليه وبعدين حطه بقى كده في تشيبه ينسل بعد يوم واحد وريحته تشيبه. ليه؟ ام قال لك لانك لما حطيته في المرقد خدته بالحياه فيه، فطبله الحياه فيها حي، لكن لما غليته موتت فيه الحياه. فما كنتش تحطه في ثلاجه لازم يعفن، معنى يعفن انه ما عادش بيؤدي مهمته كلبن، انما انتقل الى حياه اخرى بكتيريه بقى وشغلانه بقى ثانيه، بينتقل من حياه لايه؟ لحياه ثانيه. انما مش معنى ذلك فقدت الايه؟ متى يفقد كل شيء الحياه؟ حين يريد الله ان ينهي هذه الحياه في قوله كل شيء هالك الا وجهه. فاذا الحي بيقول انا بدي منكم قدر الحي زي الميت. اوعى تاخد الميت بقى على انه مفيش فيه حياه، مفيش فيه الحياه اللي من المرتبه الاولى بتاعتنا، انما هو انتقل الى حياه ثانيه، الى حياه ايه؟ الى حياه ثانيه مش بتاعتنا على الارض. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تبقى الحياه ادت له حياه في ذاته، حياه في ايه؟ في ذاته. وبعدين جعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى الحياه بقت حياه متنقله في اشياء. يبقى انا عايز حياه وعايز نور. احنا قلنا زمان ان النور الذي تتضح به مرائي الاشياء، تتضح به مرائي الايه؟ الاشياء. يعني ايه تتضح به مرائي الاشياء؟ كانوا زمان يعتقدون ان لاجل ان ترى ينتقل شعاع من عينك الى المرء فتراه، الى ان جاء العربي المسلم ابن الهيثم وقال لا الكلام ده كده، فعدل في قانون الضوء وقال لا ده الانسان بيرى لان شعاعا من المرئي يصل الى عين الرائي، مش الشعاع من عين الرائي الى المرئي، لا ده من المرئي الى الرائي، بدليل ان المرئي ان كان في ضوء تدركه، وان كنت انت في ظلمه، لكن ان كان المرء في ظلمه ولو انك في ضوء ما تشوفوش، فلو كانت الاشعه طالعه من عندك انت كنت تشوفه في نور كان ام في ظلمه، ولكن لما بيكون هو في ظلمه انت ما بتايه؟ ما بتشوفوش. مين اللي اكتشف دي؟ ابن الهيثم العالم المسلم، وتعدلت فيها النظريات كلها بتاعت الايه؟ بتاعه الضوء، والغرفه المظلمه جت اللي هي اللي منها الصور الفوتوغرافيه وبعدين السينما وبعدين كل دي مبنيه على العمليات دي على الاول. يبقى اذا النور بيكون وسيله الى ان المرئيات تاخد من النور وتدي اشعه للرأي فيرى. قلنا بقى احنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى
2: يترك في أقضية الكون الحسية أدلة على الأقضية المعنوية، أدلة على الإيه؟ الأقضية المعنوية. النور الحسي اللي احنا بنشوفه دي، يضوء الشمس، يضوء القمر، يضوء الكلوب، أي ضوء، ده بيخليني أرى الأشياء. ومعنى رؤيتي إلى الأشياء ليكون تعاملي معها تعاملا نفعيا، مش تعامل ضار. احنا قلنا لما نيجي في ظلمه، في ظلمه، اما ان اصطدم باشياء قويه عني فتحطمني، انا اقوى منها احطمها. ان مشيت كده على كوبايه ولا مش عارف ايه تكسر. طب وان اصطدمت بقى بترابيزه كده خشب كده كويسه، ولا برف حديد، ولا بتاع، يعمل فيك ايه؟ يبقى اذا في الظلام ان اصطدمت بشيء اقوى منك حطمك تعبك، وان اصطدمت بشيء اقل منك يبقى تحطمه. يبقى النور بيعمل ايه؟ بيحميني من انني احطم من دوني او يحطم من فوقي. هذه عملية النور. كلام عظيم. احنا قلنا زمان ان النور الصناعي في البشر يتجلى حين يغيب النور الطبيعي، يعني بنقيد مصابيحنا متى؟ لما الشمس بتغيب، ولما نضيء مصابيحنا علشان نشوف الاشياء ونتفاعل معها ونتعامل مع الاشياء، لا نحطمها ولا تحطمنا. كل واحد منا يأخذ من النور على قدر إمكانياته. اللي عايشين في الريف زمان كانوا يجيبوا المسرجة مش كده، واللي ترقوا شوية جابوا لمبة بإيه؟ بإزازة 10 أو 15 ولا 20، واللي ترقوا شوية جابوا كهرباء، والكهرباء برضو اختلفت، ده جاب لمبة نمرة 5، وده جاب لمبة نمرة 200، وده جاب لمبة نمرة 100، وده رقاها خلاها إيه؟ نجفة، وده جاب فلوريست، وده جاب مش عارف ايه. الله، اذا كل واحد يضيء الظلام الذي اضطر اليه بغيبة المنير الطبيعي على حسب امكانياته كده. طب فاذا ظهرت الشمس اطفأنا جميعا مصابيحنا، ولا حد بيدور مصابيحه بقى؟ هذا دليل من أدلة الكون الحسية الملموسة، لنأخذ منها دليل على أن الله إن فعل لقيمنا نورا، ما نجيبش قيم من عندنا ما دام قيم موجودة. كما أننا نطفئ كل مصباح حين تطفو الشمس، فربنا بيقول أنا ميت وأحييك، نقول له ميت وأحياه، يقول له انت فاهم ميت واحياء يعني ايه بقى؟ ام قال لك احنا قلنا الحياه هي كون وجود الكائن على حاله يؤدي بها ايه مهمته. احنا نظرنا الى الروح الاولى اللي ربنا حطها في ادم وبيحطها فينا بتديني حياه، وحياه ارقى من اللي موجوده في مين؟ في الحيوان. لكن الى اجل، الى ايه؟ اجل ده له مدة يصح يكون ثانية ويموت في بطن امه من ثانية، وابن شهر وابن شهرين، ويبقى ابن سنة اجل وتنتهي المسألة خلاص. وربنا قال بقى احرص على الحياة الثانية اللي هي ايه؟ خالدة اللي مش هتنتهي ابدا. اوعى تفتكر ان الحياة بتاعت هذا الجنس السيد في الوجود انها هي الغاية، لان ان كانت هي دي ما تبقاش غاية. ليه؟ لان يشترط في الغاية للمتحد ان تكون واحدة. ان كانت الدنيا دي هي غايتنا، يبقى كان لازم يبقى حظنا من الدنيا جميعا يكون واحد، اعمارنا واحدة، حالتنا واحدة. ده دليل الاختلاف فيه تختلف طولا وقصرا وحالا دليل على انها مش الغاية، لان غاية المتساوي لازم تكون ايه؟ لازم تكون متساوية، ومدام هي مختلفة يبقى مش الغاية، يبقى لازم الغاية فيه ايه؟ ثانية.
1: قال لك اذا قول الله وان الدار الاخرة لهي الحيوان،
2: يبقى ده قال هي دي الحياة. ليه؟ قال لك لان الحياة دي من هي حظية، ولا تعرفش هتقعد فيها قد ايه، لكن ديك مش حظية، ان كنت بتتنعم نعمك في الحياة ده يا يضيع منك يا انت تضيع منه وتموت وتسيبه، لكن في الاخر ها لا يفوتك ولا ايه. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ يبقى اذا الذي يأخذ الحياة الحسية الاولى وهي الحركة والى اخره بتاع النفخ في الروح دي، وان اخذها ان ما خدش الحياة الثانية يبقى ميت. يبقى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى اداله حياة خالدة واداله ايه؟ نور يم لا يحطم ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا يتحطم. بيقول اللي دي دي زيدي، يقوم يقول له لا، ما ده بدليل ان الحق يقول رسوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم للناس استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما ايه. طب هو يخاطبه، وما دام بيخاطبهم نبقوا احياء ولا مش احياء؟ احياء بالقانون هو الاولان، انما هو عايز لهم حياه من فيه. ولذلك قلنا سابقا السنم الى ان الحق سبحانه وتعالى سمى الروح الاولى التي ينفخها في الماده فتتحرك وتحس واو الى اخره سماها ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه؟ ساجدين. هي الروح ان هي اللي هتبقى في المؤمن والكافر زي بعض، وبعدين هيجيب روح ثانيه تدي حياه ثانيه. ولذلك سمى منهج الله لخلقه روحا، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحا تبقى بتدي حياه ولا ما تديش حياه؟ يبقى من كان ميتا فايه؟ فاحييناه، يعني من كان ضالا فايه؟ فهدينا، من كان كافرا فجعلناه ايه؟ يكون ايه؟ مؤمنا. او من كان ميتا، وميت بقى يعني فيه ميت بالتخفيف وفيه ايه؟ ميت. الميت هو من يكون مآله الموت وان كان حيا. يعني انا ميت وان كنت حي، ميت يعني يقولوا ايه؟ يقولوا الى، انما الميت هو اللي بقى ايه؟ ميت بالفعل، يعني ميت بالايه؟ بالفعل. ولذلك حينما يخاطب الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له انك ميت، يعني تقول الى الموت وان كنت حي الان. فيبقى ميت متلبس بصفة الفناء، ميت استعداده ان يتلبس بصفة الايه؟ بصفة الفناء. فاحييناه اي بالمنهج اللي حيدي له حياة ايه؟ حياة تانية. ولذلك حتى سمى القرآن روح، وسمى اللي نازل بالقرآن روح بس. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مش معنى في الناس ثم بيمشي به كل حاجة، لأن الأشياء الأخرى من الممكن أن تحتاط أنت منها، ولكن الناس دي العملية بقى فيها الاحتكاك صعب أوي. الاحتكاك فيها إيه؟ لأنهم أصحاب أغيار، أصحاب إيه؟ أغيار. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب يقول له لا، ما يبقوش زي بعض أبدا. زي ما يقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ الفطرة تقول إيه؟ لا. هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ الله الله، يمكنش. إذن تفيه أشياء الجواب عنها إيه؟ الجواب. الله أمننا على الجواب إيه؟ لأن معناها أنه واثق تمام الثقة أن الأمر إذا طرع على سؤال فلن تجد إلا جوابا واحدا هو ما يريد الحق أن يقوله خبرا. كذلك زين.

زين للكافرين ما كانوا يعملون. زين لهم ما كانوا يعملون، زين للناس عند الشهوات من النساء. ايه بقى؟ طب مين اللي زين بقى؟ لكن في ايات اخرى زينا، يبقى مره ومره زين. اي تركناهم عرضة لان ينفعلوا للتزيين، ما عصمناهمش العصمة اللي يتأبوا فيها على التزيين، ما تدخلناش في اختيارتهم. اذا ما دام ما تدخلش في الاختيار، طب الاختيار حر، يروح هنا ايه من شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين ايه، بين العمل وبين الفعل. ربنا لما حد يدينا المقابل ام قال لك لما تقولون تفعلون، يبقى الفعل مقابله ايه القول، الفعل يقابله ايه القول، يبقى اكن القول مهمة اللسان والفعل مهمة بقية الجوارح. القول مهمة ايه والفعل والجميع عمل، والجميع ايه، يبقى عمل اللسان الفرد وعمل بقية الجوارح الفعل، وكلهم يبقوا ايه، يبقى عمل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما عرضنا الى قوله سبحانه جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن، أكن الجعل ده مقصود، لكن أهو أرغمهم على أن ينجعلوا، ولكنه لم يحكمهم بالقهر فصاروا أحرارا. حينما لم يحكمهم بالقهر فصاروا أحرارا، يبقى أكنه هو اللي إيه، يعني ما بقوش أعداء للنبوة كده من عندهم، ده بمقتضى ما أودع الله فيهم من الحرية اختيار. ليه؟ أم قال لك لأن القهر للمراد يعطي صفة القدرة أو طلاقة القدرة أو كمال القدرة، ولكن كمال القدرة شيء وحب القادر شيء آخر. فطلاقة القدرة تأتي في الأمور القسرية القهرية، ولكن الإيمان يأتي في اختيارك أنت. يبقى لما تروح وأنت قادر أن لا تذهب إلى الإيمان، يبقى ده دليل على أنك أثبتت لله المحبوبية. يبقى الإنسان فيه أشياء قهرية وفي أشياء إيه؟ اختيارية. الأشياء القهرية بتثبت صفة إيه؟ صفة القدرة، والأشياء الاختيارية تثبت صفة المحبوبية. يعني هو قادر أن يكفر ولكنه يؤمن. يبقى إذن الصفات اللي هي قسرية فينا ما نقدرش نتحرك فيها، الأفعال الاضطرارية أثبتت لله صفة إيه؟ يقبضنا في أي وقت، يمرضنا في أي وقت، يعطل آلة من الآلات اللي موجودة عندنا كل يا بتؤدي مهمتها مفصل وتمي فشل إيه فشل كلام، قلب بيؤدي مهمته قول له يلا ما تأديش المهمة دي، أنا ليا فيها اختيار ملناش فيها اختيار. يبقى دي أثبتت القدرة ولا لا؟ علاقة القدرة أثبتت. نقول للذين يكفرون بالله أنتم أخذتم

0: الاختيار الممنوح لكم من الله لتوجهوه الى غير محبوب الله، انما اخارج عن نطاق اراده الله. يبقى كل شيء داخل في ايه؟ في اطار الاسلام. احنا قلنا كما تعطي ولدك هو شرائيه جنيه، قل له انزل السوق انا اديتك الجنيه اتصرف فيه كما تحب، بس اسمع بقى، ان اشتريت مصحف او كتاب كويس احبك واديك مكافاه، وان اشتريت كوتشينه ولا عملت بيه مش عارف ايه اكرهك واعاقبك. انت اديته قوه الاختيار ولا لا؟ والقوه الشرائيه ولا لا؟ لو نزل واشترى كوتشينه يبقى اشتراه غصب عنك ولا على غير محبوبك فقط؟ بس يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا قوه الاختيار وابقى له القهريات في امور. ولذلك الذين كفروا بالله نقول له يا اخي انت خدت قوه الاختيار واستعملتها في غير محبوب الله، الله كان يحب منك ان تكون مؤمنا، انت خدت الاختيار الممنوح لك من الله وعملت به ايه؟ وكفرت به. اذا انت تمردت على محبوبات الله. طب ان كنت شاطر بقى تمرد على قهريات الله. ما انت لك ثوابك وتتمرد على المرادات اهي على المحبوبات لله. طب لما تيجي تعي يقول لا مانيش عياه، لما تيجي تعي ايه الروح تطلع كده يقول لا انا عصلكت مانيش هموت ما يخليني. يبقى الله يحكم ما يريد ولا لا؟ يبقى يحكم ايه؟ ما يريد. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. جعلنا في كل قرية أكابر مجرم. كذلك كإيه؟ ما هي المسألة جاية في الجماعة الجبارين اللي وقفوا أمام دعوته صلى الله عليه وسلم، اللي هم كبراء مين؟ أكابر مكة وقفوا للدعوة. فبيقول له بيسليه بيقول له كما كان في القرية اللي اسمها مكة صناديدها واقفين ضدك، المسألة دي قضية كونية، احنا جعلين في كل قرية ايه؟ أكابر ايه؟ مجرمين. ليه؟ ليمكروا فيها. هو جعلهم للمكر؟ قال لك ليه؟ لما تركهم إلى الاختيار كل واحد هيعمل لإيه؟ لحد ما الشهوات اللي بتحددها إمكانيات نفسه. ولما يجي يعمل مكر، يعني ايه يعمل مكر؟ يصل الى مراداته بالطريق الملتوي، لان المكر احنا قلنا قديم المكر عباره عن شجره تلاقيها لها فروع متعدده، ولكن الفروع المتعدده ملويه على بعضها مجدوله كده، بحيث لما تيجي كده ما تعرفش الورقه دي بتاعت انا فاضل الله. يبقى اذا دي وصول الى المراد بالتواء، وصول الى المراد بالتواء. طب وما دام وصول للمراد بالتواء هل ذلك يستر على الله؟ ما يسترش على الله. ما دام انتم عايزين تستروا بالالتواء وعلشان تبيتم يبقى خدنا منكم انكم لا تستطيعون المواجهه بالدليل والحجه والبرهان. ادي اول فشل فيه اللي ما يستطيعش، ولذلك لا يكيد الا الايه؟ لا يكيد للانسان الا الضعيف، انما القوي كيد. ولذلك حد قال لك يا اخي ده النساء اكثر من الشفاه. ليه يا اخوي؟ أم قال لك يقول لك إن كيد إيه؟ الشيطان كان، ويقول في النساء إن كيدهن إيه؟ ما هو كيدهن عظيم لأن ضعفهن أعظم. ما هو لو كانوا مش ضعاف ما كانوش يكيدوا، لا يكيد إلا مين؟ ولكن القوي يواجه ولا يكيد ولا يدبر ولا يتآمر. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب. عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني.

أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، يسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من مواقف القرآن الكريم، فأقول السؤال. يقول عز من قائل: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال في القرآن: من يتتبع القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم تارة يجيب عن السؤال، وتارة يعظ السائلين، وتارة يرشدهم إلى ما فيه الخير لهم. ولنعود إلى تفصيل ذلك فنقول: سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام، والسؤال عادة

0: يعمد إليه السائل يريد أن يبحث عن الجواب، أن يعرف الجواب، وقد يعمد إلى السؤال للطعن على المسؤول بطريق غير مباشر، وقد يعمد إلى السؤال على سبيل التعنت والإرهاق للمسؤول وإيقاعه في الحرج. يسألونك عن الأهلة. قبل أن نبين معنى هذه الآية، لابد لنا من أن نشير إلى شيء مما ورد في القرآن عن السؤال. قتل المسلمون رجلين في آخر ليلة من شهر جمادى وأول ليلة من رجب، فقامت القيامة ولم تقعد. الشهور المحرمة أربعة، كما صرح بذلك حين قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالشهور التي كان يحرم فيها القتال كانت أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وإن شئت قلت المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. كان العرب مشهورين بالقتال بسبب أو بغير سبب، وربما قامت حرب من أجل حصان سبق حصانا، أو ناقة سبقت ناقة، وربما قامت الحرب بسبب كلمة قالها واحد منهم. واقتضت حكمة الله أن يبعث من العرب نبيا، ولو تركهم وما أرادوا لفنوا ولما بقي منهم أحد، فجعل الله لهم ما يحفظهم ويهيئ لهم ظروف العيش. جعل لهم الشهر الحرام وجعل لهم الهدية، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. جعل لهم الشهر الحرام يأمنون فيه على أنفسهم، والبلد الحرام يأمنون فيه على أنفسهم، ولو أن رجلا رأى قاتل أبيه في الحرم لما روعه ولا أساء إليه. لذلك يقول عز من قائل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فجعل لهم الشهر الحرام أي الأشهر الحرمة، وجعل لهم الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون في كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة، وجعل لهم الهدية ما يهدى إلى فقراء الحرم، وهذا إنما كان نتيجة دعوة إبراهيم أبي الأنبياء حين قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال عز من قائل: تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكان من فضل الله على أهل مكة أن أمن لهم ما يأكلون، وأمن لهم ما يكفون به الأذى عن أنفسهم، وكان تعظيم الشهر الحرام أمرا خطيرا. لذلك لما حصل قتل في الشهر الحرام ولم يكن يعلم من قتل أنه قد دخل الشهر الحرام قامت القيامة، وسألوا رسول الله عن القتال في الشهر الحرام، وسجل الله مسألتهم وأجابهم عليها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وكأنه بهذا يعرض بهم كما حاولوا أن يعرضوا به، ويرد عليهم ردا مفحما، فيقول لهم: إذا كنا قد قتلنا في الشهر الحرام، وكان القتل في الشهر الحرام محرما، فإنكم قد اقترفتم ما هو أشد من ذلك. لذلك قال: قل قتال فيه كبير، لكن ما اقترفتموه أكبر، صدكم للناس عن الإيمان، وصدكم الناس عن المسجد الحرام، وطردكم الناس منه أكبر، فإذا كان القتل كبيرا فما فعلتموه أكبر وأشد. وكأنه يقول لهم: قبل أن تنتقدوا المسلمين انتقدوا أنفسكم، وقبل أن تحرصوا على حرمة الشهر الحرام احرصوا على حرمة البلد الحرام والبيت الحرام والمؤمنين بالله. وقد يكون السؤال لطلب العلم بحكم مسألة، وقد ورد ذلك كثيرا في القرآن الكريم وأجاب عنه القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عز من قائل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبدل أن يجيبهم إلى ما سألوا قال لهم: ألا أخبركم على من تنفقون فهو أهم. ومرة صرفهم عن السؤال إلى ما فيه مصلحة من ذلك العمل: يسألونك عن الأهلة. سألوا: لماذا يكبر القمر ويصغر؟ يبتدئ صغيرا ثم يتكامل ثم يعود إلى الصغر حتى ينتهي. ولو أخبرهم عن السبب لربما لم يصدقوا أو لم يفهموا، فهم أمة أمية ولكنه أرشدهم إلى الحكمة من كبره وصغره، فقال: هي مواقيت للناس والحج. العرب كانوا أميين، لا يحسبون ولا يكتبون، ولو أنه كلفهم مراقبة الشمس للتعرف على الوقت لعسر ذلك عليهم، فكانوا يتتبعون القمر فيعرفون أول الشهر من ظهوره وآخر الشهر من غيابه، وكانوا بالقمر يتوصلون إلى معرفة وقت الصوم ووقت الحج. لذلك قال: قل هي مواقيت للناس، أي صغر القمر وكبره إنما شرع لتتعرفوا منه على وقت العبادة فتلتزموا بها وتؤدوها على وجهها. ولما ذكر الحج ذكر شيئا كانت تفعله العرب في الجاهلية، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طبيعي ألا يعتقد عاقل أن تقرب إلى الله يكون بدخول البيت من سطحه، لذلك كانت هذه الآية من المتشابه الذي يحتاج إلى البحث عن سبب النزول لنتعرف على المعنى ويتضح. كان العرب إذا أحرموا بالحج أو العمرة لا يدخلون تحت سقف، فربما احتاج أحدهم إلى شيء في بيته، وكانت بيوتهم مبنية على شكل دائري مفرغ في الوسط، فيصعد إلى السطح وينزل من السطح إلى وسط البناء، ثم يرشد أهله إلى ما يريد إخراجه من بيته، ثم يصعد ثانية إلى السطح وينزل من الناحية الأخرى. قال لهم: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وبالأمس بينا معنى البر، وقلنا إنها كلمة جامعة لجميع خصال الخير، ملخصها التقوى: اتقى الله فلم يعصه، وذكر الله فلم ينسه، ولكن البر من اتقى. اتقى الله وحافظ على أوامره ونواهيه والتزم بشرعه وتقرب إليه بما فرضه، لا بهواه ولا بما يستحسنه. ثم قال: وأتوا البيوت من أبوابها. وكأنه بهذا يكني عما يجب أن يكون عليه المؤمن، أن يأتي الأمور من طريقها دون احتيال، دون مخادعة، دون تغيير، يأتي إلى القضايا بشكل مباشر فيحلها، ولا يذهب المذاهب التي تضيع الأمر. وأيضا فإن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب إلى الله بما شرعه، يؤدي الفرائض ويجتنب النواهي، يحافظ على الفرائض والنواهي فيؤدي الأولى ويترك الثانية، ويراقب الله في كلامه وفي عمله وفي جميع أحواله. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله أي راقبوه في جميع أحوالكم. وفي جميع تصرفاتكم لعلكم تفلحون، أي وأنتم ترجون أن يكون في تقواه سبيلا إلى الفلاح والنجاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. وما قلت من قبل حين وقفت مع قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، من أن الدين ليس مظاهر ولا حركات لا معنى لها، ولكنه سلوك يراقب فيه الإنسان ربه ويحرص على تحقيق المصلحة، المصلحة أي جلب النفع للإنسان نفسه أو لغيره من الناس، أو دفع الضر عن نفسه أو عن غيره من الناس، ولا يكون عمله غوغائيا دون درس ودون تمحيص، بل يكون قدوة صالحة. من هنا نرى رب العزة جل جلاله شرع لنا عبادة الحج، عبادة مالية وبدنية يتساوى فيها الناس في اللباس وفي الحركة وفي التوجه، وحض على ذلك ورغب فيه فقال وأتموا الحج والعمرة لله، وجعل من الحج مدرسة تجمع المؤمنين وتؤلف بين قلوبهم وتوحدهم وتمكنهم من دراسة القضايا التي تعترضهم وتمكنهم من حل مشاكلهم. يقول عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج مدرسة تعلم الناس المساواة الحقيقية، تعلمهم الإحساس بالآخرين، تعلمهم الشفقة والرحمة، تعلمهم الانضباط، تعلمهم رقة القلب. فليس الحج عبادة مقصودة لذاتها، ولكنه عبادة مقصودة لما يترتب عليها. وهكذا الصوم يعلم الناس الصبر ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم. يقول رب العزة في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة، إن الإنسان يتقرب إلى الله بما شرعه لا بهواه، لذلك قال وأتوا البيوت من أبوابها، ويتوصل إلى ما يريد من الأهداف بالسبل التي شرعها الله، فالوسيلة الطيبة للغاية الطيبة، والغاية الطيبة لا تكون إلا بوسيلة طيبة. وفي هذا وذاك يجب أن يراقب الإنسان ربه ويحرص على رضاه، ويكون همه وحده رب العالمين، فبهذا يكون عنصرا فعالا في المجتمع، محبا للآخرين، محققا لمصلحة نفسه ولمصلحة الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

ارزقني ذرية طيبة وأهلا طيبين، رب لا تذرني فردا.

وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على مائدة القرآن يخشع القلب ويستمتع الذهن ويتربى الإنسان المقبل على هذا القرآن المتدبر فيه، الذي تحصل بينه وبين القرآن مراتب من التفاعل، ومن أعظم هذه المراتب أن يحصل للإنسان متعة التدبر وعبادة التدبر. نعم، إنه متعة وإنه عبادة كذلك. على مائدة القرآن نسير في طريق التدبر في سورة يوسف، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، أرحب بكم كما يرحب بكم أخواي عبد الله التميمي ومحمد عقل. على مائدة القرآن نتدبر سورة يوسف، وكنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، إلى آخر الآيات. لكن آخر ما وصلت إليه القصة من أحداثها أن يوسف عليه السلام قد دبر تدبيرا بمقتضاه يأخذ أخاه إليه ويضمه إليه، ثم يوهم هؤلاء الإخوة أن أخاهم قد استرق نتيجة القصة التي بيناها في المرة الماضية. وحتى لا يأخذنا الوقت في بيان ما ذكرناه، من فاته شيء فليعد إلى الحلقة السابقة ولنستأنف تدبرنا من هذه الآية، ولنبدأ كما هي العادة بقراءة المقدار المنوي تدبره وتفسيره من هذه السورة. يتلو علينا الآيات كالعادة صاحب الصوت الجميل شيخ محمد، فليتفضل، أسمعنا يا سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ محمد. يعني للمشهد وقية، لكن خلينا نشوف كيف يعني كيف يجري معنا أمر التدبر. إذن آخر طلب كان قد طلبه هؤلاء الإخوة من العزيز الذي هو يوسف، وهم لا يعرفون ذلك، طلبوا أن يأخذ يوسف أو العزيز أحدا غير أخيهم الذي اتهم بالسرقة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. هم تذكروا الميثاق الذي واثقوا أباهم به، ويعني لم يدروا بأي وجه سيعودون إلى أبيهم، ومن قبل قد فرطوا في يوسف، يعني كل ما يأخذ أخا من أخيهم سيعودون بدونه، ولذلك هم يعلمون في هذه اللحظة أن أباهم سيتهمهم. وهروبا من هذا المأزق الأخلاقي والنفسي، عرضوا على العزيز، على عزيز مصر، أن يأخذ أحدا مكان هذا، خذ أي أحد منا مكان هذا الولد أو مكان هذا الأخ الذي اتهم بالسرقة. جواب العزيز كان جوابا حاسما، قال معاذ الله. انظروا، يعني هذه الكلمة وحدها قد قطعت آمالهم في المراجعة. هناك كلمات نستعملها في كلامنا العادي في كثير من الأحيان كأننا نريد قطع رجاء أو أمل من يخاطبنا ويطلب منا طلبا ما، فلو أن أحدهم قال لك يا أخي افعل كذا، قلت له معاذ الله. إذا قلت له ذلك أشعرته بأنك تستعظم مجرد هذا الطلب فضلا عن الإتيان به أو الاستجابة إليه، فهذا المعنى يورث انقطاع رجاء هذا الطالب، وهذا الذي حصل من هؤلاء الإخوة. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ليس المقصود أن نأخذ أي أحد، ليس هذا هو المقصود، لكن هناك من أذنب والذي يجب أن نعاقب هذا المذنب دون غيره من الناس، وبأي ذنب يتحمل غيره وزره. ولذلك قال بعدها إن إذا لظالمون، يعني إن إذا فعلنا هذا وأخذنا أحدا مكان هذا الأخ سنكون من الظالمين. واستعمال معاذ الله مع الظلم هذا للمرة الثانية كما قلنا في الحلقة الماضية، يوسف يستعمل هذه الكلمة، وأنا أظن إنه كلمة معاذ الله أصلا لم تذكر في القرآن إلا مرتين، وكلتاهما على لسان يوسف، وكلتاهما في سياق الاستعاذة من الظلم. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. محمد عندك شيء؟
0: يعني إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يقولوا إنا نراك من المحسنين.
1: نعم،
0: عندما طلبوا منه ظلما أن يأخذ غير أخيهم فقال لا، هيك لا أكون من المحسنين، أكون من الظالمين.
1: التفاتة جميلة. نعم أحسنت، هناك مقابلة. كثير من الناس يريد أن يتوسل إلى شيء محرم، خلينا نبتعد عن الصورة شوي. كثير من الناس يريد أن يتوسل إلى شيء محرم بما يظنه طاعة من الطاعات، أو بالثناء أو بالدعاء. سارق يريد أن يسرق شيئا ما فيسأل الله تعالى أن يوفقه في سرقته. طيب أنتم تصفونه بأنه محسن، فكيف يمكن أن يكون من المحسن الظلم؟ هذا يتناقض، هذه التفاتة جميلة وذكية. فلما استيأسوا منه، إذن لما تكلم معهم بهذا الكلام استيأسوا منه. ما معنى استيأسوا؟
0: يأسوا، لكن فيها زيادة،
1: لكن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. استيأسوا غير يأسوا، زيادة في المبنى زيادة في المعنى.
2: وواضح أنه يعني استيأسوا وهم جماعة المعروف عنهم أنهم مش سهل يأسوا. كم مرة راودوا أبوهم؟
1: جميل،
2: وجابوا منه يوسف وجابوا منه أخوه، بس واضح أن سيدنا يوسف لأنه بعرفهم قطع أي أي أي شك في أنه ممكن يأخذوا،
1: يعني قطع رجاءهم تماما بهذا اللفظ. وكذلك إحنا يا جماعة في بعض الأحيان اللي بنشوفها غلط لا تجامل فيها. إن طلب منك إنك تمشي معاملة غلط، وقف واقطع رجاء من طلب منك ذلك، لا تدع مجالا للمراودة ولا للمراجعة. وباب الشر يغلق إغلاقا تاما، ويقول الناس الشباك اللي بيجيك منه الريح
2: سده
1: واستريح. دائما إذا كان هناك ذريعة ما إلى شر فلا تجعل هناك فسحة يمكن أن تراجع فيها وقد تضعف. الآن أنت قوي تصمد أمام المغريات أو الشهوات أو الترغيبات أو ما أشبه ذلك، لكن قد تمر بك لحظة ضعف تنكسر أمامها فتقبل هذا العرض غير الشرعي أو غير القانوني أو ما أشبه ذلك. ولذلك من انفتح عليه باب شر فليغلقه إغلاقا تاما، معاذ الله. انظروا إلى هذا الرد. سليمان عليه السلام لما جاء إليه بهدية، ألم تقل ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون؟ لما أتي سليمان بهذا ماذا كان رده؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنا لا أفرح بمثل هذه الهدايا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن. شوفوا الكلام،
0: قوة
1: قوة. يعني من سيسول أو ستسول له نفسه من بعد أن يقدم لسليمان رشوة؟ ومن من حاشية سليمان ستسول له نفسه أن يقبل رشوة وقد رأى ردة فعل سيده على مثل هذه الأعمال؟ إذن هناك كثير من القضايا يحتاج إلى تثبيتها بالقطع والحسم فيها حتى لا أترك أولا لنفسي مجالا أن تضعف فتسقط في هذا الكمين أو في شرك الشيطان هذا. إذن فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. ما معنى خلصوا نجية؟
2: يعني راحوا لحالهم،
1: ذهبوا وحدهم يتناجون. نعم، والنجوى هي الكلام بالسر. إذن أرادوا أن يتشاوروا في هذه المصيبة التي حلت بهم وهذه القارعة التي طرقت بابهم ولم تكن بتعبيرنا لا على البال ولا على الخاطر. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. صار الحوار بينهم الآن، يوسف لا يحضر هذا المشهد. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. الذي يظهر والذي يشير إليه بعض المفسرين أن أخاهم الكبير هذا هو الذي قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيب، يعني على أنه ليس مكتملا في البنية العقلية وطريقة التفكير، إلا أنه أرشدهم. ظاهر أن الرجل هو أرشدهم،
2: أقلهم سوء.
1: نعم، أقلهم جموحا يعني إلى الفكر التصادمي أو التصعيدي أو ما أشبه.
0: ما فرطتم.
1: ولذلك نعم، الذي يظهر أنه يتهم إخوته أنهم الذين قادوا المجموع إلى يعني الذهاب في منحى التفريط بيوسف. وكلمة التفريط بيوسف هي تمثل حقيقة ما جرى. مثل يوسف لا ينبغي أن يفرط فيه، يوسف كان له مستقبل، يوسف تظهر علامات النبوغ عليه، أنتم الذين فرطتم به من غير ذنب اجترحه يوسف عليه السلام.
2: يعني كلمة فرطتم يبدو أنه لها دلالة أقوى من أنه يعني ضيعت يوسف.
1: نعم نعم، التفريط بالشيء. ما معنى التفريط بالشيء؟ أنا لا أقول إنك فرطت في شيء إلا إذا كان يليق بك أن تستمسك به وتعتصم به وتأخذ بالك منه زي ما بيحكوا. لا، هذا الذي يسمى تفريطا إذا وقع الأمر بخلاف هذا. لكن الشيء الذي لا يستحق ذلك لا تقول أنا فرطت بكذا. إذا كان شيء لا يلتفت إليه لا تقول أنا فرطت به، أنا فرطت بالأشياء الغالية كأنه يقول مهمة. الأشياء المهمة، يوسف كان غاليا وكان مهما، ومع ذلك فكركم طريقتكم مسلككم فساد طواياكم هو الذي أدى بنا إلى التفريط بيوسف عليه السلام. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ والتعبير بلفظ الجلالة هنا لتغليظ هذا الميثاق. الميثاق الذي أخذه أبوكم عليكم ليس ميثاقا عاديا، بل ميثاقا قد أشهد الله تعالى عليه.
0: والله على ما نقول وكيل.
1: والله على ما نقول وكيل. قد أخذ عليكم موثقا من الله. وإحنا كنا قد ذكرنا وقتما فسرنا تلك الآية إنه الموثق ما هو؟ وعد وثيق، يعني قد أحكم التعاهد بين المتعاهدين فيه بشكل مؤكد وقوي. بشكل قوي وثيق. قال قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يعني عندنا ميثاق غليظ وفي الوقت نفسه عندنا سابقة، يعني نحن في نظر أبينا أصحاب سوابق. وأنتم تعلمون أيها الشباب إنه صاحب السابقة دائما هناك متهم دائما، يعني عادة بتصير أي جريمة من نوع ما، عادة الأجهزة الأمنية ماذا تفعل؟
2: بتروح على بتروح السوابق.
1: أصحاب السوابق، من له باع في هذا، من له خبرة في هذا الحقل. فلذلك هو يتوجس من هذا، يعني كأن معنى قوله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ونحن قد أخذ علينا موثق، أن اتهام أبينا لنا سيكون طبيعيا،
2: زي الأب اللي بيكون بيعطي ابنه سيارته وبروح وبخبطها في كل مرة، إذا نزل في يوم الأيام وشاف السيارة مخبوطة خبطة جديدة بيعرف أنه ابنه هذا.
1: أحسنت. هل الأب ملوم في ذلك؟
2: لا طبعا.
1: وهل الأجهزة مثلا الأمنية في العالم إذا لمت أصحاب السوابق بعد جريمة ما، هل هي ملومة؟
0: لا.
1: اللي بيصدر منه فعل ما سيكون مظنة تكراره، ولهذا الذي يتخوف منه هذا الأخ الكبير وهو أرشدهم كما قلنا. لذلك رتب على هذا الكلام شيئا، فلن أبرح. الفاء هذه بنقول لترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني إذا كان الأمر كذلك فإنني لن أبرح، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ماذا يقصد؟
0: بده يبقى في أرض مصر.
1: أنا سأبقى في مصر، سألتزم هذا المكان وسأبقى على هذا المحل معتكفا ملتزما لأشوف متى تنتهي المشكلة أو يأذن لي أبي بالعودة.
2: طب شو الفكرة دكتور؟ يعني زي اللي بيعاقب نفسه؟
1: هو أنا الذي أظنه أنه قد خجل من العودة لمواجهة أبي باختصار. لكن هو قوله فلن أبرح الأرض، ما معنى الأرض هنا؟
0: مصر.
1: مصر لا شك، يعني لن أبرح هذه البلاد التي أنا فيها، وكأنه يريد أن يظل متابعا لقضية أخيه الصغير. الآن لو ذهبت انقطعت الأخبار بيني وبينه، لكنني موجود الآن، قد أراجع يعني الحكمة، قد أتابع المعاملة، وفي الوقت نفسه والله ما نعرف بأي وجه سأعود للقاء أبي، ماذا سأقول له؟ هذا بقية الكلام. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ألا ترون؟
2: يا سلام.
1: أنا أظن أنه هذا الأخ على أنه كان أرشدهم في أو أقلهم سوءا بتعبير عبد الله حفظه الله وحفظكم في المشهد الأول من القصة، إلا أنه يبدو عليه الرشد في المشهد الثاني حتى لا نظلمه.
2: صحيح، هو برضو السن إله دور.
1: والسن إله دور، أحسنت. أصلا هي سنوات وهو كبيرهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. إذن هو كبيرهم، أكبرهم سنا، وهذا دائما هو الحقيق بالكبير. الكبير هو الذي ينبغي أن يكون موجها، هو الذي ينبغي أن يكبح جماح الصغار إذا أخذتهم الأفكار العدوانية أو ما أشبه ذلك، وإلا فإنه لن يكون كبيرا. الكبير دائما هذه صفته.
0: وبمثل أعمارهم يعني الشعر بمعنى الأبوة يعني بشكل مؤكد، يعني ربما أو يؤكد أنه متزوج وعنده أولاد.
1: نعم.
0: فشعر بما حل بوالده عندما أخذ منه يوسف.
1: نعم أحسنت. أنا قبل ما نطلع على الفاصل يعني خلينا نستغل هذه الفرصة لنقول، يعني قيل أنا لا أقول هذا الكلام لتشجيع الشباب على الجموح، لكن قيل الشباب شعبة من الجنون. في بعض الأحيان بعض الشباب يكونوا مندفعين، وقد يرتكب بعضهم أفعالا لا تحمد عواقبها ولا يفكر أصلا قبل الفعل بعواقب هذا الفعل. الإنسان الكبير قدرا هو الذي يستطيع أن يضبط ذلك، هو الذي يستطيع أن يسيطر على مجريات الأمور. إن لم يكن كذلك فلو كان كبيرا في السن فإنه ليس كبيرا في القدر. ولذلك دائما الكبير هو الذي يهدئ من ثورة إخوانه أو الشاب أو أصدقائه أو ما أشبه ذلك، سواء أكان بالسن صغيرا أم كبيرا، هذا المسلك هو مسلك الكبراء. فلنخرج بعد إذنكم إلى فاصل ثم نعاود الكلام في هذه الآيات إن شاء الله.
3: إذاعة حكمة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتكلم في أن الإخوة قد استيأسوا من الطلب الذي طلبوا به العزيز أو طلبوه من العزيز، وهو أن يأخذ أحدا مكان أخيهم للاسترقاق. الأخ الكبير قال لهم: بأي وجه تعودون؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يتابع الأخ كلامه فيقول: ارجعوا، فيقول: ارجعوا إلى أبيكم. بس في الفاصل عبد الله هيك أتانا ببعض الأفكار التي جالت في ذهنه حول الآيات، فأنا طلبت منه أن يشارككم إياها، فلو تفضل بذلك.
1: بارك الله فيكم. يعني الإخوة هذول اللي هم معروف عنهم منهم معروف عن سوءهم وعن فسادهم، وفي هاي الحادثة بالذات أبوهم صار يحكي لهم إنه دير بالك تضيعوا أخوكم، وراحوا ضيعوا بس ما كان لهم إيد ولا كانوا ناويين، وحتى يعني ضايقوا جدا. والأخ هذا الكبير بيحكي لنا أبرح الأرض.
0: نعم.
1: ومع هيك يعني اعتبروا إنه الشيء يعني الخطأ من جهتهم، مع إنه ما لهم إيد هاي المرة. اليوم
0: يعني لا يستطيع الأخ أن يعود لمواجهة أبيه،
1: هذا هو لا هو اللي سوى الشغلة ولا في إيده أنه يصلحها.
0: نعم.
1: الأيام هاي إيش بنشوف أحيانا؟ بعض الأباء بيحكوا لأبنائهم مثلا: دير بالك تضيع الشغل الفلانية، أو دير بالك وانت طالع يعني تخبط السيارة أو تضيع مصاريك أو حدا يضحك عليك. إذا بروح الولد وبنضحك عليه ولا بخبط السيارة ولا بسوي إشي سيء، إيش برجع بيحكي لأبوه؟ والله نقيت عليها يا حج.
0: كأنه يحمل والده
1: السبب
0: والمسؤولية، كأنه هو سبب في ذلك.
1: والأقل حياء من ذلك لما تحمل، استغفر الله، تحمل الله هذه الشيء، فتحكي أنه يعني ربنا قضى هذا الشيء أو ربنا قدره.
0: الآن إذا كان بتفريط منك وإلى آخره، فأن تقول: أنا والله لا علاقة لي، لو لم يكتب الله تعالى علي ذلك لما حصل. هذا الكلام يستعمل ويقصد به بعض الاستعمالات صحيحة. واحد ليس له ذنب، ليس له يد في التفريط، شيء حصل فنقول هذا قضاء الله وقدره ونسلي أنفسنا بذلك. لكن إن كنت أنت المتسبب فأنت الذي تتحمل المسؤولية. لكن خليني أقف مع الصورة الأولى.
2: متسبب ومقصر.
0: نعم، متسبب ومقصر. الحالة الأولى بس اللي أشار لها عبد الله، أي عقوق هذا والله الذي يعود الابن ليقول لأبيه: هيك نجيت عليها يا حد، شايف لو ما حكيت كذا؟ يعني يتنصل من المسؤولية ويحاول أن يلقيها على أبيه الذي حذره من الوقوع في ذلك، فبدلا من أن يعود خجلا كما هو حال هؤلاء الإخوة، وقد اعتبرناهم من العاقين، هناك علامات عقوق عديدة صدرت منهم وغفر الله تعالى لهم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكننا نوصف الأعمال التي وقعوا فيها ونوصف هذه المرحلة الزمنية التي حصلت فيها هذه المواقف. هؤلاء على ما بدر منهم، هم على خجل من أن يعودوا لمواجهة أبيهم. يا شباب، احنا عندنا مشكلة حقيقية الآن في المجتمع، قضية طريقة التعامل مع الأبوين قضية مشكلة جدا، وكثير من الناس عاق بما تحمله الكلمة من معنى وهو لا يعلم أنه عاق. والله سبحان الله، كم من المشاهد المؤلمة التي ترى فيها أو تسمع أنه الأب والأم هم أقل الأفراد احتراما في البيت. الأولاد قد يحترمون الجيران ويحترمون الأصدقاء ويحترمون الباعة، لكنهم في البيت لا يحترمون الوالدين، وهذه آفة كبيرة ينبغي أن ينتبه إليها. ووالله ما أدري أي كلمة يمكن أن تكب صاحبها في النار إن لم تكن كلمات من جنس هذه الكلمات، جنس كلمات تصغير وتحقير أمر الوالدين،
2: لدرجة أن بعض يعني الآباء أصبحوا يخشوا أن يتحدثوا مع أبنائهم حتى لا يعني بالمصطلح العامي أنه ما يتنكسوا.
0: والله إذا وصلنا إلى مرحلة زي هيك، يعني أي شاب أي ابن يرى أن والده أو والدته يتحرج من الكلام أمامه بشيء من الأشياء، فليتهم نفسه بالعقوق، يعني مجرد أن يتحرج
1: أو يتكلف في الكلام
0: أو يتكلف، يعني أنت تلاحظ أن أباك على حذر في الحديث معك، مجرد هذا الشعور عند الأب أنه متحرز أو متحرج من الحديث معك في نقطة ما، فمعنى ذلك اعتبر نفسك قد عققته في هذا. ما أدري أي بر بقي والابن والأب مش عارف يحكي مع ابنه، مش الابن مش عارف يحكي مع أبوه، لا سبحان الله. لعل هذا من معاني قول رسول الله وأن تلد الأمة ربتها، بصير الأب كأنه هو المربوب والابن كأنه هو رب الأسرة، كأنه هو الأب، تنعكس الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال يتابع الأخ الكبير كلامه، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، صراحة بشكل مباشر، لا تلف ولا تدور، باختصار هذه هي القصة، وما شهدنا إلا بما
2: علمنا،
0: فمن أين أتيتم بأنه سرق؟ هذا الذي علمناه، إذ إننا رأينا هذا الصواع يخرج من رحل أخينا، فظاهر أن أخانا أو فالظاهر أن أخانا قد سرق. إحنا طبعا نلومهم بذلك حتى هذه اللحظة، ونقول إنه كان ينبغي
2: أن يدافع
0: أو يعتذر أو يحسن الظن بأخيهم، إذ هذه الأفعال ليست قرينة قطعية على أنه سرق. نعم هي قرينة ظاهرة، الظاهر وجد في رحله فالظاهر أنه سرق، لكن حسن ظننا به ومعرفتنا به يدفعاننا إلى أن نجد له مخرجا. لعل قولوا إن أخانا قد اتهم بالسرقة، لكن واضح إن الجماعة لم يقع في ذهنهم هذا، هم لا يقصدون الإساءة، لكن إساءتهم من جهة أنهم لم يفترضوا حسن الظن. عبد الله ماذا يجول
1: برضو يا دكتور؟ يعني والله كلمة إن ابنك، ما حكوا إن أخانا، ابنك بتحس إنه يعني ناشف، وبتحس إنه يعني هاي ابنك اللي ربيته اللي بتحكي لنا عنه،
2: ابنك اللي خايف عليه،
1: اللي خايف عليه هي صارق.
0: والله ناشف الكلمة، أنا أوافقكم على ذلك، يعني
2: اجتمع عندهم عقوق وبر في نفس الوقت.
0: صح، يشوف في بعض الناس ما بيعرف شو يحكي،
1: بدب الكلام
0: دب، وهذه آفة ترى. وبعضهم إذا سمح لي محمد، بعضهم بدعوى الصراحة والمباشرة، يعني كثير من الناس بيحكي لك يا عمي أنا طبيعتي بحكي للأعور أعور بعينه، فبينزل بخرب الدنيا. يا عمي لا يكفي أن تكون الكلمة التي تقولها حقيقة، أو عمر بينبهني في هندسة الصوت بيقول لي على طريقة قولهم اللي بقلبي على راس لساني، لا عمي ما بينفع،
1: طيب أنا
0: ما بينفع، لا يكفي للحق أن يكون حقا كي يقال بأي وقت بأي طريقة، لا. ولذلك هذا اللي بنسميه إحنا في الأردن دج الكلام ليس حسنا،
2: يمكن طبيعة حياة البداوة اللي هم فيها لها علاقة.
0: والله قد يكون ذلك، لكن على أي حال واضح إنه الإخوة عندهم مشكلات ليست متعلقة بحياة الصحراء فقط، يعني عندهم مشكلات أكثر من ذلك. على أي حال إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم. نحن لم، هذا ليس تحليلا، هذا الذي رأيناه وعلمنا، وما كنا للغيب حافظين، كأنهم بقولهم وما كنا للغيب حافظين يعتذرون عن طلبهم أخذ أخيهم معهم، يعني لو كأنهم يقولون إننا لو كنا نعلم أن هذا سيحصل ما طلبنا منك أن ترسل معنا أخاً،
2: أنه سيسرق
0: يعني شيء ما كهذا. نعم أرادوا الآن، طبعا الإنسان المتهم والذي يعلم أنه في محل الاتهام وإن كان بريئا يعاجل إلى استقطاب الأدلة والشواهد، لكن انظروا يا جماعة الفرق بين الإنسان البريء والإنسان الكاذب، ولنقارن بين الموقفين اللذين حصلا من إخوة يوسف، الأولى في قصة تضييعهم وتفريطهم بيوسف، والثانية هنا. الأولى
2: جابوا القميص
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب، ولا عندنا، لا اسأل فلان ولا اسأل علتان، حتى أكله الذئب لم يبقي منه شيئا،
1: ولا جزء حتى من جسده،
0: ولا جزء من جسده أبقى، ولا على الذئب، ما هذا الذئب الذي
1: الجوعان
0: يعني ابتلعه ابتلاعا. لكن الإنسان لما يكون صادق يسهل عليه أن يأتي بالشواهد، ولذلك لم يرى الإخوة أن كلامهم وحده كاف الآن في تبرئتهم، وقد بدر منهم ما بدر، وقد عهد عليهم الكذب، ولذلك بدأوا يستشهدون بالمقويات التي تقوي روايتهم، واسأل القرية التي كنا فيها. ما معنى القرية هنا؟
2: مصر.
0: مصر. اسأل. طبعا الآن قد يقول قائل كيف تسأل القرية؟ لا، معنى واسأل القرية واسأل أهل القرية، يعدون هذا من المجاز. لا أريد الاستطراد الآن في بيان أي نوع من أنواع المجاز، لكن الكلام حقيقة ومجاز. إذا قلنا اسأل أهل القرية واضح، اسأل القرية، القرية لا تسأل، وإنما يسأل من؟
2: أهلها.
0: أهلها. والعير التي أقبلنا فيها كذلك معطوف على القرية، كأنهم يقولون واسأل العير، العير القافلة، وكذلك واسأل يبدو أصحاب العير التي أقبلنا فيها، التي جئنا فيها، يعني كأن القصة اشتهرت.
2: دكتور، يبدو أنهم حينما كانوا يذهبون إلى أرض مصر لم يكونوا يذهبوا لوحدهم.
0: نعم.
2: بل يعني في الزيارتين كانوا يذهبون مع مجموعة من أهل بلادهم.
0: والله هذا الظاهر. شوفوا قولهم والعير التي أقبلنا فيها، إذن ليسوا وحدهم، هناك يعني قوم آخرون. والعير التي أقبلنا فيها وإنا
2: لصادقون.
0: أنا أستشعر الآن، أستشعر يعني حرارة تعبيرهم في الصدق، يعني هذه الطريقة التي يتكلمون بها لا يتكلم بها كذاب. استشهد، اسأل فلان. طبعا بعض الناس قد يقول اسأل فلان رحمة الله عليه، أنا مش مصدقني، اسأل فلان رحمة الله عليه. يعني يستشهد بقوم لا سبيل إلى الاستشهاد بهم، ويستشهد بأدلة لا سبيل إلى التحقق منها. من الأشياء اليوم الآن اللي عمالها تتداول، أثبتت دراسة كذا، وين الدراسة؟ وين الجامعة؟ مين العالم هذا؟ إلى آخره. هذه قضايا لا يمكن التحقق منها، أو إن أدنى تحقق منها يقودك إلى أن هذا الكلام كده باطل. ولذلك لا تنغروا دائما في رسائل الواتس والفيس والإلى آخره، ليست مصدرا للمعلومات. هذه الرسائل العامة التي يتناقلها الناس ليست مصدرا للمعلومات، سواء المعلومات السياسية أو الطبية أو ما أشبه ذلك. هذا كلام يقوله الناس عاد، وما أدران أنه كلام صحيح.
2: هناك دراسة تقول أن هذه الدراسات غير صحيحة.
0: يعني على هذه الطريقة. لكن الاستقراء يدلنا على أنه فعلا مثل هذه الأشياء يكثر فيها الكذب، قد يكون بعضها صحيحا، لكن دائما لولا يأتون عليهم بسلطان بين. دائما هذا المنهج القرآني في تلقي المعلومة، لا يكفي أن تقول أثبتت دراسة كذا وكذا، هذا الكلام وحده ليس كافا. بتجيب لي الرابط وبتقول لي هذا رابط الجامعة وهذا رابط نشر البحث وهذا الأستاذ الذي كتب البحث والذي حقق هذه التجربة، أقول على الرأس والعين. الآن عندنا كثير من الإشكاليات، مطاعيم الأوبئة، القضايا السياسية، لولا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف
2: أذاعوا به،
0: ولو ردوه إلى الله
2: ورسوله
0: وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك مسلك دائما للتعامل،
2: منهج
0: للتعامل مع القضايا العامة التي قد تؤثر الإشاعة فيها تأثيرا سلبيا. إذن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، هناك حرارة في التعبير عن الصدق. في المقابل حصل ما كان يخشاه الإخوة، وهو أمر طبيعي جدا، كذبهم أبوهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. شو رأيك شيخ محمد تقرأ علينا ما تيسر؟

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. يعني واضح أن أباهم قد كذبهم أو كذب روايتهم، وهذا أمر طبيعي، لا شك أنهم كانوا صادقين، لكن عهد أبيهم بهم أنهم قد كذبوا من قبل في حادثة مماثلة.
2: وبرضه يمكن ثقته بابنه أنه ما بسرق برضه، هو يعني هو ما أصلا ما أخطأ في تقييم الموقف.
1: صحيح، هو لم يخطئ،
2: هو صحيح،
3: هو لو تقييمه صحيح. المشهد كان يعني مش سهل.
2: طبعا.
1: لا، ليس لا سهلا لا على الأب ولا سهلا كذلك على الإخوة. انظروا يا كرام إلى أنه استعمل يعقوب عليه السلام اللفظ نفسه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والله لو ذهبنا إلى المشهد الأول من السورة وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهنا عبر بالتعبير نفسه فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما الذي يصفونه؟
2: إنه أخاهم،
1: إنه ابنك سرق. الله المستعان على هذا الوصف، على هذا الوصف الذي تتكلمون به. طيب ما هو تسويل النفس بل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ تسويل النفس تزيينها الباطل. بل سولت لكم أنفسكم أمرا يعني زينت لكم أنفسكم أمرا باطلا وحسنته لكم فأتيتموه، وهو أمر باطل. شيء شبيه بالوسوسة، لكن مصدر الوسوسة الشيطان ومصدر التسويل
3: النفس.
1: النفس هي التي تسول، هي التي تزين. فكأنه اتهمهم، أو لا أقول فكأنه، قد اتهمهم فعلا اتهاما مباشرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا ما قبيحا، فأنا سأواجه هذا الأمر القبيح بالصبر الجميل، ولذلك قال فصبر جميل. هذه كأنه أن هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فعملي أو مسلكي أو منهجي صبر جميل، أو ما أواجه به طعنكم هذا صبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه. ولو كان يعلم يعقوب أن ثمته ما يمكن أن يغير هذا الواقع إلا الصبر لأتى، غير الصبر لأتى. لكن واضح أنه الإخوة جاءوا برواية محكمة مغلقة كما هي الرواية السابقة التي أتوا بها ليعقوب عليه السلام، وواجه ذلك بقوله فصبر جميل والله استعان بالله. صبر منه أولا، ثم استعانة بالله على هذا الكلام الذي يسمع به اتهام ابنه الذي رباه على يديه.
3: دكتور، والله المستعان على ما تصفون في الأولى في أخذ يوسف،
1: نعم،
3: أما في الثانية عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
1: أيوة نعم، صحيح، أحسنت. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، والله المستعان على ما تصفون
3: في قصة يوسف.
1: أحسنت، أنا أعدل إذن. نعم،
3: لأن الأولى يعني واضح الكذب عليهم.
1: أيوة،
3: أما الثانية في شواهد وفي قافلة تشهد.
1: لذلك ما قال والله المستعان على ما تصفون. أحسنت. ولو قالها لقلنا لعله قصد أنهم اتهموا
3: أخاهم
1: بالسرقة، لكن خلينا نعدل الكلام حتى لا نشوش على المستمعين. أحسنت. والله المستعان على ما تصفون قالها يعقوب في مواجهة رواية الذئب في أول القصة، هنا قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
3: جميع.
1: شوفوا دائما
3: جميعا ثلاثة صار، مش اثنين.
1: أحسنت، جميعا. ليش عسى الله أن يأتيني بهما يوسف وأخوه؟ لا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يوسف وأخوه والكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أحسنت، هذه التفاتة طيبة. دائما ينفجر الأمل في أشد لحظات الغم سوادا، كما أنه ينفجر الفجر والنهار بعد أحلك لحظات الليل تماما. الآن هذا الكلام ما قاله يعقوب في القصة الأولى بعد التفريط بيوسف، لكنه قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هنا بعد أن فقد الثاني وفقد الثالث، فانضاف همان كبيران إلى الهم الاستراتيجي التاريخي الذي يحمله في قلبه.
2: دكتور، يعني سيدنا يعقوب فقد اثنين من أولاده ومع هيك ظل عنده تفاؤل.
1: جميل.
2: وظل يعني ما يأس من روح الله. سيدنا محمد لما نزلت عليه الآيات حكينا بعد عام الحزن وبعد فقدان الاثنين برضه سيدتنا خديجة وأبو طالب عمه وخروجه، ومع هيك ظل متفائل لما أجا الملك وحكى له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، حكى لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
1: أحسنت. يا سلام، يعني بقاء جذوة التفاؤل في النفس هذا دأب المؤمنين. رح نيجي هلأ بيكمل يعقوب عليه السلام بيقول لهم لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذي لا يعرف الله هو الذي ييأس من رحمة الله، الذي يعرف الله لا ييأس من ذلك. على أي حال ختم كلامه بقوله إنه هو العليم الحكيم. أي شيء جعل الختم ختم هذا الكلام بهذين الاسمين العظيمين الجليلين هو الأنسب؟ ما المناسبة؟ إنه هو العليم الحكيم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
3: وعليم بما تصفون،
1: عليم بما تصفون بحقائق
2: الأمر وأماكنهم،
1: حكيم في
3: فيما حصل،
1: في تدبيره فيما حصل. إذن لا، كأنه يقول الله عليم بما حصل منكم وبما حصل في حقيقة الأمر وفي الواقع، وهو الحكيم في تدبيره لعل له حكمة. والمؤمن هكذا دأبه، دائما يقول لعل لله تعالى حكمة في
3: إن أمر المؤمن كله له خير،
1: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يرى المؤمن يد الله الحكيمة في كل ما يجري معه من أحداث، ويقول لعل لله تعالى حكمة في ما حصل أو فيما سيحصل أو ما أشبه ذلك. يعني يبدو أن الوقت قد حاصرنا، إحنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس إن شاء الله، على أمل أن نتابع في الحلقة القادمة ما تبقى من المشهد، وأن ييسر الله تعالى لنا كذلك ختم السورة بكرمه ومنه ورحمته إنه الكريم الرحيم. أقول ما تسمعون والحمد لله، ونلقاكم على خير في القادمات إن شاء الله تعالى.
0: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا، اشف مرضانا وارحم موتانا بسر الفاتحة. بسم الله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

0: بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في 700 حديث من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. الحديث 451. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: سبحان الله أيها الإخوة، سلامة الصدر علامة فارقة في قوة إيمان الإنسان. إذا حمل صدره أضغانا، أحقادا، غلا، حسدا، بغضاء لعباد الله تعالى، لخلق الله تعالى، فهذا مؤشر على ضعف إيمانه. إذ كيف يستطيع هذا القلب أن يستقبل أنوار الله تعالى وهو مملوء حقدا؟ كيف يستطيع هذا القلب أن يستقبل عطايا الله عز وجل إذا كان مملوءا غلا، إذا كان مملوءا حسدا، بغضاء، إيقاعا بين الناس؟ كيف؟ يعني إذا واحد راح لعند بائع عطر وأخذ له النينة زجاجة مملوءة بالأوساخ وقال له املأ لي فيها عطرا وخذ الثمن، العطار لا يملأها لأن عطره سوف يفسد ويساء إليه إذا وضع في قارورة متسخة. هذا القلب يا أيها الأخ يا أيتها الأخت، اجتهد أن تجعله سليما، خاليا من الأحقاد، من الضغائن، من الوقيعة بالناس، من الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. لحد يجي يقول لي فلان طلع، فلان نزل، فلان طويل، فلان قصير، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أنا جاي على الجامع أريد أن أصلي، جاي على الجامع أريد أن أتقرب إلى الله، جاي على الجامع أريد أن أقرأ القرآن الكريم، جاي على الجامع أريد أن أذكر الله عز وجل، أريد أن يتوجه قلبي إلى الله. ما بدي يصير كل ما شفت واحد أنه هذا منيح، هذا ردي، هذا صح، هذا خطأ، كيف لي أن أصلي وكيف لي أن أذكر الله عز وجل؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
1: الإسلام يا إخوان جاء فيما جاء به بالحفاظ على الموارد. من أهم الموارد، هلأ المال مورد لا يجوز إتلافه، لا يجوز تبديده. الطعام مورد، الثمار الفواكه مورد، الأراضي العقارات مورد لا يجوز تبديدها. هلأ لو واحد إجا معه فلوس $1,000 وجاب حرقهم هيك قدام الناس وقال أخي هدوم صري وأنا بدي أحرقهم، شو بدكم فيني؟ كيف شو بدنا فيك؟ هذه موارد، فلماذا تبددها؟ الآن الماء من أهم الموارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. كيف يعني هذا بال في الماء أفسد هذا الماء؟ يعني إذا أراد الناس أن يغتسلوا فيه، أن يغسل يديه فيه، أن يغسل آنيته فيه، يا أخي صار بهذا الماء نجاسة. خاصة هذا الماء دائم يعني راكد لا يتحرك. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة البول تنجس، بالتالي ما عاد إذا تنجس الماء ما عاد تقدر أنت تتطهر به من الجنابة. نعم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
1: المعنى نفسه.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.
1: اليتيم في اللغة وفي الشريعة من فقد أبوه وكان دون سن البلوغ، دون أحد من آخر، فراح يضربه ضربا شديدا أكثر من 10 ضربات، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، الحدود التي شرعها الله تعالى بجوز، بس غير هيك غير هذا لا يجوز.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.
1: سبحان الله، الإسلام كله ذوق وأدب، يعني اثنين قاعدين عم يحكوا مع بعضهم بعض، تجي أنت هيك تقعد بيناتهم. مرة قال لي أخ بأن زوجته شديدة الغيرة، اللي بكون قاعد أنا وأختي على الصوفاية عم نحكي، ما بلاقي غير زوجتي نزلت بيناتنا نبدأ تسمع الحديث. يا بنتي لا، ليس من الأدب، ليس من الذوق. قال أنا بغار على زوجي. طيب أي أخته؟ عدي جنبها يا أختي، عدي على اليمين، عدي على اليسار. لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. استأذن، إذا أذنا تفضل.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
1: إذا كان المال مال زوجها، يعني الطعام في البيت الذي اشتراه الزوج، المونة في البيت اشتراها الزوج، الثياب في البيت اشتراها الزوج، يصير هذه المرأة تعطي من مال زوجها بلا إذنه؟ الجواب لا، لا يجوز. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني في مال زوجها تتصدق من مال زوجها، لا يجوز لها إلا أن تستأذنه. هو أذن لها أن تأكل، أن تشرب، أن تشتري حاجاتها، بس مو تتصدق. هلأ إما أن تأخذ المرأة، الأخوات تحت يسمعنا، إما أن تأخذي إذنا عاما، وحاولوا، أي نصيحة اسم الرجال ما عم يسمعونا كثير، خذي من زوجك إذنا عاما، إنه يا زوجي أنا بتسمح لي أتصرف في مالك بالمعروف، فإذا أذن لك بيصير لاحقا يعني أن تتصرفي في ماله، بس إذا ما أذن لا يجوز. إذا ما سمح بالإذن الخاص، بالإذن العام، إذن خاص إنه معلش من هالمصاري أنا أتصدق، معلش من هالمصاري أعطي أخي، أعطي أختي، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني في مال زوجها.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق.
1: لا يحب الله العقوق، لكن شو بيحب الله؟ البر جل جلاله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ.
1: مر بنا مرارا حرمة الاحتكار، والاحتكار له شروط ثلاثة. واحد، أن يحبس سلعة يحتاجها الناس كافة أو طائفة منهم، يعني الطحين، الرز، البرغل، يحبسها هو، هي يحتاجها كل الناس، أو مثلا سيرنجات الأطباء، هي يحتاجها طائفة من الناس، أن يحبس مادة يحتاجها الناس كلهم أو طائفة منهم. واثنين، أن لا يكون لها بديل في الأسواق. هلأ بجوز أنا جايب رز مصري، بس في بالأسواق رز نوع آخر، فأنا لو حبس الرز المصري أنتم لا تتضررون، تشتروا نوع رز آخر. أنا حبست ماركة معينة من السيرنجات، خير في ماركات أخرى، بس الاحتكار أن تحبس حاجة يحتاجها الناس كلهم أو طائفة. واثنين، لا يكون لها بديل في الأسواق. وثلاثة، أن يعرضها بسعر غال، يعني هو بيحبسها وبعدين بيعرضها بسعر غالي، هذا لا يحتكر إلا خاطئ وفعله حرام.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه.
1: الإسلام ذوق يا أخي، كيف تحلب؟ هذا مال صاحبك، مال أخيك، فلا تأخذ منه إلا بالإذن.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
1: هذه أموال حرام، بيع الكلاب، شراء الكلاب محرم، إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو ما ينتفع به من الكلاب جائز. لا يحل حلوان الكاهن، واحد يروح لعند عراف، منجم، قارئ أبراج، قارئ فنجان، بيعطيه فلوس، هذا حرام، مال حرام. مهر البغي، نسأل الله السلامة، فجور المرأة الفاجرة أن تعطى مالا لفجورها.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.
1: نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه. كفر بعد إسلام، لما هذا ارتد؟ هذا لأنه خالف النظام العام للبلد الإسلامي، النظام العام للبلد الإسلامي الإسلام، فيروح يكفر ويحكي بين الناس ويدعو الناس إلى الكفر إلى الإلحاد، هذا يقتل. هذا شبيه لأنه بمن ينقلب على النظام في البلد يقتل، شبيه بمن يرتكب الخيانة العظمى يقتل. لما؟ لأنه يؤذي كل الناس. النظام العام في البلد الإسلامي هو الإسلام. هلأ لو كفر وسكت، ارتد وسكت، ما أحد علم به، حسابه عند ربه. بس ارتد وطلع على الفيسبوك ويطلع على إيش اليوتيوب ويحكي عن الردة، شو ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخلخل النظام العام في البلد فيقتل. زنا بعد إحصان، يعني بعد زواج، أو قتل نفس بغير نفس، نسأل الله السلام.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع.
1: أن يجتمع عقد القرض مع أي عقد آخر فهو غير حلال. عقد القرض مع أي عقد آخر هو غير حلال. لما؟ لأنه وسيلة للربا. يعني مثلا أنا بقول لك ديني 100 مليون، بتقوم أنت قلت لي، بتقول لي إيه بدينك 100 مليون، بس يا دكتور بدك تبيعني سيارتك ب10 ملايين، بس أنا سيارتي حقها 50 مليون، فأنت تضغط علي أنه أنا بدينك 100 مليون بس بيعني سيارتك ب10 ملايين، إذا وسيلة للربا، كأنك معناتها أنت دينتني 100 مليون وحتستردهم مني 140. فلا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وإجارة، لا يجتمع عقد القرض مع أي عقد آخر. لا يحل شرطان في بيع، هذا عند جمهور العلماء، عند الإمام أحمد بن حنبل الشروط كلها جائزة ما لم تكن مخالفة لأصل العقد أو مخالفة للشريعة، سواء كانت شرطا أو شرطين أو أكثر.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: سنكتفي، عفوا الله يجزيك خير، سنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في خواتيم سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الكتاب أو الجواب في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات القرآن الكريم تحمل الهداية للأفراد والأسر والمجتمعات والبشرية لتسعدهم في الدنيا والآخرة، وآيات اليوم مندرجة في هذه المعاني. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها. إن صفة الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، المتقون هم الذين آمنوا وهم الذين ائتمروا بأمر الله وانتهوا عن نهي الله. كل من آمن وائتمر بأمر الله وانتهى عن نهي الله تعالى فهو من أهل التقوى، وهو موعود بهذه الجنة التي يذكر الله تعالى أوصافها ليثير عندنا زيادة التمسك بأوامره ونواهيه. صفة الجنة التي وعدها الله تعالى للمتقين أنها تجري من تحتها الأنهار. لما يبني أصحاب المزارع مزارعهم، إذا كان في المزرعة نهر يمر فإنهم يجتهدون أن يجعلوه يمشي داخل هذه الأرض ليشكل منظرا حسنا، وربما لم يكن هناك نهر في هذه الأرض فصنعوا نهرا صناعيا من أجل أن يعطي جمالا ويعطي ندى ويعطي رطوبة ويغذي هذه المزروعات في الأرض. أما الجنة فإنها تجري من تحتها الأنهار، جعل الله تعالى الأنهار تجري تحت قصور الجنة وتحت بيوتها. أكلها دائم، الشجرة في الدنيا تحمل مرة في العام، قد تحمل مرتين، قد المزروعات هذه الأرض كل 4 أشهر تخرج شيئا، أما ثمار الجنة طعام الجنة فهو طعام دائم. قال بعض المفسرين: إذا قطعت الثمرة من الجنة فإنها تعوض مباشرة. أكلها دائم، وظلها يعني وظلها دائم أيضا، لأن احنا بالدنيا الظل قبل الظهر بيكون بجهة، بعد الظهر بيكون بجهة، أحيانا لا يكون هناك ظل فلا تخرج أنت إلى الطريق. أما الجنة فيها شمس لكن فيها ظل، وكلها دائم وظلها يعني دائم. قال الله تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا، عاقبة المتقين هذا العطاء الإلهي. سامحوني يا أخوان ويا أخوات، أحدنا يعمل 30 سنة أو 40 سنة شان يشتري بيت بالشام شي 200 متر، هذا إذا يعني وفقه الله تعالى واستطاع أن يشتري، فثلاثين 40 سنة مشان 200 متر في الدنيا. ألا يحق لك أن تعمل 70 سنة كتبها الله عليك أو أقل أو أكثر من أجل أن تنال جنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها؟ جدير أن تنضبط بأمر الله. صحيح يا شباب أنكم تكفون أعينكم عن الحرام، بس أنتم موعودون بخير كبير. صحيح يا رجال أنكم تكفون أيديكم عن الحرام، لكن أنتم موعودون بخير كبير. صحيح يا نساء أنكن تكففن ألسنتكن عن الحرام، لكن أنتن موعودات بخير كبير، وحق لكم أن تفعلوا هذه الأفعال حتى تنالوا تلك العطية. قال الله تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا، عاقبة الذين اتقوا الجنة. ولأجل أن يزيد الله تعالى ألم الكافرين ويزيد سعادة المؤمنين، قال: وعقبى الكافرين النار. لاحظ هذا المشهد الذي يجعلك القرآن تعيش فيه، أناس قامت القيامة، نصبت الموازين، توزع الآن النتائج والعلامات، وتظهر عاقبة كل فريق، ففريق ينادى بهم ليدخلوا النار، وفريق ينادى بهم ليدخلوا إلى جنة تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. بس يا أخوان شدوا همتكم، مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، ما إلى شبيه هذه الجنة. هذا الذي تسمعونه في القرآن الكريم في أوصاف الجنة ليس في حقيقته في الدنيا إلا الأسماء. يعني نهر الجنة مختلف عن نهر الدنيا، بس هذا نهر وهذا نهر بالاسم. فاكهة الجنة غير فاكهة الدنيا، أزواج الجنة غير أزواج الدنيا، أسرة الجنة غير أسرة الدنيا، وهكذا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. كل من آمن بالله تعالى، كل من تمسك بهدي نبي من أنبياء الله تعالى، فإنه يفرح بأوامر الله، يفرح إذا أمر الله بالصلاة، يفرح إذا أمر الله بالزكاة، يفرح إذا أقيم مشروع خيري، يفرح إذا ساعد إنسانا ضعيفا، يفرح إذا أمره الله تعالى بالصوم، يفرح إذا أقامه الله تعالى في طاعة الله تعالى. والذين آتيناهم الكتاب، سيدنا سلمان الفارسي كان من الذين أوتوا الكتاب، لكنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وفرح بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرح بما يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ومن نواهي. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، لكن من المشركين، من الكافرين، من الضالين، من الفاجرين، من لا يرضى ببعض أوامر الله. لماذا فرض الحجاب على المرأة؟ لماذا سمح للزوج بتعدد الزوجات؟ لماذا الرجل يجب أن يدفع المهر؟ لماذا الزكاة 2.5%؟ ومن الأحزاب من ينكر بعضه. إذا سمعت من ينكر على أوامر الله تعالى، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أنا شغلتي اللي بيقوله الله، حاضر، أنا عبد سمعا وطاعة، ولا أشرك بالله شيئا. طيب خذ من الله وخذ مني الرأي والرأي الآخر. أخي أنتوا بدكم زواج، هذا صح، بس الشذوذ كمان خيار آخر. يعني أنتوا بهالبلد ليش ما عم تقروا الشذوذ؟ صحيح أنتوا عنيفين، صحيح أنتوا متشددين، صحيح أنتوا متعصبين، يا أخي خذوا عطوا نص بالنص، نص يعني الشغلة حل وسط. ليش هيك أنتوا بس عنكم راسكم يابس، يعني بس بدكم تساووا زواج شرعي؟ هيك الله، أنا عبد الله تعالى، قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أنا ما بأخذ من أحد غير الله عز وجل. بس نزعل منك إزعال، نرضى عليك ارضى، بس بتضايق، أنا بتضايق شو أعمل له؟ بس الأمم المتحدة ما بيهون عليها، شو نعمل للأمم المتحدة؟ إذا الأمم المتحدة وافقت أمر الله على العين والرأس، بس خالفت أمر الله. أنا أعبد الله ولا أشرك به، قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو، هي شغلتي، أنا داعي إلى الله عز وجل، وإليه مآب، حبرجع لعند الله عز وجل، وسيحاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وأنتوا يا شباب وأنتن أيتها البنات، اعبدوا الله ولا تشركوا به، لا ترضى أن تأخذ تعليمك إلا من فوق، لا ترضى أن تأخذ منهجك إلا من فوق، اعتقاداتك إلا من فوق. يجي الناس يقولون نعم لا رضينا، غضبنا، ساعدنا، حاكينا، من حاكيك، لكن أنا أمر الله تعالى هو الذي لابد أن ينفذ في هذه الأرض. فأنتوا يا شباب اعبدوا الله ولا تشركوا به، وادعوا إلى الله عز وجل، مو بس تعبدوا، كمان تدعوا إلى أمره وتدعوا إلى نهيه، وبالآخر الرجوع إلى الله تعالى. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، كما أنزلنا على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، على الرسل أنزلنا عليهم كتبا، أنزلنا هذا القرآن وأنزلناه بلغة العرب. يا طوبى للعرب، يا بشرى للعرب، يا هنيئا للعرب أن الله اختار لسانهم لينزل به القرآن الكريم. والله قال لي أخ من الأخوة الشراكس، سافر إلى أهله بشرق آسيا، قال لي دخل على عمته جابت له، ما بتعرف تحكي عربي عمته، إلا يعني سورة الفاتحة وبعض الآيات الصغيرة، جابت له صندوق المجوهرات تبعه. هو يقول لي طالعت له من قلب صندوق المجوهرات، مع المجوهرات قطعة ورقية لمجلة مكتوبة باللغة العربية، سافت ورقة مشقوقة يعني من مجلة. قال له شو هذه يا عمتي؟ أتلو هذه لغة القرآن، فأنا حاططة مع المجوهرات تبعي، شافت ورقة هيك مشقوقة من مجلة إنه هذه لغة العرب. يا أيها الإخوة، القرآن فضل على العربية وعلى العرب بأن جعل لغتهم عالمية. الأمريكي يجب أن يتعلم اللغة العربية، البريطاني يجب أن يتعلم اللغة العربية، بده يقرأ الفاتحة، الفاتحة لا تصح إلا باللغة العربية. الإسباني يجب أن يتعلم اللغة العربية، الشيشاني يجب أن يتعلم اللغة العربية، الهندي يجب أن يتعلم اللغة العربية، الياباني يجب أن يتعلم اللغة العربية. هلأ يا ترى الياباني هل يجب عليه أن يتعلم اللغة الفرنسية؟ لا يجب، لكن إيمانه وإسلامه أوجب عليه أن يتعلم لغة العرب. فالعرب المتوقع منهم أن يحملوا هذا القرآن على رؤوسهم، لا أن يضعوه وضعا شكليا ثم يمزقوا أحكامه وأوامره، بل أن يضعوا أحكامه وأوامره ويضعوا ذات القرآن الكريم على رؤوسهم، أن يرفعوا أوامر الله، أن يرفعوا نواهي الله حتى يرفعهم الله عز وجل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أمر الله وجعلوه أولا، فرفعهم الله تعالى وجعلهم أولا. وأنتم يا شباب وأنتن يا بنات، والله لو الكرة الأرضية تعاديك، إذا رفعت أمر الله فوق رأسك سيرفع الله أمرك فوق الرؤوس. إذا رفعت أمر الله فوق رأسك سيرفع الله أمرك فوق الرؤوس. الله يرضى عليكم ويجزيكم الخير. والله مرارا يا شباب يأتيني شباب يعني إلى المسجد إلى العيادة، أو يكون معروض عليهم عمل بس فيه حرم، وهو أحوج ما يكون إلى المال. هلأ من يومين هذا متكرر بفضل الله، الله يجزيكم الخير ويرضى عليكم. يعني أنا يمكن يلي بتذكرهم شيء يمكن 70-80 واحد، بس هلأ من يومين أخ لقيني قال لي أستاذ تذكر لما أجيت لعندك وسألتك مشان العمل، العمل في بنك ربوي يعني في حرام وهو أحوج ما يكون للألف ليرة سوري، قلت له لا وترك. قلت له إيه؟ قال لي والله الله أكرمني بعمل بعد أن تركت ما رضيت أن أعمل ضعف ما كنت سأخذه في ذاك البنك الربوي. هذا متكرر يا شباب، متكرر يا بنات. من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه في دنياه وفي أخراه. واحد من الأخوة الله بعث له شغلة صار يقبض ضرب 10 أضعاف. إجا عندي طائر على 10 أضعاف يا أستاذ. قلت له هي الدفعة الأولى، هذول 10 أضعاف مو كل الحساب، أنت عم تتعامل مع رب العالمين بعشر أضعاف وبمئة ضعف بسبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. واحد من الأخوة كانت تدعوه فتاة إلى نفسه بالحرم، إلى نفسها بالحرم، فكان يمتنع عنها. الله أكرمه بعد حين وتزوج فتاة، والله إجا لعندي يبكي قال لي أقسم بالله يا أستاذ العشاء تبع العرس تبعي وصل على بيتي. قال لي أنت بتقلنا عشاء العرس بده يوصل على بيتها؟ قال لي والله عشاء العرس وصل على بيتي. قال لي كيف تزوجت لا أعلم، كيف صار البيت والعفش والفرش وحفلة العرس؟ قال لي والله العشاء حتى جاب لي يا رب العالمين على البيت، أرسله مع عبادي. شو يا شباب، شو يا بنات، أنت تتعامل مع رب العالمين، مع خالق الكون، مع ملك السماوات والأرض، يعني الله يعجزه لا تأخذني يقضي لك حاجتك يقضي لي حاجتي، من أنا ومن أنت جل جلال الله. بس أنت التزم حكم الله تعالى، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. هذا القرآن حاكم علينا. الإمام الحسن البصري يقول المسلم إنسان قيده القرآن. أنا القرآن بربط لي إيدي، أنا ما بقدر أمد يدي إلى أي مال يعرض علي، مربط أنا، ربط لي عيني، أنا ما بقدر أنظر إلى أي شيء أشتهيه، أنا ما بقدر أروح إلى أي مشوار أتمناه، لا، أنا الشيء الذي يرضاه القرآن أنا بروح، يرضاه القرآن أنا باكله، برضاه القرآن أنا ببيعه بشتري فيه. المؤمن إنسان قيده القرآن، بس هذا القيد لرفعة. هلأ قوانين المرور كلها قيود، ممنوع الدخول، ممنوع المرور، الأحمر بتوقف، الأخضر بتمشي جهة واحدة، ممنوع الانعطاف، الصفة بشكل مائل، على اليمين ممنوع، على اليسار مسموح. طيب شو هذه يا أخي كلها قيود؟ صح، بس هذه قيود لرفعة، عشان المجتمع يسلم، عشان المجتمع يتطور ويتقدم. وإذا واحد قال أنا ما بدي قيود وأنا بالغ راشد عاقل وما لي مستعد التزم بولا قيد، هذا أحد أمرين، يا مجنون يا مجرم. يا مجنون إنه ما بده قيود في في في في الطرق العامة، يا مجرم بده يروح يدعس الناس ويقتله. يلي بيقول أنا ما بدي قيود القرآن، أحد أمرين، يا مجنون بالعقل. يلي بيقول أخي أنا أعطوني حرية جنسية مطلقة ما بدي قيودكم، هذا أحد أمرين، يا مجنون عفوا مثل المخلوقات الدنيا، يا مجرم يريد أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أما وإنا أنزلنا عليك القرآن الكريم، إذا تركت القرآن ورحت اتبعت أهواء رفقاتك، اتبعت هوى أبوك، كتب كتابه على بنت كتاب شيخ وبعد 3 أشهر بده يطلقها، المهر 3 ليرات مقدم 3 ليرات مأخر ذهب، أمه قالت له أوعك تطلقها، قال لها يا أمي بس أنا اللي ما بدي إياها، قالت له أوعك تطلقها، هلا إذا طلقتها بدك تعطيها نفس المقدم مأخر. شو مجنون أنت تعطيها 3 ليرات ذهب؟ قال لها شو أعمل؟ قالت له اتركها، لا عاد ترد عليها، لا عاد تدق لها، لا عاد تروح. بتقوم هي بتطلب طلاق، بتقول لها تنازلي عن المتقدم متأخر، بتتنازل، أنت بتكون طلقتها وما دفعت شيء. قال لها جبتيها والله جابها يا أمي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وال، لن ينصرك الله تعالى ولن تجد ناصرا يحميك من عقاب الله تعالى، ولا واق ولا وقاية. أنت روحت الوقاية وأنت روحت النصرة لو أنك امتثلت أمر الله ولم تستجب لأمر أمك. أما وإنك رميت أمر الله واستجبت لأمر أمك ظلما وعدوانا واتبعت هواها وهوى نفسك، ما لك من الله تعالى من ولي ولا واق، لا ناصر ولا وقاية من عذاب الله تعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، لست بدعا من الرسل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يتزوج؟ لماذا يكون له أولاد؟ لماذا يأكل ويشتري في الأسواق ويمشي في الأسواق؟ واليوم بيطلع الناس على يوتيوب، لماذا تزوج محمد صلى الله عليه وسلم 9 نسوة؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. المعجزات إذا أذن الله تنزل، وإذا ما أذن لا تنزل، لكل أجل كتاب، جعل الله تعالى لكل أمر قدرا مقدورا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ينسخ الله تعالى ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء من الأحكام. وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ عند الله تعالى. وإما نرينك بعض الذين نعدهم، يا محمد هؤلاء المشركون سينزل بهم عقابنا، بس هذا العقاب

0: له ينزل بهم وتراه أنت. هلأ أبو جهل نزل به عقاب الله تعالى ورآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك تموت ولا يكون العقاب قد نزل بهم، فإنما عليك البلاغ، أنت شغلتك أن تبلغ. مرات واحد الداعي إلى الله يؤذيه أناس، أو لا يستجيب له أناس، أو يعني يكفر بعقيدته أناس، يصير بده أنه الله الله يخسف في يوم الأرض، يا ربي هاليومين ثلاثة شوف فيهم يعني الأفاعيل. أي مو شغلتك يا أخي، لك أنت شو شغلتك؟ فإنما عليك البلاغ، أنت بس بلغ عن الله عز وجل، وعلينا الحساب، الله اللي بيحاسب. فالله اللي بيقرر إيمت بده يبعث له جلطة لهالعبد، أما مو لأنه ما سمع كلمتك أنه إن شاء الله بينام بفيق مجلوط. أي وحد الله. فإنما عليك البلاغ، أنت شغلتك بس بلغ، وعلينا الحساب. الله اللي الله بيقرر يبعث له جلطة أو ما يبعث له، يبعث له إياها بكرة لما يبعث له بها بعد 100 سنة، لما ما يبعث له إياها بنوب. الحساب عند الله عز وجل. فأنت إذا واحد خالفك لم يستجب لك، يا سيدي سخر بدينك وبمعتقدك بمعتقدك، لا تأتي لتقول يا رب بثلاث أيام روحوا، مو شغلتك. إنما عليك البلاغ، خلي مخك منصرف إلى البلاغ، والله عز وجل يحاسب العباد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال المفسرون في هذا المقطع من الآية الكريمة، المراد بها أولم يروا أن نأتي أرض المشركين فيدخلها الإسلام فتتحول أرض الكفر إلى أرض إسلام وتنقص أرض الكفر. هذا من واحد من معانيها. في معنى آخر فسر بعضهم قوله تعالى ننقصها من أطرافها أن نقصانها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير والصلاح. وهذا مروي عن مجاهد وابن عباس في رواية، وأنشد بعضهم الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. إذا في غيث يحل بهذه الأرض تحيا، وإذا ما في غيث يحصل فيها التلف. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. إذا كان بالمنطقة في عالم يحييها بالخلق بالفضيلة بالتعاون بالتكاتف بمشاريع الخير، بس إذا أرض ما فيها عالم، هذه أرض قاحلة ميتة، في أكل وفي شرب بس ما في حياة روح، ما في حياة إيمان. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما في واحد يذيل على حكم الله تعالى موافق أو غير موافق، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، مكر الذين من قبلهم يعني أنهم أعدوا الخديعة وأعدوا استخدموا ذكاءهم، بدل أن يستخدموه بالخير استخدموه في الشر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. الله عز وجل يمكر، لكن يمكر في الخير. يعلم ما تكسب كل نفس، وكل واحد بيحكي شغلة الله يعلمها، وبيفكر بشغلة الله يعلمها، وبيخطط لشغلة الله يعلمها، بيفعل شغلة الله يعلمها. يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. غدا غدا ستأتي العاقبة، ويشاهد المؤمنين أنهم من أهل الجنة، ويشاهد الكافرين أو الكافرون أنهم من أهل النار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، محمد مو صادق، محمد مو نبي، محمد ما يعتمد عليه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أنا الله عز وجل نبأني بأنني عبد يوحى إلي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. روحوا اسألوا يا أيها المشركون علماء الكتاب يخبرونكم عن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم. نسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله.

0: بيت الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All
3: دواء
4: all.
3: يا سلام.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية Family Law، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي ألهمنا الحمد، الحمد لله الذي علمنا الحمد، الحمد لله الذي رزقنا الحمد، الحمد لله على كل ما أعطى وعلى كل ما أخذ، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لتلاوة كتابه وتدبر كلامه. نحن في نعمة والله يا أخواتي يغبطنا عليها الكثيرون، يعني هذه نعمة ما بعدها نعمة، إنه الناس تذهب للأسواق لتتسوق ونحن نأتي إلى بيت الله عز وجل طلبا لنعيم الجنة ونعيم الآخرة وصحبة الأخيار. فاللهم يا رب أفض علينا من بركاتك، أفض علينا من رحماتك. اللهم اجعلنا يا رب في هذا المجلس العظيم ممن نظرت إليهم وباهيت بهم ملائكتك وقلت وأنت الأعلم. عندما تسأل ملائكتك لماذا اجتمعوا يقولون لك والله يا رب ما اجتمعوا إلا لذكرك، يقول الله وهو أعلم الله ما جمعهم إلا ذلك، قالوا والله ما جمعهم إلا ذلك، فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم فيا رب لا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، صغيرها وكبيرها، حتى نلقاك وأنت راض عنا. طيب الحمد لله الذي يعني جعل هذا المجلس بإذن الله عز وجل أول مجلس نستأنفه بعد غياب. زي ما حكيت لكم الأخت رشا الله يرضى عليها ويبارك فيها ويكتب أجرها ويرفع قدرها وأجركم جميعا آمين. أخواتي أنا وياها متفقين وإحنا في الأردن، بحكي عليك يا رشا أنا وياها اتفقنا في الأردن، حكيت لها إن شاء الله بس أرجع بعد بأسبوعين هيك بس أرتاح إن شاء الله بنستأنف. فبارح بتحكي لي الأسبوعين مروا، قلت لها يا بنتي ما حكيناش في الموضوع وأنا اشتقت لكم والله. فبحكي لكم نزلت زي البنت الصغيرة هيك بحكي لزوجي وخايفة، بقول له بدي أرجع للدروس، قال لي ما أنت حكيت لآخر الشهر. حكيت له الصراحة هم مش صابرين وأنا مش صابرة، فاللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. طيب أخواتي عشان ما أطيل عليكم والله يعني في عندي كتير حكي، بس إن شاء الله بنعمل لنا هيك جمعة في الحديقة زي الجمعة اللي عملناها، نودع فيها الصيف إن شاء الله ونستقبل فيها بإذن الله عز وجل الخريف والشتاء، فبنحكي فيها كل شيء إن شاء الله يعني من القلب إلى القلب. لكن إحنا اليوم بإذن الله عز وجل مجموعين للحديث عن سورة عظيمة جدا من السور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة هذه الصورة لطالما أشغلتني، يعني فكرت فيها مرارا وتكرارا، سمعت فيها الكثير من التفاسير. اليوم تفاجأت يعني رجعت هيك قبل ما أجي الصبح بقرأ ببعض التفاسير القديمة عندي كتب، أنا بحب الكتب كثير يعني صحيح إحنا الآن صار صعب جدا إنك تتوفر الكتب خصوصا المراجع الكبيرة والمتعددة يعني، لكن رائحة الكتب والتعامل مع الكتب بالنسبة لي سبحان الله فيه جمال أكبر. المهم فتفاجأت إني فعليا السورة اللي أنا بدي اليوم أتناقش أنا وياكم فيها بإذن الله عز وجل إني أنا قارئة فيها وحاطة علامات عليها ولا أعلم متى كان ذلك يعني. فأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. طيب أخواتي سورة التحريم من اسمها سورة يعني في البداية قد يخطر للإنسان فيها أكثر من خاطر، ما هو الشيء الذي حرم ولماذا سميت بالتحريم سورة التحريم؟ سبق وتحدثنا بأنه من أفضل ما يعيننا على تدبر القرآن الكريم النظر إلى السورة في سياق إيش؟ السور المحيطة بها، في سياق السور المحيطة بها، يعني ما قبلها من السور وما بعدها من السور. فإحنا نتفاجأ أخواتي بأن سورة التحريم تقع في الجزء كم؟ جزء 28. ما اسم هذا الجزء؟ جزء المجادلة، هذا جزء المجادلة لأنه يبدأ بسورة المجادلة وبعض العلماء سماها المجادلة، الاسمين جائزين، سورة المجادلة، وبعدين تبدأ بسورة المجادلة وتنتهي بسورة التحريم. والعجيب والغريب بأنه سورة المجادلة وسورة التحريم تتحدث عن النساء، بل والأعجب من ذلك بأنه عندما تستعرض الجزء كامل سوف تجد حضور مميز جدا للنساء في هذا الجزء بالذات. فسوف يمر علينا إن شاء الله ربي يفتح علينا ونتدبر الجزء كاملا. لكن ستمر علينا بعد سورة المجادلة التي جاءت تتحدث عن السيدة خولة رضي الله عنها وأرضاها، وعن الموضوع المواضيع التي تتعلق بالنساء وما ترتب عليها من حقوق للنساء لم يأتي بها أي نظام ولا أي شيء قبل أن يأتي بها الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك سورة الطلاق. سورة الطلاق بماذا تسمى سورة الطلاق أخواتي؟ النساء الصغرى، نعم، لأنها تتحدث بمسألة عظيمة. وسبحان الله، يعني الصبح كنت بفكر، يعني فتحت علي هاي سورة التحريم تدبرات بإني أعمل محاضرة بإذن الله عز وجل عن التعامل مع الطلاق الناجح. يعني للأسف الطلاق في مجتمعنا رغم أنه الإسلام قدمه بأجمل صورة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن للأسف الطلاق يستغل بطريقة يعني لأذية الطرف الآخر ولأذية الأطفال اللي يعني ليس لهم أي ذنب بما يحصل معهم. إذن هذا الجزء أخواتي لما أنا بدي أتكلم عن سورة التحريم، جميل جدا إني أنا أستعرض كل السور التي سبقت سورة التحريم. قلنا بأن سورة المجادلة جاءت بقصة امرأة تشتكي لمن؟ تشتكي للرسول أم تشتكي لله؟ لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع شكايتها، ولكنه إن هو إلا وحي يوحى لم يكن بين يديه حكما، ولذلك ظل يسمعها ويقول لها لا أملك لك شيئا يا خولة، لا أملك لك شيئا، وهي تعيد وتقول وتبكي حتى قال الله عز وجل وأنزل فيها هذه الآيات العظيمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لمن؟ وتشتكي إلى الله. إذن جزء عظيم يفتتح بقصة امرأة عظيمة، امرأة كان يقف لها عظام الصحابة في الطرقات، فلما سألوا سيدنا عمر لما وقف مرة جلست تعظ وتشد عليه بالوعظ، تقول له يا عمر كنت تسير وكنا نسميك عميرا والآن صرت أمير المؤمنين، يا عمر اتق الله. فلما الصحابة رأوا منها ذلك قالوا يا عمر من هذه الذي تتكلم معك بهذا؟ عمر الفاروق. فقال لهم هذه التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات، أيسمع الله شكايتها ولا يسمع عمر شكايتها؟ فإذا هذا الجزء العظيم افتتح بصورة المجادلة، تقديم عظيم لحقوق المرأة وصورة المرأة وكرامتها عند الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك السورة التالية والتي تتحدث عن النساء، سورة الممتحنة. الممتحنة تتحدث عن النساء اللواتي هاجرن إلى الله ورسوله، هاجرن إلى الله ورسوله، ويعني حتى يبرز لنا الإسلام عظمة هذا الإسلام، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة لم يبعث للرجال، لم يبعث للذكور، لم يبعث فقط لذكور هذه الأمة، وإنما بعث لذكورها ونسائها، والحقوق والواجبات موزعة عليهم بالتساوي بما يرضي الله عز وجل بالقسط. فالله عز وجل جعل سورة الممتحنة في هذا الجزء العظيم بعد سورة المجادلة، وقال إذا جاءكم إيش؟ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. إذن أول شيء المجادلة، ثم الممتحنة، ثم عندنا صورة جميلة جدا اسمها جميلة ومخيفة لمن تدبرها، ومن اسمها سبحان الله، صورة إيش؟ التغابن. التغابن أخواتي، طيب شو دخل صورة التغابن بالنساء؟ ما هي الآية العظيمة الموجودة في صورة التغابن وتتحدث عن النساء؟ مين يحكي لي؟ أحسنتي، بارك الله فيك يا ريم، بارك الله فيك، رفع قدرك وزادك علما وفهما. جاءت الآية التي يقول الله عز وجل فيها إيش؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن أيضا تتحدث عن النساء وعن النظام الأسري وعن الحياة الزوجية وعن هذه العلاقة المقدسة عند الله عز وجل. ثم بعد سورة التغابن إيش في عندنا؟ سورة إيش؟ الطلاق. سورة النساء القصرى أو الصغرى كما يسميها العلماء، تتحدث عن حقوق المرأة، تتحدث عن هذه العلاقة.